0: حياة الأمة والناس، وتقوم عليه قوة الناس. يعني الجانب الاقتصادي في الإسلام مهم للغاية، وما هو شأن النظر إليه على أساس الترف والعبث والاستهتار والإهتار. يعني يشيل التعامل بحكمة، يعني التعامل بحكمة وعلى أساس ما المسؤولية وعلى أساس ما المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات اللي وردت في الجانب ذيه. النظرة العامة بأصلها مطلوبة، يعني ضروري تكون نظرة صحيحة لموضوع المال وموضوع الاقتصاد كيف هو في الإسلام. لأن لاحظوا رؤية الإسلام تجاه الموضوع الاقتصادي وموضوع المال والثروة، كيف ينبغي، إيش ما الذي ينبغي أن احنا نحصل عليه، ماذا نريد من الثروة، ماذا نريد من المال، ماذا نريد بالاقتصاد، إيش نشتي، يعني ليش بنبحث عن بناء اقتصادنا، ليش بنبحث بعد المال مثلا. لابد ما نفهم أن في الإسلام يا أخوة الاقتصاد في الإسلام وسيلة وليس غاية. الفرق بين نظرتنا كمسلمين من خلال الرؤية القرآنية، من خلال الثقافة القرآنية، من خلال التشريعات الإسلامية، الفرق بيننا وبين النظرة المادية الأخرى عند القوى الرأسمالية والاشتراكية، أن الإسلام بيجعلنا الاقتصاد وسيلة وليس غاية. ولما نقول وسيلة ما هوش تقليل من قيمته، يعني لا، وسيلة مهمة لتحقيق غايات مهمة. يعني يعتبر وسيلة مهمة لتحقيق غايات إيش؟ مهمة، وفي نفس الوقت مضبوط بتشريعات وتوجيهات الله، الالتزامات المالية اللي يعني نصلح بها واقعنا الاجتماعي ونبني بها اقتصادنا، اقتصاد قوي يحقق لنا الاستقلال والاكتفاء الذاتي وحتى نكون أمة منتجة، يعني أمة قوية على المستوى الاقتصادي، ما تعتمد في اقتصادها على معيشتها احتياجاتها الأساسية، تعتمد لي على الخارج دائما. هاي مشكلة كبيرة جدا. إنه وصل الواقع عندنا في المرحلة العفاشية الظلامية إلى أن اعتمدوا على استراتيجية اقتصادية مبنية على جزئيتين، الاستيراد والاستهلاك. يعني حولونا إلى سوق استهلاكية ليست لمنتجاتنا المحلية وإنما للبضائع المستوردة من الخارج، حتى تسببوا في تدمير الإنتاج المحلي. يعني اليمن كانت مكتفية ذاتيا فيما يتعلق بالزراعة أيام أجدادنا، كانت مكتفية ذاتيا، ما بيحتاجوا أصلا يعني يستوردوا القوت الضروري، الغذاء حقهم، كانوا مكتفين ذاتيا يعني في من وقت قريب، يعني وقت أجدادنا. دخلت المرحلة العفاشية الظلامية وقضت على هذا الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالجانب الغذاء الضروري، قضت عليه قضاء، واعتمدت في سياستها الاقتصادية على الاستيراد، وتحولت اليمن إلى سوق استهلاكية، على ما قال أيضا شاعر الثورة أبو سيف، قال حتى مراخيخك من الصين. وصلت الحالة إلى أن حتى المراخيخ من الصين، وصلت الحالة إلى الصلصة، الصلصة يعني ما نستطيع نصنع صلصة، إيش الكارثة هذا؟ يعني إلى هذا الحال، يعني الطماط يجي موسم الطماط والمزارع المسكين يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل، وفي الأخير إيش؟ ما يجي بالتسويق بالشكل المطلوب، رغم أن الآن اللجنة الزراعية الآن بتقوم بدورها، ونسأل الله لها العون، وأيضا وزارة الزراعة وأيضا يحاولوا يسموه يستعجلوا بالإدارة التسويق، تنظيم عملية التسويق. يجي المزارع، يجي مزارع الطماط بعد شوي ما أدري لو قد السلة بـ1000 ريال، السلة بـ1000 ريال، يعني تضرب زراعة التعب وجهده كله وتضرب زراعته يعني، ويرجع في الأخير يشوف أن المبالغ المالية الذي خسرها في الزراعة الذي جناها من بيع الثمرة أقل يعني، أو أقل من رأس المال يعني الذي بدأ به. هذا مشكلة كبيرة جدا. وإيش المشكلة؟ كان المفترض يبحثوا الناس عن الأسباب. أولا التسويق، وهناك خطوات مهمة جدا في موضوع تجهيز إدارة التسويق، خطوات مهمة جدا بيقوموا بها المجاهدين الآن، وإن شاء الله أنها تثمر سريعا لأن يتأخر الموضوع. أيضا يبحثوا مثلا به نوع من الطماط، بنجي نسأل أهل الاختصاص في الموضوع، بنقول ليش ما يعني تفعلوا مصنع صلصة، وعلى أساس الفائض من الطماط يتحول إلى صلصة، يعني مثل ما الآن المانجو مثلا بدأ مصنع ليدر، هذا الذي فعلوا عليه بعض البسطاء، وأيضا المنافقين فعلوا عليه حملة، يعني ليش إن قيمته مثل قيمة الربيع وهو منتج محلي، أو من أجل يعالج تيه الوفرة، لما يجيب وفرة كبيرة جدا للمانجو يتحول إلى عصير، يعني لب المانجو هذا يتحول إلى عصير، ويضمن من خلالها المزارعين وسيلتين في الربح: البيع المباشر للمانجو نفسه، وتحويله إلى لب مانجو يستخدم في العصائر. يعني هذا مهم، فهذا مهم جدا. يعني مثل هذا المنتج نفسه الصناعي مهم، ضروري يجي عندنا حس، يجي يقول لك ليش الليدر قيمته 200 والربيع 200، والربيع ما بالله بيجي من بعيد وكذا، والقيمة يا أخي عصير الربيع القدرة الإنتاجية للشركة قدرة هائلة جدا. السعودية قد بتوزع على مستوى الوطن العربي بكله، ومعروف اقتصاديا كلما كان الإنتاج عالي كلما يستطيع يربح صاحب المصنع ويقلل قيمة العصير، ومع ذلك قيمة الربيع مثل قيمة ليدر يعني. وكذلك مصنع رغم أنه الجودة الكل عارف، يعني أنا صرت أمانة بالعاني لما شفت فعل الحملة على عصير ليدر، صرت بالعاني قلت أسير الشرية طعم كيف هذا ليدر، وأن طعمه ما شاء الله يعني طعم بلدي، يعني ما نجو طعيم ولا يدي لك الحازي ذاك الذي بنطعمه من بعض عصائر الذي يسعى منها يمنية، لكن اللب المانجو من الخارج بيستوردوه ملان من المواد الحافظة، تشربها يجي لك حاززي في نفس الوقت. ف يجب ان احنا نفهم يعني قيمة المسألة التالية، انه لا نكون نفهم انه يجي معالجات، يعني معالجات في الجوانب الاقتصادية الجوانب الانتاجية، نفهم أهمية الاقتصاد في الإسلام، تعزيز الإنتاج المحلي يا أخوة. وهذا الإنتاج المحلي وإن بدأ في البداية سعره مرتفع شوية مثلا رغم من قيمة مثلا ليدر، هذا مثل الربيع ما بالله، لما تزداد الإنتاجية كلما كثرت الإنتاجية وتوسعت جغرافيا التوزيع حقهم، كلما يكون الربح حقهم أكبر، وعيبدأوا يفكروا يخفضوا. وبعدها بالإمكان الجهات المعنية تقول لهم يا جماعة الخير قبل توزعوا الخارج اليمن وتصدروا والكميات حقكم بدها كبيرة، افعلوا امتياز للشعب اليمني ونقصوا قيمة المنتج ذي في اليمن، وفي الخارج يعني خلوا قيمته طبيعي القيمة اللي تشتوها مثلا. فمن المهم جدا نفهم أهمية تعزيز المنتج المحلي. هذا المنتج المحلي يا أخوة، هذا المنتج المحلي ذي أول شيء أتوفر فرص عمل، ما هيش المسألة مسألة عادية، لا أتوفر فرص عمل. يعني أنت الآن هذا المصنع الذي تبنيه في الداخل، فكر أنه وفر فرصة عمل مثلا لألف يد عاملة، إذا أنت وفرت فرص عمل لألف أسرة داخل البلد، هات كيف؟ هذا فيما يتعلق باليد العاملة. أيضا وفرت فرص عمل لآلاف المزارعين، هذا الذي حقه المانجو مثلا كان بينتهي ويضمحل ومعه مصدر ربح لا من جهة معينة، يصبح معه مصدر آخر الذي هو عبر لب المانجو، لما يحول المانجو حقه إلى لب مانجو ويتحول إلى عصائر. لاحظتوا كيف؟ هذا مهم، مهم جدا نحن نفهم الموضوع. إن شاء الله نستكمل الموضوع في هذا الجوانب، إحنا نركز على الجوانب التنموية والاقتصادية كتوجه عام الآن، لأن إحنا يجب أن ننتقل يا أخوة اقتصاديا وتنمويا. السيد القائد تكلم بشكل كبير جدا عن أهمية الموضوع، ولا ينبغي أن نكون دولة عرجاء، يعني قوة عسكرية لكن ضعف اقتصادي، لا ضروري ننهض اقتصاديا ويجي ثورة شعبية اقتصادية برعاية الرسمية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من شكاسة الخلق،
3: اللهم إني أعوذ بك من شكاسة الخلق.
0: هنا سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك،

المجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

هذا شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

سيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

لصدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا حد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خليهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل رأسه بينه ولا قدر ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لم أهنى. لا، احنا بنرى انه موقف جيد، لكن اما الجمالة الحقيقية هي ان نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن اولئك، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات انا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم اداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة. يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه مبلى النهر بعضهم باصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حيلمة وفيهم اجتهادات.
قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتي نقول لك لا، نشتي نقول لك لا لا، ما بلا ما قالوا بلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بانشرب وبانعب لنا من 5 لتر وبانصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطف ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، و150 أبو غرفة وبقي معه 150، وصلوا في المواجهة إلا وان قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحيب. قالوا لي يا أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 اللي بقيوا؟ يعني معنى ذلك ان كان للمعركه كان للنهر اثره البالغ في وش في معرفه وتقييم ادائهم. فمثل هذه الورش العمل انا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكه وهيكله واستقطاب ورجع نشتي نتحرك، ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالح، مهم ان احنا نقف عند انفسنا نقيم انفسنا نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا، قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري ستوت دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: انسى ودرجني تحت. ارفع راسك فوق. هل هل هل هل نول نول نول نول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: يا قدس
1: يا قدس

بط واحد يا فضوح، واحد واحد حزه حزه حزه تنظيم تحت.

0: باستمرار
1: خط العدو باستمرار
0: محول شد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

تعال قول قول قول لي مالي مالي مد الذراع الأمام أحسن فك فك قول قول قول قول لي نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكا هذا نهي معنويات

0: تيمون
1: احسن
0: تيمون
2: الله اكبر
0: الموت فيك الموت ازاي الله لك عليك النصر
2: هيهات من
0: الله
2: هيهات
0: من الله
2: هيهات
0: من
2: الله
0: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
1: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: احسن الله
1: يا تبون
0: احسن
1: يا تبون يا تبون
0: خلي الخطوه سريعا
1: بوف
0: بوف بوف بوف

0: حصلهاش. مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال حي

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. نعنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا الدعم.
1: كيان مؤقت،
0: كيان مؤقت.

وبودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا

0: هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال، مسألة وقت.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أنصار الله وقرآنها المجيد. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت ثورة الإيمان والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم وموضوعها عالمية المشروع القرآني. أعزائنا المستمعين، نرتشف قهوة الصباح من صينية القشرة أو فنجان البن ونتكلم في موضوع عالمية المشروع القرآني. وعندما نقول يا رفاق السلامي مشروع قرآني، فنحن لا نتكلم عن نظرية سياسية جديدة ذات الطابع الغربي أو الشرقي أو الرأسمالي أو الاشتراكي أو القومي أو غيره، إنما نتكلم عن مشروع ومنزل من عند الله سبحانه وتعالى، أوحى به لخاتم أنبيائه وسيد الرسل للرسالات السماوية المصطفى صلوات الله عليه وآله الأطهار، كآخر المتبدلة المقدسة بعد الزبور والتوراة والإنجيل. يعني أن هذا القرآن هداية للعالمين، لكل البشر بمختلف هوياتهم وجنسياتهم. وكما قال تعالى: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليتمم مكارم الأخلاق وينقذ البشر من متاهات عبادة غير الله الخالق العظيم، ولينهض بهم في حياة الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة والسلام والرحمة والنماء النهضوي الحضاري في كل مجالات حياة الإنسان. إذن يا خبرتنا، فالمشروع الإلهي القرآني هو أكبر من أن يمثل حزب سياسي أو أيديولوجية فكرية من إبداع الفلاسفة والمفكرين والنخبة الثقافية والاقتصادية بالعالم، التي من خلال تباينها واختلافها واتجاهاتها تمكن المشروع الصهيوني من أن يسعر من حربه على الإسلام والمسلمين وأمة القرآن، وأن يفرق جبعهم وينال من وحدة هويتهم الإيمانية الجامعة، ويهيمن على مقدراتهم وينهب ثرواتهم، لتظل أمة محمد ضعيفة خانعة مستسلمة لمشاريعها الشيطانية. فشاءت إرادة الله في ظل ظروف الذل والهوان والتبعية والوصاية أن يجعل من وطن الإيمان والحكمة والجهاد أنصار رسالة الإسلام مبعثا ومكانا لانطلاق المشروع الإلهي القرآني التصحيحي إنجاز التعبير، وليتحول في أقل من ربع قرن إلى الإقليمية والعالمية. فقرآن الله جامعا شاملا لكل المشاريع البشرية السياسية واقتصادية وكل إنتاجات البشر الفكرية والإبداعية، فهو قرآن مجيد، هو للعالمين

0: جميعا.
1: والله سبحانه وتعالى هو الذي أراد لهذه الأمة أن تكون عزيزة وأن تكون قوية. هل يمكن؟ وهذا هو السؤال الذي يمكن أن نتساءل عنه عندما نرى ذلك العرض الكثير عن خطورة اليهود وتنزل هذه الآيات. هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا عن خطورة اليهود البالغة ثم نكون بالسبب العزيز الذي هدى هذه الأمة إلى ما يمكن أن يؤهلها لتكون بمستوى مواجهة اليهود والقضاء على مخططاتهم وإحباط أمراتهم؟ لابد بعدل الله ورحمته وحكمته أن يكون قد هدى إلى ذلك وقد هدى فعلا. لقد هدى فعلا وفي هذا القرآن الكريم الذي جاء فيه ما فرقنا في كتاب من شيء وهو يتحدث عن اليهود داخل الآيات التي يتحدث فيها عن اليهود هدى الأمة إلى ما يمكن أن يجعلها بمستوى المواجهة لليهود بل وإحباط كل مخاطراتهم وكيدهم الرهيب الرهيب. لكن هذه الأمة التي تخلت عن هذا القرآن الكريم تخلت عن هذا الكتاب العظيم. نحن نقول أحيانا بعض الكتاب يقولون الصراع الإسلامي الإسرائيلي هذا عبارة مغلوطة لا يمكن أن يسمى الصراع مع إسرائيل صراع إسلامي إسرائيلي. لو كان الإسلام هو الذي يصارع إسرائيل، لو كان الإسلام هو الذي يصارع اليهود، لو كان الإسلام هو الذي يصارع الغرب لما وقف الغرب ولا إسرائيل واليهود لحظة واحدة أمام الإسلام. لكن الذي يصارع إسرائيل ويصارع اليهود من هم؟ مسلمون بغير إسلام، عرب بغير إسلام، صرعوا الإسلام أولا هم ثم اتجهوا لمصارعة إسرائيل بعد أن صرعوا إسلامهم من داخل نفوسهم من داخل أفكارهم من جميع شؤون حياتهم ثم اتجهوا لصراع اليهود تلك الطائفة الرهيبة فأصبحوا أمامها عاجزين أذلاء مستكينين مستسلمين مبهوتين لأنهم لم يخذوا بهذا الكتاب العظيم، لم يرجعوا إلى هذا الكتاب الكريم فأصبحوا كما نرى. فالصراع هو صراع عرب مع يهود، صراع مسلمين بدون إسلام مع يهود وليس صراعا إسلاميا. نحن عندما نرجع إلى صدر الإسلام أيام النبي صلوات الله وسلامه عليه نرى أنه استطاع أن يقضي على اليهود وهم هم اليهود في خبطهم ومكرهم، استطاع أن يقضي عليهم على هامش جهاده مع الكافرين وليس اتجاها محددا ورأسيا ضد اليهود بل على هامش حركته العامة، استطاع أن يقضي عليهم واستطاع أن يحبط كل مخططاتهم ومؤامراتهم على هامش حركته العامة. فلماذا لم يرجع المسلمون إلى هذا القرآن؟ ولماذا يصيحون دائما من إسرائيل ثم لا يفكروا في حل؟ تابعوا أنتم وسائل الإعلام الإذاعات والتلفزيونات، هل هناك أحد يرى رؤية صحيحة لمواجهة إسرائيل؟ هل هناك أحد يضع رؤية عملية لمواجهة اليهود والنهوض بهذه الأمة؟ لا، لم يطلع. اللهم إلا ما يحصل من قناة حزب الله البرائية وما يحصل من إذاعة طهران، وإذاعة طهران قد خففت منطقها كثيرا عن أسلوب ومنطقة الإمام الخميني رحمة الله عليه.
0: إخوة الإيمان والقرآن، لم يكن يروق للصهاينة ومن يواليهم هذا التحرك اللي تبنى شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه الذي دفع ورفاقه من شهداء الحركة الأنصارية القرآنية إذا جاز لنا أن نسميها حركة أرواحهم فداء وثمنا لهذا التوجه الرباني والصوت الصادح بالحق في وقت بلغت فيها الموالاة لليهود والنصارى أشدها وذروتها والتنكر لمبادئ الإسلام وقيم القرآن. فبعد تلك المسرحية المفضوحة لليهود والنصارى بتدمير أبراج نيويورك التجارية التي تم نسبتها لمنظمات جهادية إسلامية كتنظيم القاعدة ليكون مبرر مقبول لخوض مرحلة جديدة من الحرب على الإسلام والمسلمين، وفصل آخر للمشروع الصهيوني للهيمنة على بلدان العرب والمسلمين ونهب ثرواتها، خاصة عندما صرح وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بإنشاء تحالف دولي لمكافحة ما يسمونه بالإرهاب ومقولته الشهيرة إن ليس معنا فهو ضدنا، أي لا خيار ثالث، وهو طبعا تكريس للمشروع الصهيوني الأمريكي للمزيد من إضعاف شوكة أمة الإسلام والقرآن. ففي بلادنا معروف أنه كان التركيز على إسكات صوت المشروع القرآني الذي تحرك به الشهيد القائد رضوان الله عليه كخطوة مهمة لإخماد ووأد وإسكات هذا الصوت المنبعث من يمن الإيمان والحكمة والجهاد. فتجندت السلطة العفاشية الحاكمة حينها لتتوكل لأمريكا في حرب عبثية ولست جولات ومعارك بين الطرفين غير متكافئين في العدة والعتاد، مجامع أنصارية لا يتعدى عددها بضع مئات تهزم جيشا قوامه 60,000 أنظر مدججين بكل أنواع الأسلحة والمدرعات والدبابات وأسراب الطيران الحربي. ولكن عظيمة وإرادة الأنصار التي هي من إرادة الله القوي العزيز، وبالصمود والثبات والالتفاف الشعبي والتوكل على الله، انهزم جيش البغي والمرتهن الوصاية الأمريكية العربية. وذات الأمر تكرر بفضل الله وعونه، ونقصد الانتصار، عندما التفت المكونات الاجتماعية والتنظيمات السياسية والشعبية حول راية المسيرة القرآنية، وانتصر الشعب بثورة 21 سبتمبر 2014 الذي تحرر بها شعبنا من الوصاية والتبعية والارتهان. ولكن المشروع الصهيوني الأمريكي ما لبث أن شن حربا عدوانية كمحاولة أخرى لإسكات صوت الحق وإجهاض مسيرة التحرر القرآنية ووعد ثورة الإيمان الشعبية. ولكن الشعب والجيش وكل الأحرار صمدوا وقاوموا، وانتصر الشعب اليمني، وعلى مدى أكثر من 8 سنوات وتجدد النصر اليمني بعزائم وإرادة الرجال المجاهدين في سبيل الله والحق ومسيرة القرآن. إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان ومسيرة القرآن، في كلامنا بموضوع عالمية المشروع القرآني، فقد جاءت معركة طوفان الأقصى وبارتداداتها وتحولاتها الإقليمية والعالمية، ها هو يمن الثورة والمسيرة المظفرة يتصدر قائمة جبهات الإسناد بمحور المقاومة والجهاد بتأثيره الفاعل عبر المقاومة الفلسطينية واللبنانية والمقاومة الإسلامية في العراق ودور سوريا وإيران الفاعل في مناصرة ودعم جبهات المحور. ويتلقى عدو الأمة الكيان الصهيوني الغاصب أقصى الضربات ويمنى بالهزائم المتلاحقة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، حيث الدور الرائد لجبهة اليمن في فرض الحصار البحري عليه والوقوف الشعبي والرسمي والعسكري المنقطع النظير، نصرة لأهم قضايا الأمة، فلسطين الجريحة ولبنان الشقيق. ليكتسب هذا الدور اليمني الاهتمام اللائق الذي نتابعه بألسنة شعوب الأمة عربيا وإسلاميا وكذلك إقليميا ودوليا، ومن خلال تحليلات الخبراء العسكريين، لتلتقي كل مبادرات وإسهامات المشروع القرآني ليرتقي من المحلية والإقليمية إلى العالمية. وها هي صرخة البراءة تتردد أصداؤها في كل أنحاء العالم بشتى ملله وهوايات هوياته الثقافية وتوجهاته التحررية، بما لا يدع مجال للشك بأن المشروع القرآني بفضل الله وعزائم الرجال الأنصار غدا اليوم عالميا. هو الله الغيور على دين وأمة الإسلام، والعاقبة للمتقين المجاهدين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وها هو سيد القول والفعل بإطلالته الأسبوعية في مرحلة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، يؤكد حقائق ما نقول ويلفت الانتباه للعالم كله ويشد انتباه العلماء والمتخصصين والنخب السياسية والثقافية ورجال الفكر، وأن المشروع القرآني أصبح عالميا. أعزائنا جميعا، ما بعد كلام السيد القائد الرباني المجاهد يحفظه الله ويرعاه إلا الصلاة على محمد وآله، وتجديد العهد له وللقرآن أننا على الدرب سائرون، والله معنا وناصرنا وحسبي وأنتم أيضا، أن مصادق الأثر النبوي الشريف يبعث الله كل 100 عام من يجدد الأمة دينها ويخرجها من الظلام إلى النور، ومن التيه والخضوع إلى حياة العزة والكرامة وأمجاد الإسلام التي هي اليوم بتتجدد في درب المشروع القرآني الذي أنزله الله على خاتم أنبيائه هداية للعالمين خيرا وعدلا وسلاما ونهوضا حضاريا. وأحسب أنتم معي كذلك أنه بيتمثل في شخص السيد القائد المجاهد الرباني عبد الملك بدر الدين يحفظه الله. الرحمة لشهدائنا في اليمن ومحور المقاومة، والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يجدد لقاءنا مع صيني قش وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قش بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. صباح جميل وصافي بصفاء سرائر وقلوب كل اليمنيين، أهلا وسهلا بالجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمستمعات. عندما تأتي مواسمنا الزراعية هي ناتجة، أو مواسم الحصاد هي ناتجة لأيش؟ لجهد أشهر وتعب وشقة أشهر عديدة وغرامات أموال طائلة وشقة وتعب وضنا لأجل نحصد الموسم. وعندما يأتي وقت الحصاد، الإنسان الذي بيحس أنه فعلا يشتي ثمن عرقه وتعبه وجهده بيركز على عملية إيش؟ التسويق، لأن التسويق هو الذي بتجمعوا من خلاله ناتج وحصيلة تعبكم كله اللي شقيته طول السنة وبالضبط وما غرمتم من أموال. والمزارعين كلهم كتب الله أجرهم، والله أنهم تاعبين وغارمين، بس المزارع الذي ما بينتبهش لختامها، دائما مش بنقول يالله بحسن الختام، وهنا ختام العرق والجهد، يالله بحسن الختام نختم محاصيلنا الزراعية ونجني جهود وثمار ما استثمرنا وما أروينا الأرض من عرق في طيلة الموسم الزراعي. يا أصدقائي المزارعين، يا أخواتي المزارعات، التسويق وما أدراكم ما التسويق؟ التسويق يأتي من الآن. مثلا لو طرحنا اليوم مثال محصول الرمان، محصول الرمان إذا نشتي سوق التسويق صح من ذا الحينة، أما تقع سوق باهر يعني أبصر إذا عدو يعني يحتاج إلى بعض المكافحات، فأستشير المهندس المختص لو بالنوع من الإصابات وخليه يعينني في اختيار المكافح المناسب بحيث لا أضر بمحصولي الزراعي ولا يكون في أثر متبقي للمبيدة. أيضا لو بصرت، لأن ده الحين عدو في بداية مراحل النضج الأولى، يعني قابل أن الثمرة يتحسن لونها شكلها، تتحسن بعملية زراعية معينة أو برية معينة، لذلك وجود المهندس الزراعي واستشارته مهم جدا في هذا المرحلة. ليش مهم جدا؟ علشان نحافظ على سلامة المحصول، لأن المحصول الآن قد قريب أنه ينضاج، ضروري نحن نحافظ عليه من أي شائبة أو من أي ضرر قد ينتج لمرض أو ينتج لتكسر في رية، في سقية أقصد، أو نتيجة لتقلبات الطقس، هذا لا يمد بسره يوم هجوه ويوم مفرقه ويوم الرياح ويوم، يعني كل العوامل هذه قد تؤثر على المحصول. أيضا الاستعداد بالعبوات الصحيحة والمناسبة، نعد أنفسنا كمزارعين على أساس أن احنا نتقبل كل التوصيات العلمية أو نطلبها، كيف نعبي، كيف نجمع، كيف نحافظ على محاصيلنا الزراعي وعلى رأس الرمان. أنا أقول شفحك على الرمان من الدلكمة، بعض الناس يبصر الرمان يقول أني من الفواكه ذات القشرة السميكة أو القوية، لا، الرمان حساس جدا. لو أقول لكم أنه أرق من التفاحة، فعلا أرق من التفاحة وحساس قوي للدكمات أو للأضرار المكانيكية، لذلك يجب على كل المزارعين أن يحرصوا كل الحرص على إيش؟ على سلامة الجم. أولا ما نجمعش وقت الشمس الحامية، هذا مهم جدا، نجمع من بعد صلاة الفجر أو من بعد ما تكفي الشمس من الساعة 5 ودخول المغرب، وقد الجو اكسر الجو فيه أو درجة الحرارة انخفضت، وعندما نجمعهن في أوعية يا مغلفة بأقمشة، أو أن احنا نعمل الغترة هذا، أو مثل ما بيفعلوا الآن المزارعين اللي يعجبوني المفكرين حق الرمان في صعده، بيعمل زي الكيس هكذا زي الخرج ويعبي إلى داخله، وبعدين ينزل بكل وقاع ويطرحهم لا وسط السلة يعني بطرق ما تسببش ضرر أو دكمة للمحصول الرمان، وبهذا النتيجة إيش بيحصل معه؟ بيحصل معه من محصول خالي من الأضرار الميكانيكية والدكمة، وهذا يرفع من قيمته، اللي ما بيش في الدكمة يرفع من قيمتها التسويقية والتخزينية، يعني لو خزنه ما عاد أثرش ويحرم على بساعة تم. أيضا التبريد في الحق. إحنا لما نتكلم عن تبريد حقلي معناه أنه أنا أشتي أخلي حكي الرمان بعد ما أقضفها أخليها تبرد في مكان ضليء لو قد الشمس ارتفعت أو لا زال هناك شمس، تبرد حقلي أو في مكان في التيار هواء متردد يعني بالريح بتصير بتجي، هذا التبريد الحقلي بيساعد على تماسك إيش الثمرة. عندما نقطف الثمرة من أمها من الشجرة، لو أقول لكم أنه أستر أشبهها بالإنسان أو بالطفل عندما تفطمه من أمه وتنزعه بعده متراخي هكذا ما أخذه متماسك، عاد كل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الثمرة عادي كلها متمسك بالأم، عادي بتعجبنا الأم، عادي القنوات كلها مفتوحة للأم، قنواتها ونقول شريان الشرايين حكاية عليك تصل قدام منه عادي ممتلكة أمها. لذلك عندما نقطفها لابد ما نراعي مرحلة التبريد الحقلي حتى تستقر الثمار تستقر وتعمل عملية إكثال للعروق أو للشريانات الامتصاص الذي بتمتص الغذاء من الشجرة لهم. وهذا الطريقة عدرفع لنا إيش تحافظ لنا على عدم تلوث الثمار وعدم التضرر من أي حركة، لأن لو ما تمسك الثمرة بعدها لو ما تجي تنكيهن أو تفرزهن تتماسكت قليل، لأنه أول ما تبعتها من الشجرة تضغط عليها بيدك هكذا المجرد وعد في قصة، لكن بعد ما تعمل لها التبريد الحقلي لمدة ساعة أو ساعتين وتجي تمسكها تبصرها القرشرة أو قرشة الثمار قد بدأت تتماسك شوية. هذا من أهم الخطوات التي تنفعل المحصول بالنسبة لمحصول الرمان في الجمع. وفي الحلقة القادمة نتحاكى على أهمية فترة الأمان لآخر رشة، وأيضا نستكمل عملية الفرز والتعبئة والنقل إلى الأسواق المركزية. هذا رمان، والرمان يشتي مننا نجبر منه خيرات في مواسمه، وإن شاء الله تعالى أن هذا الموسم يتكرر سنين عديدة ومديدة ويظل الرمان اليمني في نفس المستوى الذي وصل إليه. أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات، نصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد خيرات، ونتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ومرحبتوا جميعا. احنا لا نزال في ذو القياد. ذو القياد ايش؟ الشهر الحميري. لكن لما ذو القياد الشهر الحميري، اليوم كان فيه اليوم 24 24 ذو القياد. 24 ايش؟ ذو القياد. يوافقه كام؟ يوافقه 24 حزيران. الله يعين اصحاب التايم، يا الله برد عليهم يا ارحم الراحمين. الجو حما قوي، وان شاء الله انه يبرد الجو مع ظهور الغيوم هنا وهنا، يبرد الجو قليل. 24 حزيران يوافقه في الشهر الميلادي اليوم 7 اي 7 يوليو. اما منزله الشمس، منزله الشمس اليوم 7 الذراع، في منزله الشمس 7 الذراع. يوافقها في الطالع فجرا 7 الهنعة. 7 ايش؟ الهنعة. هذا الطالع فجرا المستغفرين والمسبحين بحين يروه. اما المعلم الزراعي اليوم هو الثالث من طلوع الصلم او الظلم الثاني. اليوم ايش؟ طلوع الصلم او الظلم الثاني، واليوم 3 منه. اما المتوسط وقت العشاء فاليوم هو 3 ايضا في الغفر. والغفر عبارة عن ايش؟ هو أول المنازل الجنوبية، 3 كواكب خفية الضوء، رقم 1 في الشمال وخلف الرقم 2 و1، وبين كل واحد وآخر أكثر من متر، نستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا السماء الصافية وخالية من الغيوم بعد صلاة العشاء. أعان الله كل المزارعين والمزارعات. والزيرعة تشتي الهاك ولا في مالك عدوة. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أحلى بلادي تهامة، فيها مكرم ومشاهمة.

أحلى بلادي تهامة، أرض خصبة لمزراعة، هيا نهاموا يا جماعة نقول.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

الموافق 7 من يوليو 2026. البداية من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. جددت موقفها الثابت في مواجهة مؤامرات قوى الهيمنة والاستكبار. تحشيدات قبلية مسلحة تعلن الجهوزية لخوض معركة التحرير الشاملة. ورئيس مجلس النواب يطلع على أداء اللجان الدائمة ويحثها على مضاعفة الجهود. فعاليات ثقافية وخطابية بذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام زيد، وتصعيد غير مسبوق بين الرياض وأبوظبي. الانتقالي يلوح بالمواجهة في عدن وحضرموت. واليوم مليونية حاشدة لتوديع الشهيد خامنئي في قم، وغدا في النجف الأشرف وكربلاء. وحل حكومة الطوارئ في غزة تمهيدا لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، واستعادة مبالغ ضخمة مخبأة في قناتي مياه في منزل وكيل وزارة النفط، عملية كبرى لمكافحة الفساد في العراق. من عناوين صحيفة الثورة إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين والأنباء في الموقع. ندوة علمية توعوية حول مخاطر المخدرات بأب، ومن الحديدة مناقشة آليات تعزيز الإجراءات الأمنية والخدمية في القطاع السياحي. وموانئ البحر الأحمر تناقش تقاريرها المالية والتشغيلية. ومن ذمار قبائل مغرب عنس تؤكد الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. اجتماع بصنعاء يناقش آليات الترويج للفرص الاستثمارية في مجال الطاقة. واجتماع آخر أيضا بوزارة الاقتصاد يناقش مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية. واجتماع بالحديدة يقر خطة تصحيح أوضاع أراضي الوقف المستغلة لدى التربية. ووقفات لعدد من المكاتب في ذمار تأكيدا على الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. ومحافظ الحديدة يتفقد سير الأداء في إدارة أمن المحافظة. من موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين في الموقع. من عناوين موقع أنصار الله: كسر الحصار الجوي وفرض معادلة السيادة بالقوة. وبرتكول الدم والثأر: حشود طهران المليونية تصوغ قواعد الاشتباك. وقفات قبلية مسلحة بمديرية صعدة تأكيدا للجهوزية لخوض معركة الحرية والاستقلال. قبائل ديناع بالبيضاء تعلن الجهوزية لمعركة إنهاء العدوان والحصار. أيضا قبائل مراد وبني عبد بمأرب يعلنون النكف القبلي والجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. ورئيس هيئة الأوقاف: دماء الشهيد خامنئي غيرت موازين الشرق الأوسط لصالح محور المقاومة. و73,098 شهيدا و173,571 جريحا في معركة طوفان الأقصى. وحشود مليونية تتوافد في طهران لتشييع القائد الأممي. وقليباف: خلال استقبال النعيمي اليمنيون قدموا دليلا على قوة جبهة المقاومة الواحدة. مستمعينا الأكارم، كانت هذه أبرز العناوين في المواقع والصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. في هذه الأثناء ننتقل وإياكم إلى العناوين والأخبار الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم. والبداية من موقع الميادين وأبرز العناوين.

0: من عناوين الميادين، ملايين المشيعين يؤدون الصلاة على جثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي في قم. الحكيم للميادين: مكافحة الفساد مرتكز أساسي في بناء العراق، وعلاقتنا بإيران قدرية وعميقة. هيئة بريطانية: اندلاع حريق في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف شرقي ليما في عمان. ومديرة مدرسة أو مديرة مدرسة ووالدتها وعاملة أجنبية وعامل سوري شهداء. جريمة جديدة للاحتلال في النبطية: حماس ملتزمون بوقف إطلاق النار، والاحتلال يعرقل انتقال إدارة غزة. لبنان: مصدر ينفي تسليم الاحتلال لائحة بأسماء ضباط لمنع وجودهم في الجنوب. ونتنياهو يقر بخلافات مع ترامب: لم أحدد بعد موعد زيارتي لواشنطن. بطلب من كوبا: جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وروس أتوم تعتزم إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية. وبقاء ردا على وزير خارجية ألمانيا: يجب محاسبة برلين على جرائمها الدبلوماسية. ألمانيا تقر مسودة موازنة 2027. وأيضا من عناوين الميادين: كنيسة الاحتلال يصادق بالقراءة الأولى على تشكيل لجنة تحقيق. والسنغال: مشروع سانغوروما النفطي ينتج 17.9 مليون برميل. والخارجية الروسية: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر. رويترز: باكستان تتوسط بين معسكري ليبيا المتنافسين. وانخفاض الاحتياطي الأمريكي الاستراتيجي من النفط لأدنى مستوياته. ودول النيتو ترفع الإنفاق الدفاعي لنحو 4% من الناتج الإجمالي. من عناوين الميادين إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية: حماس نطالب الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على الاحتلال لوقف محاولاته عرقلة تنفيذ الاتفاق والإسراع في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى القطاع ومباشرة مهامها فورا. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على ترامب: التحدث إلى شعبنا باحترام وإلا فسنرد عليه بلغة أخرى. قليباف: العالم أدرك أن الثورة والجمهورية الإسلامية باقيتان، وبفضل دعم شعبنا لا طريق مسدود ولا هزيمة. أيضا من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية: القناة 12 العبرية المعارضة قاطعت التصويت ونتنياهو لم يشارك فيه. وأيضا تمت المصادقة في القراءة الأولى على مشروع القانون الخاص بإنشاء لجنة تحقيق سياسية بشأن هجوم 7 أكتوبر. أيضا من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية: ترامب غير متحمس للقاء جديد، فرصة التخلص من نتنياهو، حل لجنة الطوارئ لا يرضي الاحتلال، التكنوقراط لا ترضي حكومة نتنياهو، صنعاء للرياض لا رجعة عن قرار كسر الحصار، ولا بوادر استجابة أمريكية كاملة. نتنياهو يحضر لسلة مطالبات بشأن لبنان. الكيمياء مفقودة بين الشرع وعون وسلام. إسرائيل تدمر 55 بلدة تاريخية في الجنوب. وعشرة أيام على اتفاق الإطار وتشييع مليوني لخامنئي في طهران، النظام أكثر ثقة بنفسه. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف وفي المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. يونس لك علي مجلي، إلى اللقاء.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السابع من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بعدة غارات معسكر العمالقة في مديرية حرب سفيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 3 غارات على مزارع للدواجن تابعة للمواطنين في التحيتة، أسفرت عن تدمير المزارع ونفوق عدد كبير من الدواجن وتضرر الممتلكات العامة والخاصة. كما شن 6 غارات على مديرية حرض وميدي بحجة، واستهدف ب3 غارات مديرية المتون في الجوف، وشن غارتان على تعز، منها غارة على مديرية موزع وغارة شرق المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أقدم المرتزقة على دهس امرأة وابنتها في منطقة حمير بمديرية مقبنة لرفضها تحويل مزرعتها ثكن عسكرية لصالح العدو، واستشهدت الأم وأصيبت ابنتها إثر عملية دهس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة، وشن 16 غارة على نجد العتق بمديرية سرواح، وكذلك في صلب بمديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف ب11 غارة مناطق متفرقة من منطقة الأقشع والخسف بمديرية الحزم في الجوف. كما شن 8 غارات على مديريات القرشية وناطع والسوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 3 مواطنين بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 15 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي سرواح ومدغل بمحافظة مارب، وشن العدوان 4 غارات على مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 149 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتمثلت الخروقات في غارة للعدوان التجسس المقاتل على محافظة تعز، و4 غارات في محافظة الحديدة، وتم رصد خروقات بقصف صاروخي ومدفعي واستحداث تحصينات قتالية وبمختلف أنواع الأسلحة في عدد من المحافظات وجبهات الحدود في خروق مستمرة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية وهجمتان لطيران مسير مقاتل على الجبلية، وتحليق مكثف للطيران التجسسي في أجواء الجبلية ومقبنة، وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب 3 مواطنين بنيران العدو السعودي في منطقتي آل الشيخ والرقم في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في محاولة لإيقاف عمليات اليمن الإسنادية شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على ميناء الحديدة، فيما أكدت القوات اليمنية حينها أن الدفاعات الجوية تصدت بفاعلية للعدوان وأجبرت جزءا كبيرا من تشكيلاته العسكرية الجوية من المغادرة، وذلك بدفعة كبيرة من صواريخ أرض جو محلية الصنع، ما تسبب في حالة كبيرة من الإرباك لدى طياري العدو وغرف عملياته.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية كمينا محكما استهدف العدو في نجران، وقتل جنديين سعوديين وأصيب آخر، وتم تدمير آلية عسكرية تابعة لهم في الكمين. كما أحرقت وحدات المجاهدين مخزن أسلحة في موقع نهوق العسكري، واستهدفت المدفعية موقع العش والمخروق وخلف موقع الفواز. كما نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في صرواح، وتم تطهير وتأمين إحدى التباب بعد طرد المرتزقة منها، وسقط أعداد منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تطهير 4 مواقع في جبال حام بالمتون في عملية عسكرية سريعة وخاطفة أسفر عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم القيادي المدعو محمد أحمد دحوى، وتم تدمير 2 عسكريتين. كما طهر المجاهدون 7 مواقع وإحدى التباب في منطقة صبرين بخبو الشعف، وغنموا كمية من الأسلحة المتنوعة، وسقط أعداد كبيرة قتلى وجرحى من المرتزقة، وتم أسر مجموعة كبيرة أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعات العدو وعدة آليات لهم في منطقة الساق، ونفذ الأبطال هجوما مباغت على مواقع الضبعة في نجران، وتمكنت الهندسة من تدمير طقم سعودي بعبوة ناسفة في منطقة عباسة، وسقط قتلى وغنائم من المرتزقة في عملية تأمين لسلسلة الجبلية الممتدة باتجاه وادي الحنايا في الوازعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تم استهداف تجمع كبير لقوى الغزاة والمرتزقة في التحيتة في الساحل الغربي، وقتل وجرح أعداد كبيرة منهم، وتم تدمير 5 آليات إحداها بصاروخ موجه تحمل أفراد، وقتل من كان على متنها في عمليات متفرقة لوحدة الهندسة في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة، وتم اغتنام أسلحة متنوعة خلال العملية على مواقع المرتزقة في جبهة الساقية في الجوف، كما قتل وجرح عدد منهم في انفجار عبوتين ناسفتين أثناء محاولة تسللهم في جبهة العقبة بخبو الشعف، ودمرت وحدة الهندسة آلية محملة بهم في جبهة سلبة بمديرية خبو الشعف في عبوة ناسفة، ما أدى إلى قتل وجرح من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذت وحدات من المجاهدين عملية إغارة على مواقع المرتزقة في صبرين، تم خلالها التنكيل بالمرتزقة وقتل وجرح أعداد منهم، وضاعفت وحدتي المدفعية والهندسة خسائر العدو، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة أسطر بمديرية خبو الشعف، ما أسفر عن قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة في جبهة قعطبة، واستهدفت بصاروخ موجه تجمعات أخرى، ما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير منهم واحتراق رشاش عيار 14. وفي تعز أعطب المجاهدون طقمين في الوازعية بعمليات قنص، كما أعطبت وحدة الهندسة طقم للمرتزقة بعبوة ناسفة، و2 مرتزقة قتلوا وجرح من تبقى. وفي محافظة الجوف أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 1 على تجمعات العدو في الأجاشر بنجران، كما أسقطت الدفاعات الجوية بصاروخ مناسب طائرة تجسسية أثناء تحليقها على مواقع المجاهدين شرق جبل الدود في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء القبائل من تنفيذ عمليتين عسكريتين في الزاهر والصومعة في البيضاء، وأدت لمصرع وإصابة أكثر من 80 مرتزقا بينهم قيادات من القاعدة خلال عمليتي الصومعة والزاهر، واستعادة عدد من المواقع في مديريتي الصومعة والزاهر.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، نفذت القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية مشتركة ب11 صاروخا وطائرة مسيرة توزعت على النحو التالي: استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، واستهداف ميناء أسدود بصاروخ آخر فرد صوتي، واستهداف محطة الكهرباء في عسقلان المحتلة. ونفذت القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت بالقوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بزورقين مسيرين وخمس صواريخ بالستية ومجنحة وثلاث طائرات مسيرة. ومن نتائج العملية إصابة السفينة بشكل مباشر وتسرب المياه إليها، وكانت حينها معرضة للغرق. وجاءت عملية الاستهداف بعد نداءات وتحذيرات وجهتها القوات البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض التحذيرات. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة حينها في استهداف عمق الكيان في فلسطين المحتلة، وكذا منع الملاحة الصهيونية في البحرين الأحمر والعربي، وتعطيل ميناء أم الرشراش حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. نجحت دفاعاتنا الجوية بعون الله تعالى في التصدي للعدوان الصهيوني على بلدنا وإفشال مخططه في استهداف عدد من المدن اليمنية، وذلك بإجبار عدد من التشكيلات القتالية المشاركة في العدوان على مغادرة الأجواء دون أن تتمكن من شن الغارات. ونفذت عملية التصدي بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع، ورداً على هذا العدوان واستمرار في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية مشتركة بأحد عشر صاروخاً وطائرة مسيرة توزعت على النحو التالي: استهداف مطار اللد بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، استهداف ميناء أسدود بصاروخ بالستي فرط صوتي، استهداف محطة الكهرباء في منطقة عسقلان المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي، استهداف ميناء أم الرشراش بثمان طائرات مسيرة. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية وصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أهدافها بنجاح بفضل الله، وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن يمن الواثقين بالله والمتوكلين عليه لا يخضع ولا يركع إلا لله، وسيعلم العدو المجرم أن العدوان على اليمن العظيم سيكلفه الكثير، ولن يدفع اليمنيين إلا للمزيد من الصمود والثبات والمزيد من العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم. إن اليمن بشعبه الوفي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد على أتم الجهوزية لإفشال كل مخططات العدو العسكرية، وعلى أتم الاستعداد للمواجهة المستمرة والطويلة، والتصدي للطائرات الحربية المعادية، والتصدي لمحاولات كسر الحصار البحري الذي تفرضه قواتنا المسلحة على العدو انتصاراً لأهلنا في غزة، مستمرون بعون الله في تأدية واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني بإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة الإباء والكرامة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 12 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 7 يوليو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بزورقين مسيرين وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وثلاث طائرات مسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: إصابة السفينة إصابة مباشرة وتسرب المياه إليها وهي الآن معرضة للغرق. سماح قواتنا للطاقم بمغادرة السفينة بسلام. وقد جاءت عملية الاستهداف في البحر الأحمر، وذلك بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كل تلك التحذيرات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة التي تعاملت مع العدو الصهيوني وقامت بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وتؤكد أن سفنها هدفا مشروعا لقواتنا في أي مكان تطاله أيدينا، وتتحمل هي كامل المسؤولية. وقد أعذر من أنظر، عملياتنا مستمرة في استهداف عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وكذا منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وتعطيل ميناء أم الرشراش حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 12 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 7 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
2: سام اف ام، والعود احمد.
12: ان العلو والحملات الصهيونية المسعورة على دول وشعوب امتنا لهي ايذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه، فان الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
2: صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير.

أسعدتم بالخير صباحا مستمعين الأكارم في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر صوت المحور سام اف ام 99.1. صباح جديد من صباحات النصر والعزة والإباء التي يتحرك فيها أبناء شعبنا اليمني نحو انتزاع حقوقهم، يتحركون لمواجهة الباطل ويعدون العدة من أجل ذلك بلا كلل وبلا ملل وبلا خوف. يتحرك هذا الشعب في إطار معركته المصيرية والحاسمة والعادلة التي بإذن الله عز وجل سيكون من تباشير ختامها بإذن الله نصرا كاملا ينعم به أبناء شعبنا اليمني في كل التراب اليمني الطاهر. ولأننا في معركة مصيرية يتحرك أبناء شعبنا في كل المحافظات وفي مختلف الميادين، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، في مرحلة استثنائية وجب على الجميع أن يتحرك فيها بكل الإمكانات وبأقصى الجهود. وجب على الجميع أن يبذل كل الإمكانات وكل الجهود من أجل استعادة الحق المسلوب الذي كان ولا يزال وسيبقى حقا من الواجب أن يعود.

0: اليمن اليوم أمام هذه المرحلة الجديدة، يجب أن تثبت، يجب أن تقاوم، يجب أن تتصدى، يجب أن تتوحد. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الوحدة علي، لننهض، لنستعيد سيادتنا وكرامتنا وعزتنا، لنلقن هذا العدو الطاغي والمستكبر الويلات. لقد عاث في الأرض الفساد، عطل الحدود واستأثر بالفي وحاصر هذا الشعب، جوعه لسنوات وهو يجوع هذا الشعب ويحاصر هذا الشعب، شعب عزيز، شعب كريم، شعب حر، شعب مسلم، شعب يساند، شعب يخرج، شعب يتوظف رغم انقطاع المرتبات، شعب يخرج إلى الوقفات رغم شح الإمكانات، ثم يأتي ذاك ليعتدي عليه وليفرض عليه الحصار. هذا لا ينبغي وهذا لا يجوز، وآن الأوان لشعب الإيمان والحكمة أن يستعيد.
1: فتحت مبرر ماذا؟
0: القانون.
1: القانون
0: التولي. القانون، القانون، أين هذا القانون؟ أين هو؟
1: يا أخي
0: تحت أقدامي.
1: النظام السعودي هذا نظام وصلت حدود نظافته أنه يقتل الشعب بأكمله باسم القانون الدولي، بده بسر على
0: مستكبر طاغي،
1: على منطق.
0: هكذا هو منطق الطغاة والمستكبرين علي،
1: فعلا دايم وذيل الكلب يبقى ملوي ما يعد له غير الصميل الصايب. اليوم القبائل اليمنية ومعها وإلى جانبها، بل وتواكب القبائل اليمنية القوات المسلحة اليمنية من أجل انتزاع الحقوق يا أبناء شعبنا اليمني. ولذلك المسار واحد والتحرك واحد والطريق واعد بإذن الله لأبناء شعبي.

0: حليفنا، الله معنا، الله ناصرنا، الله مؤيدنا، الله معيننا، وسنواصل هذا الدرب وهذا الخط، ولا يمكن لنا أن نتراجع إطلاقا وبتاتا. سنقاوم، سنتصدى، سنستمر بكل وعي، بكل بصيرة، بكل تسليم لسماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله وحفظه الله وأطال الله في عمره تاجا على رؤوس كل أحرار وشرفاء، ليس فقط في اليمن بل في العالم بأكمله. سنمضي، سنواصل الخط والمشوار والطريق، لا يمكن لنا أن نضعف ولا يمكن لنا أن نتراجع مهما كان حجم التحديات والصعوبات. قادم الأيام ينبئ بخوض غمار معركة جديدة، هي معركة الكرامة الحقيقية.
1: شبنك في اويل سلمان.

0: حي القبائل وحيا يوم اللجنة،
1: حيا قبائلنا وحيا شعبي تحت العناء.
2: يا عن سهفي يا مرادك أحبي، يا عولة تسعد يا قبائل ضاربة، ويا الحدالة بين داء الواجبي نقتص من دولة سعود العايبة. رداع حان الردع ثوري واخضبي، يا العرش وابنا ميفعة والقاربة، يا حصن مثوى يا زبيد اليكربي، يسبي المقدس كل عاصر شاربة.
3: لحدا يا عنس يا ولاد ملغم، يا رداع الجود يا الصالحية،
2: يا اب وانس والمذاحش قاطفة، بكيل وانعم يا السلاح الدايبي، فرسان حاشد يا الحشيد القاضبة، اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي، خولان يا السبع السباع الواثبة، يا نهم يا سنحان عز المكسبي، ويا بلاد الروس وقت النايبة، الاشراف والجدعان حي الماربي، بني مطر والحيمتين الصاخبة، يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي.
3: يا رجال الجوف في كل مقدم، يا دهم يا لهدي الأحمدي،
2: همدان يا سم العدا والصاربة، قل للسريحي فزعتك يا صاحبي، هو الصريمي والعصيمي صاحبه، برط مع الهنوم والجوف الأبي، وابو شوارب والخارف جانبه، يا يام قدام القبائل شذبي، يا وايله ونعم بوقفه صايبة، الأصل واحد والعدو ذي الأجنبي، وأهدافنا عز اليمن والعاربة، يا فواج حجة والحديدة رتبي، ويا قمم ردفان وابناء قعطبة، يا سامعي يا جحملي يا شرعبي، يا عودلي كلين يلزم واجبه، والعولقي وابناء هلال اليعربي، ثم الصبيحي والنشامى قاطبة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 7150433007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة الجيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: من اكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
12: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا،
11: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
12: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
13: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
14: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
15: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
16: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء

0: في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
1: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
2: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
3: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
4: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
3: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
5: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
6: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
5: والقاعدة الجوية في نجران،
7: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
8: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
9: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
0: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
10: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

سيارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: من جديد نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الصباحية المفتوحة. صباح الخير يا قدس، لا يكاد يخلو يوما أو تخلو لحظة من لحظات هذا الشعب إلا وفيها التأكيد على الجاهزية والاستعداد لخوض هذه المعركة. لا يكاد يخلو يوما إلا والقبائل اليمنية في ميدانها وفي عرينها تؤكد على جاهزيتها واستعدادها لكافة الخيارات التي يقرها ويوجه بها قائد الثورة. هذا ما نشاهده وهذه هي الحقيقة التي يراها العالم بأكملها. القبائل اليمنية اليوم في ميدانها تؤكد على مسارها وعلى أيضا عدم تهاونها أمام هذه المسألة، مسألة الحقوق وانتزاع الحقوق. اليوم بات أمرا وشيكا من الأعداء الذين ارتكبوا أبشع المجازر وأبشع أيضا الأساليب بحق شعب الإيمان والحكمة. لذلك اليوم القبائل اليمنية مسارها واضح وتحركها أيضا مشروع إلى جانب القوات المسلحة اليمنية، وهو تحرك يكمل بعضه. القبائل اليمنية عندما تتحرك وتتحرك القوات المسلحة اليمنية هو تحرك رسمي وشعبي، وكل تحرك يكمل الآخر. وهذا ما كان عليه الوضع منذ بداية العدوان، حيث كانت القبيلة اليمنية هي أحدى ركائز الصمود والثبات والعز والنصر، وصنعت بحضورها في مواكبة القوات المسلحة اليمنية كل تلك الانتصارات وكل ذلك البأس اليمني. لذلك اليوم القبائل اليمنية تجدد التأكيد على حضورها في كل المسارات وعلى مختلف الأصعدة.
1: السيد مناصر ويبايعه ويقول حاضر سلام، ما يسمع أوامر غير أبو جبري. نحن سنوفي معك ولا حتى نرى البسمة والسعادة في وجه هذا الشعب الغالي العظيم، ونراها جلية في وجه السيد القائد.
2: ونعاهد سيدي السيد عبد الملك إنه نامعه بالروح بالدم بأولادنا.

0: قبيلة بني مطر الأوفياء، يا من جذوركم في هذه الأرض أثبت من الجبال الراسيات.
1: أكد سيدنا وقائدنا وتاج رؤوسنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أننا على جهوزية كاملة واستعداد كبير وشوق عظيم لجولة الصراع القادمة والحتمية مع أعداء الله ورسوله أمريكا وإسرائيل ومن سيتورط معهم من الداخل والخارج.
2: سنقاتل
3: ومستعدين استعداد قتالي عالي وكامل.
2: قبائل بني مطر لن تسكت على الجرائم الإجرامية التي تقوم بها السعودية وأمريكا وإسرائيل على قبائل اليمن وعلى الشعب اليمني وعلى مصالحه.
4: نحذرهم
5: ونحن لهم بالمرصاد.
6: بطبيعة الحال من منطق هؤلاء الأحرار يعرف بأنهم أصحاب كرامة حقيقية. هؤلاء لم يرتهنوا، لم يبيعوا أنفسهم، لم يجعلوا من أنفسهم كما أولئك الذين يدعون الكرامة وهم بعيدون كل البعد عن الكرامة. هؤلاء لم يجعلوا أنفسهم عبيدا للمال كما أولئك. سلام الله عليكم يا قبائل اليمن من كل الاتجاهات وفي كل المحافظات اليمنية. تستمر القبائل اليمنية بحضورها الواسع، حضور واسع في مختلف المحافظات اليمنية، تخرج بسلاحها بمواقفها برجالها لتؤكد أن مسألة انتزاع الحقوق لا تخضع لأي حسابات ولا يمكن أن يتراجع أو أن يعيد النظر فيها أي أحد أمام هذه المسألة. هذه مسألة تعتبر مسألة حياة أو موت لأبناء شعبنا اليمني. لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه من تهدئة وهدنة إلى ما لا نهاية. هكذا يراهن العدو السعودي أن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى يخرج أبناء شعبنا اليمني ويستجدون السلام من ذلك النظام. لا لا لا لا، سنأخذ السلام بالقوة، سنصل إلى السلام بالقوة، لأن ذلك النظام لا لا لا يذعن ولم يترك أي خيار لأبناء شعبنا اليمني إلا لغة القوة التي نجيدها. نعم، مثلما نجيد الدبلوماسية نجيد لغة القوة، ونحن متفننون بطبيعتنا في هذه اللغة. الكبير والصغير من أبناء شعبنا اليمني يجيدون لغة القوة ولغة السلاح التي نحن متمرسون على هذه اللغة. اليوم في خروج القبائل اليمنية حجة للنظام السعودي. وإذا النظام السعودي استمر في غيه ولم يدرك مآلات التحرك قدما في صنع المؤامرات واستهداف هذا الشعب، فسيقع في شر أعماله، لأن الصبر نفد لدى أبناء شعبنا اليمني. وما عاقبة الصبر والثبات لكم يا أبناء شعبنا اليمني إلا انتزاع الحقوق، إلا النصر الكامل والشامل، إلا الأخذ بثأر المظلومين والمستضعفين، وكل شيء في ميزان العدالة مسجل ومحسوب. كل الإجرام، كل القتل، كل المآسي والمعاناة التي تعرض لها أبناء شعبنا اليمني سنقتص لها. كل المرضى الذين عانوا من جراء الحصار، كل الموظفين الذين عانوا من انقطاع المرتبات والشعب بكامله عانى، كل أبناء المحافظات المحتلة الذين عانوا من الاحتلال سيؤخذ بحقهم بأيدي الرجال، بأيدي الأحرار الذين وثبوا في ساحات الكرامة، الذين خرجوا إلى كل الميادين، الذين يرفضون الهيمنة والسيطرة السعودية على هذا الشعب، على هذه الحضارة، على هذا التاريخ، على هذا المجد. اليوم المجد الحقيقي والكرامة الحقيقية هي في من يخرج من أجل أن يضع حدا للمؤامرة السعودية في السيطرة على القرار والسيادة والحضارة والتاريخ اليمني، ليس من يخرج من أجل أن يرضي اللجنة الخاصة ويستلم منها الملايين لزعزعة الأمن والاستقرار والاستهداف الجبهة الداخلية. لذلك شتان ما بين الأحرار من القبائل اليمنية وما بين العبيد العبيد من المرتزقة، ليسوا قبائل. القبائل اليمنية أبية عرفت بتاريخها الغيور، عرفت بحميتها، بعزتها، بكرامتها، بمبادئها، بأصالتها الضاربة في جذور التاريخ، ولم تعرف كما يريد البعض أن يعرف القبيلة اليمنية بأنها تابعة للسعودية وبأنها مرتزقة للسعودية. لا لا لا لا، القبيلة اليمنية أشرف وأطهر وأسمى من أن تكون أداة بيد السعودية أو بيد أي أحد يريد أن يستخدمها لقتل واستهداف أبناء شعبنا الحر والمجاهد.

0: بلا شك أن بيان القوات المسلحة اليمنية هو بداية لمرحلة جديدة، مرحلة جديدة يمضي بها أبناء شعبنا اليمني على كل المستويات وعلى مختلف الأصعدة، رسميا سياسيا عسكريا إعلاميا شعبيا، وفي كل المسارات يمضون نحو انتزاع حقوقهم المسلوبة والمنهوبة من ذلك النظام. جميع اليوم يعرف ويدرك بأن النظام السعودي على مدى 10 سنوات نهب الثروات، وهي التي تكفي، ثروات النفطية التي تكفي لصرف المرتبات على مدى 40 عاما، تريليونات الريالات بل مليارات الدولارات التي نهبت من النظام السعودي وهي في البنك الأهلي السعودي باعتراف النظام السعودي وباعتراف أيضا المرتزقة. أمام هذا المشهد وأمام هذا الواقع اليوم يتحرك أبناء شعبنا لانتزاع حقوقهم، إلى متى الصبر؟ تم التفاوض وتم الاتفاق على خارطة الطريق، هذه الخارطة لم يلتزم بها ذلك النظام الملعون المجرم، لم يلتزم بها النظام ولم يبدي أي اهتمام بتنفيذ الاستحقاقات والالتزامات التي هي عليه لأبناء شعبنا اليمني. لقد دمر البنية التحتية، لقد استهدف الإنسان والشجر والحجر في كل المحافظات اليمنية، وعلى إثر ذلك على النظام السعودي التزامات واستحقاقات، هذه الاستحقاقات سيخرجها أبناء شعبنا اليمني بالرضا ولا بالصميم، هكذا بالرضا ولا بالصميم. اليوم وفي خطوة تعد هي الخطوة الأولى في مسار كسر الحصار والعزلة عليكم يا أبناء شعبنا اليمني، وعندما خرجت أو حطت إحدى الطائرات من الجمهورية الإسلامية في مطار صنعاء الدولي وهي تحمل على متنها مرضى وعالقين في الخارج، قالت السعودية بأن ذلك مخالف للقانون الدولي. هذه هي السعودية على مدى 10 سنوات وهي تقتل أبناء شعبنا اليمني باسم القانون الدولي، وهكذا حتى النظام المجرم الصهيوني يقتل أبناء غزة باسم القانون الدولي. ولكن هذا القانون نقول للسعودية بلوا هذا القانون واشربوا ماء، مثلما أنكم تقتلون وتحاصرون أبناء شعبنا اليمني باسم القانون الدولي، نحن سنقاتلكم بالقانون الإلهي، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بيان القوات المسلحة اليمنية بداية لمرحلة جديدة، لمتغيرات جديدة، لحضور أوسع، بإذن الله انتزاع كامل للحقوق وللثروات والإمكانات اليمنية المنهوبة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته وعليه. فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق للثالث من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذن من جديد نرحب بكم ونستمر معكم مستمعين الأكارم من إذاعة سامة فم وفي قراءة مستمرة لبيان القوات المسلحة اليمنية وأيضا التحرك الشعبي والرسمي في إطار انتزاع الحقوق. ينضم إلينا في هذه الأثناء مباشرة وعلى الهواء العميد فضل الضلعي المحلل العسكري والخبير في الشؤون الاستراتيجية. مرحبا بك سيادة العميد فضل الضلعي.
1: مرحبا بكم ومستمعيكم الأكارم.
0: حياكم الله. سأبدأ معك سيادة العميد فضل الضلعي من بيان القوات المسلحة اليمنية وما جاء في تفاصيله من رد وردع ورسائل، كيف قرأتم البيان من ناحية عسكرية؟
1: البيان كان واضح بأن القوات المسلحة على قفة الاستعداد والجهوزية لفك الحصار، لأن هذه حالة لا حرب ولا سلم لا ليست بلا نهاية، وستنهيها القوات المسلحة في أقرب وقت إذا لم يرتدع العدو السعودي، وإذا لم ينصاع لما تم الاتفاق عليه وإكمال الاتفاقية الموقعة سابقا. كل الاتفاقيات وفي مقدمتها ما سمي بالملف الإنساني الذي يشمل الأسرى وصرف المرتبات وفك الحصار لم ينفذ من هذه الثلاث النقاط الإنسانية ولا شيء بالفعل. ولا زالوا كلما أرادوا أن يمشوا في الاتفاقات يمنعهم سيدهم الأمريكي والصهاينة، فأصبحوا ورقة في يد إسرائيل وأمريكا، ولا يستطيعوا أن ينفذوا أي اتفاق إلا بموافقة أمريكا وإسرائيل، وصبرنا ليس بلا حدود. نفذ الصبر والقوات المسلحة جاهزة، ورهن إشارة السيد القائد لفك الحصار وإكمال المهمة حتى لو كلف ما كلف، فنحن جاهزون ولدينا من الإمكانيات بفضل الله أكثر من ما الجميع يعلم. إنه عندما بدأت الحرب لم يكن لدينا إلا ما ندافع عن أنفسنا فقط، أما الآن فلدينا قوة صاروخية وقوة من الطيران المسير تمكننا من ضرب أهدافهم في العمق السعودي وفي العمق الصهيوني وفي أي مكان في الإقليم، فلذلك لدينا من الإمكانيات ما نتمكن من فك الحصار عن شعبنا وإنهاء هذه لا حرب ولا سلم. أما أن ينصاعوا للسلم ويمشوا فيما تم الإتفاق عليه أو سيتم بالقوة إن شاء الله.
0: نعم بإذن الله عز وجل، وهذا ما أكدت عليه القوات المسلحة اليمنية في إطار البيان الذي تم إصداره يوم الجمعة. عميد فضل الضلعي، عقب بيان القوات المسلحة اليمنية أصدر تحالف العدوان بيان جدد فيه منطقة التهديد والوعيد ضد الشعب اليمني وتحركه المشروع لانتزاع حقوقه وصون سيادته. برأيكم سيادة العميد فضل الضلعي، ماذا تبقى للسعودية من خيارات لتتعامل بها مع الشعب اليمني وقيادته، خاصة وأن السعودية قد استنفذت كافة الأوراق واستخدمت كافة الأساليب في استهداف ومحاولة إخضاع أبناء شعبنا اليمني؟ تم استخدام المسار العسكري والاقتصادي والإعلامي ومختلف المسارات. برأيكم ماذا تبقى للسعودية؟ على ماذا تراهن؟
1: السعودية كما قلت إن قرارها ليس بيدها وليس لديها من القدرات، فما تمتلك من قدرات وما تمتلك من قوة قد تمت وقدمت كل ما لديها. قامت بتدمير البنية التحتية للشعب اليمني كاملة، ضربت المدارس، ضربت حتى المقابر، حتى يعني العزاء والأفراح، وكل ما تمكنوا من ضربه تم تدميره وتم ضربه وقصفه. لم يديهم الأوراق، أصبحت بيدينا والكرة بأيدينا، ونحن من نحسب، وأصبح الثقل والقوة بأيدينا إن شاء الله. فلذلك أهدافنا يعني بنك الأهداف لا زال القوة المسلحة كبير جدا جدا، وإذا لم ينصاع محمد بن سلمان ويخرج عن العباءة الصهيونية ويهتم بمصلحة شعبنا دول الحجاز، ستكون لهم ضربة قاسية، وما الضربات السابقة التي تلقوها في بقيق وخريص ستكون عبارة عن صفر على الشمال ما سيتلقونه في الأيام القادمة. ولذلك ننصحهم انصياع لإتمام ما تم الاتفاق عليه وإتمام السلام بين الشعبين، وينفذ ما يسمى باستراتيجيته في نيوم التي يريد أن ينافس دبي لتكون أكبر مركز للطيارة في العالم. يتم استراتيجيات في الخلاعة وفي اللهو والشذوذ وما يطمح إليه من تحويل يعني الحرمين الشريفين إلى مراكز للفرق الفنية وللفرق الغنائية والمسابقات الغنائية والمسابقات أجمل ديك ويذهب لفترة محددة إلى أن يجيء الحق وإن شاء الله من تحرير الحرمين قبل تحرير القدس بإذن الله.
0: بإذن الله عز وجل. طبعا سيادة العميد بلا شك أنكم تابعتم تصريح لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، قال فيه أن تجدد المعركة أهون من وضعية اللاسلم ولا حرب. ما دلالة هذا التصريح من ناحية عسكرية؟ هل نحن مقبلون على تصعيد جديد؟
1: نعم، نحن مقبلون على حرب تصل إلى لم ينصاع العدو السعودي وإتماع الإتفاقيات، لأن هذه لا حرب ولا سلم ليست في مصلحة الشعب اليمني. هذه لا حرب ولا سلم هذه عبارة عن ضرر رماد في العيون، يعني لم يعني مرتبات الموظفين لا زالت مقيدة، الأسرى لا زالوا في السجون وسجونهم يعلم بها القاضي الثاني إنها سجون تعذيب وليست كما أسراهم لدينا. أسراهم لدينا هم كما يقال، وشاهدت هذا بنفسي ودخلت لإلقاء محاضرة في العديد من السجون، فنراهم كأنهم ضيوف، ضيوف يتمتعون بكل وسائل الحياة ولا ينقصهم أي شيء، ولكن أسرانا لديهم في حالة عذاب يومي وكل ساعة تمر عليهم كأنها أعوام. لذلك الملفات الإنسانية لا تنفذ في المقدمة ويتم الاتفاق على بقية التفاصيل فيما بعد، وإلا فإن الحرب القادمة وستكون حرب فاصلة وسيندم العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني عليها.
0: نعم عميد فضل، سأختتم معك هذه المقابلة وهذه التصريحات بأهم تساؤل: كيف ستتعامل القوات المسلحة اليمنية مع التعنت السعودي؟ ما حدود التصعيد القادم؟ هل سيقتصر الأمر على ضربات متبادلة أم أن الأمر سيفوق الحسابات السعودية وحسابات المحللين والخبراء حتى التابعين لدول العدوان؟
1: إن لدينا من الإمكانيات بفضل ما سيغير المنطقة بالكامل وليس الوضع الدائم الآن. لدينا من الإمكانيات ولدينا من والحرب إذا بدأت لن تكون عبارة عن شقات وتبادل الطيران والصواريخ وطائرات مسيرة، لا، ستكون حرب فاصلة شامة في جميع برا وبحرا وجوا. ولذلك يراجعوا أنفسهم وهم يعلمون أن لدينا من الإمكانيات، لديهم الكثير والكثير ما يخسر، ولم يكن لدينا أي شيء لنخسره ولا القوات المسلحة، يا الجنود والضباط والأفراد جميع منتسبي القوات المسلحة في جميع فروعها يتأهبون ويشتاقون ساعة الصف ومنتظرين القرار السياسي بدء المعركة، ونحن جاهزون لجميع الاحتمالات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد فضل الضلعي، كنت معنا مباشرة وعلى الهواء، وأنت المحلل العسكري والخبير في الشؤون العسكرية، لقراءة مستفيضة حول بيان القوات المسلحة اليمنية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: في أمان الله.

0: إذن مسار القوات المسلحة اليمنية مسارا تصاعديا، وكما هو معروف ومؤكد اليوم يراهن أبناء شعبنا اليمني على الباري عز وجل، على الله، كما انطلق وثبت أبناء شعبنا اليمني منذ بداية العدوان وقواتهم المسلحة وتوكلوا على الله ووثقوا بالله عز وجل. ورأينا آيات الله عز وجل ماثلة أمامنا في انتصارات وضربات طالت الأعداء وأصابتهم في مقتل. كان السعودي يجاهر وبكبر وحقد وبكل عنجهية يقول أمام العالم بأكمله بأنه يستطيع أن يجتث اليمن في شهر واحد، واليوم أكثر من 10 سنوات وهو في فشل وفي مربع الانكسار والخزي، ولم يغادر ذلك المربع ولن يغادر مربع الفشل والعجز والانكسار. وهذا هو الوحل الذي سيستمر فيه النظام السعودي دائما وأبدا، لأنه ارتكز على الدعم الأمريكي وعلى الباطل الأمريكي وعلى القتل والاستهداف للأبرياء والمدنيين. لذلك كل ذلك العدوان سيتلاشى بتحرك الجميع، بتكاتف الجميع، بتوحد واعتصام الجميع بحبل الله عز وجل ومضيهم في صف واحد لمواجهة كل ذلك الكبر وكل ذلك الخبث والعنجهية.
1: نستطيع أن نجتث الحوثي، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي.
2: جل المدافع مع المحتوف وبرس الله قبل ما تحتل، افتح نانات المسيرة شوف باقي رجالك وهتمتل.
1: لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: بعد قرار. القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلومتر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجداحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
1: ضحايا في قواتنا بالألاف. بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

بأعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات من الذلة.

إذن هي معركة الجميع دون استثناء. القبائل اليمنية، القوات المسلحة اليمنية، الجميع من أبناء شعبنا اليمني يتحركون في إطار انتزاع الحق اليمني المسلوب من ذلك النظام الأرعن. وإزاء هذا التحرك هنالك خطوات تصعيدية قادمة يخرج فيها الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني ويؤكدون فيها على الجاهزية وأهمية التحرك الذي يواكب تنفيذ القوات المسلحة اليمنية العمليات لردع ذلك العدو. أن الشعب اليمني اليوم هو السند وهو المدد للقوات المسلحة اليمنية كما كان دائما وأبدا. يعني اليوم التحرك يأتي بشكل شامل في كل الاتجاهات وعلى مختلف الأصعدة. اليوم القوات المسلحة اليمنية رديفها الشعب اليمني بكامله. اليوم الشعب اليمني يعتبر جيشا مدربا، لأن الشعب اليمني اليوم استجاب لله عز وجل وأعد العدة ودخل في دورات طوفان الأقصى، هذه الدورات التي شكلت دافعا ومحطة إيمانية تزود منها الجميع معاني ومعالم الثقة بالله عز وجل والتوكل على الله، وأيضا استفادوا فيها كيفية أو في كيفية مواجهة الأعداء. لذلك اليوم شعب اليمني بكامله شعب مدرب وشعب يعتبر جيشا رديفا للقوات النظامية، وهذا من أكثر وأهم الأشياء التي ترهب الأعداء عندما تكون الأمة والشعب بكامله أمة مدربة، أمة متحركة، أمة حاضرة في كل الميادين وعلى كل الساحات، بينما المجاهدون وأحرار هذا الشعب في الثغور. هنالك اليوم القبائل اليمنية والشعب اليمني في الميادين بالمواقف، بالسلاح، بالإمداد، بالمعنويات العالية، بالثبات، بالإنفاق حتى في سبيل الله. أليس هذا هو المشهد الذي بدأ واستمر على مدى 10 سنوات، وسيستمر هذا المشهد حتى أن ننتزع الحق بكامله؟ لن نترك لذلك النظام أي منفذ أو أي ثغرة يمكن أن يتسلل منها لاستهداف هذا الشعب. طبعا الجميع يعرف بأن النظام السعودي اليوم يسعى لحرف بوصلة أبناء شعبنا اليمني من خلال الحديث عن فتنة، وأيضا دعم بعض الأدوات، وأيضا من خلال تسليط الضوء على بعض الأشياء التي يسعى النظام السعودي من خلالها لتغيير وجهة أبناء شعبنا. لكن الوعي، الذي به واجهنا وبه انطلقنا وبه ثبتنا منذ أول لحظة أمام ذلك العدوان وأمام كل ذلك المكر والحقد الذي تم به استهداف أبناء شعبنا اليمني، هو السمة التي يتحصن بها أبناء شعبنا اليمني. اليوم الجميع يتحصن بوعيه، نعرف وندرك تماما أن النظام السعودي نظام كذاب فاجر يقتات على الكذب والزيف والدجل لاستهداف الجبهة الداخلية ولاستهداف أي تحرك يأتي لانتزاع الحق من متناول ذلك النظام. سيستمر أبناء شعبنا بوعيهم، بثباتهم، بحضورهم في كل الميدان، في كل الميادين وعلى كل الأصعدة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
9: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

حينما تكونون أنتم أيها الأعزاء، أنتم أيها الشرفاء في متارسكم وفي خنادق قتالكم وفي الميدان في الجبال وفي الوديان وفي الشعاب، أنتم وأنتم على أسلحتكم ترصدون هذا العدو وتقفون بوجهه وتمنعونه من التقدم إلى عباد الله المستضعفين المظلومين الذي يريد الوصول إليهم ليقتل وليمتهن وليذل وليستعبد وليهين وليمتهن الكرامة. أنتم في خندق مهم، أنتم في معركة الكرامة، أنتم في معركة الحرية، أنتم تقفون موقف الإيمان، أنتم حيث يريد الله منكم أن تكونوا، وأنتم على النحو الذي يريد الله منكم أن تكونوا حينما تبذلون قصار الجهد وتبذلون الوسعة والطاقة في هذا الموقف، في هذا العمل، في هذا الميدان. أنتم في أشرف معركة وأقدس معركة وأهم وأعظم موقف يمكن أن يقف الإنسان فيه ويحتسبه رصيدا له عند الله. والله ما من عمل يساوي هذا العمل في القربة إلى الله سبحانه وتعالى والإطمئنان إلى عظيم ما فيه من الأجر والمثوبة والزلفى لدى الله سبحانه وتعالى.

0: أحب الحشود يا رجال الحمزين
1: شب بنك في ويل سلمان.

0: وحيا يوم اللجنة،
1: حيا قبائلنا وحيا شعب يتحدى العناء.
2: يا عين سهفي يا مراد أحبي، يا عولة أسعد يا قبائل ضاربة، ويا الحدالة بين داء الواجبي نقتص من دولة سعود العايبة. رداع حان الردع ثوري واخضبي، يا العرش وابنا ميفعه والقاربة، يا حصن مثوه يا زبيد اليكربي، يسبي المقدس كل عاصر شاربة.
3: يا حدايا عنس يا ولاد ملغم، يا رداع الجود يا الصالحية،
4: يا رداع الجود يا الصالحية،
2: يا اب وانس والمذاحج قاطبة، بكيل وانعم يا السلاح الدايبي، فرسان حاشد يا الحشود القاضبة، اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي، خولان يا السبع السباع الواثبة، يا نهم يا سنحان عز المكسبي، ويا بلاد الروس وقت النايبة، الاشراف والجدعان حي الماربي، بني مطر والحيمتين الصاخبة، يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي.
3: يا رجال الجوف في كل مقدم، يا رجال الجوف في كل مقدم، يا دهم يا نهم يا الأحمدية.
2: همدان يا سم العدا والصاربة، قل للسريحي فزعتك يا صاحبي، هو الصريمي والعصيمي صاحبه، برط معاه الهنوم والجوف الأبي، وابو شوارب وهالخارف جانبه، يا يام قدام القبائل شذبي، يا وايله ونعم بوقفه صايبه، الأصل واحد والعدو ذي الأجنبي، وأهدافنا عز اليمن والعاربة، يا فواج حجه والحديده رتبي، ويا قمم ردفان وابناء قعطبة، يا سامعي يا جحملي يا شرعبي، يا عودلي كلين يلزم واجبه، والعولقي وابناء هلال اليعربي، ثم الصبيحي والنشامى قاطبة.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: وهنا مقابرهم هنا يا من الصمود يا من الصمود. نقسم برب من دخلها ما يعود. لو ما بقى في الكون واحد في اليمن هذا غير واحد
1: في اليمن هذا غير

0: عينينا المال الحرب الحقيقية.
1: دام المعدة المعداته مدهونة ركب شريطة قسمة على الحان قسق العدا عرقم الكبسونة يمسي على الخيبة يعد دغبانة يمسي على الخيبة يعد دغبانة.
2: ثوري ثوري يا معارك دقة الحسون
3: حيداء المعركة والنوايب يا النشامة يا الأسود العريقة حرب حاسم نلتهمها كتايب وتحالف بقى.

0: ينسى جرائم العدوان.
1: واليمن لن يخضع ولن يركع ولن يذل أبدا.
2: هذا اليمن يا تحالف لو تطاول طاوق عطاني ونقوم عليها بعد من الفارقة.
3: هذه أرضنا يا كل غازي محتال لجل الفلوس بعت النفوس، وهذه أرضنا لجلها بان قاتل باندوس. لا بد من فزعة نحرق مدارسكم ندفنكم من دونه.

مش ضايع صواريخ من الارض، مش مع الارض، مش ضايع عظامهم باذن الله.

0: فرح يا مرتدك فرح فرح يا عمي يا امريكا فرح
1: هانك هانك هانك يا ابن ترامب هانك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب لحتى يعني نوصلكم وفوركم
0: مهزومين الجبناء مهزومين بنعطيهم ست ما يسطش يشل راسه ولا يدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار احنا فوقهم فوقهم يا رجال فوقهم فوقهم يا

0: لك هذا مصير كل غاين عمر تزك ولا نجدونا الا حذف رهود ولا ينصرن الله من ينصره الله على قوي عزيز
1: على كل جانب حملنا السلاح
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا اعلاميا ونحن المنتصرون

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام.
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلد.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوا حرام، هذا هو.
5: طالبين الله نازل الطائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. ها غيروا في دم. عفو الله، احنا مسلمين مش يهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
7: والله يا ولد حرام علي، ما تعدلي مسألة حرام علي.
8: ساعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
9: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايز. كمية انت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. انت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه في 100 سنة.
10: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل، مسؤول امريكي.
11: من اول يوم في العدوان كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني بالله اقوى من كل صعوبة.
12: نصر الله ثباتا ونصرا بإذن الله.
13: وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله صغيره وكبيره.
14: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم يا سلمان الكلب.
11: ومن يصدق؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
15: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
16: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
17: خير العمل.
18: نحن اليوم في مواقف قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، نقول لهم رب الكعبة إنما حملتهم إلى دارهم إلى عند أسيادهم.
19: نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أننا لو قطعنا أي ربن رضي ما أخضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا والغازي موت بعين أثناء. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليها.
20: النوم والضغط العصر تتقدم الشجعان والأوتاد لنيابا.
11: لكن ماذا عن المعتدي؟
21: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
22: لماذا استمرت الحرب عاما؟
23: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
24: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
11: المعتدي كان في بدايات عدوانه منتشي متكبر.
25: نستطيع أن نشتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية.
26: ما شكل 6% 7%؟
27: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
28: ستسقط كل محافظات الشمال في تقديري في أيام.
29: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
30: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
31: أعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
11: واليوم
32: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
33: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم أنه بيعيش.
23: ندخل إلى العام الثالث ولم
34: يستيريا الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
35: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
36: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
37: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
38: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
25: أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
11: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
0: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
1: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحجم.
2: عن نتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله
3: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان
4: المرسل لله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
5: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
6: نسخة ثالثة من عملية إعصار اليمن.
7: أول شيء معركة الحديدة مهما كان رأيك بالحوثيين 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
8: أبعد أرمان أنت سعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
9: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
10: الذي نصرنا لولاه لولا معونته لولا نصره لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
12: آيات ربي تتجلى واني قاتل وكله
13: من سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب. أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا قد تصيح السعودية ولا تقبض ولا الصواريخ ما توصل تحببها.
14: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
15: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته العظيم، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
16: سام اف ام قادمون في كل عام بثبات اقوى وانتصارات اكبر.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: نكف نكف، عرض شرف، شعبي وقف وبها هتف. يا نار كوني أول الخصماء، إن لم أكن ناراً على الأعداء. شرف النساء قضية الشرفاء، وتراق دون العرض كل دماء. نكف نكف، عرض شرف، فتح العدا هذا الملف. نكف البلاد كرامة الأحياء، والثأر حتما دون ما استثناء.
3: ونكشف بالله الذي لا يكشف الله به، إن احنا ما نأخذ دمانا إلا بأيدينا.
2: فلتعصف الأشلاء بالأشلاء، فالثأر صار اليوم من أسمائي.
4: يا حبي الآن
2: نكف نكف، عرض شرف، كل العدا أضحوا هدف. إن انتقامي أنبل الأشياء، والعيش دون الثأر شر فناء.
5: اليوم درعنا حي من عيون السعودية وماضي وتعال حي وطلع.
2: أغدو فدائيا لأجل بقائي، فحياة عزي في شموخ نسائي. غضبي زحف وبهم عصف، عرض شرف، نكف نكف نكف.

0: وسام اف ام إذاعة المحور.
1: من المهم لنا أيها الأعزاء، من المهم لنا أن نسعى إلى النصر، أن يكون هذا هدفا رئيسيا لدينا جميعا، أن نسعى للنصر وأن نحرص على النصر، وأن يكون همنا أن ننتصر في هذه الحرب، وهذا متاح لنا، ليس أمرا معقدا ولا أمرا صعبا. وانتصارات كثيرة قد تحققت وعشتم أنتم أيها الأعزاء تجربتها. الانتصار هو خيارنا وهو قدرنا وهو الأصل، الأصل أن ننتصر، إلا إذا فرطنا، إلا إذا قصرنا، إلا إذا أهملنا، لأن النصر لنا هو وعد الله الصادق لنا، وعد من الله، والله هو خير الناصرين، هو الذي ينصر، هو الذي يمتلك أن ينصر، هو القائل وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من المسؤوليات الإلهية، يعني أمر يخص الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى إن الله عزيز حكيم، فالنصر هو يخص الله، هو منه وليس من غيره، وهو من يمتلكه ولا يمتلكه غيره. وبالتالي الله قد وعدنا بالنصر، هو القائل إن تنصروا الله ينصركم. نحن حينما نرفض أن يستعبدنا أحد غير الله، حينما لا نقبل أبدا بأن نكون عبيدا إلا لله، ونحن نتصدى ونواجه من يحاول استعبادنا ولا نقبل بالعبودية لغير الله ربنا، نحن في هذا المقام ننصر الله، ونحن في المقام الذي نحن فيه مهيئون لأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى، إن أخذنا بأسباب النصر وتحملنا مسؤولياتنا كما ينبغي. إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد من الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا التزام إلهي الله يقدم فيه التزاما لعباده المؤمنين، يقول علينا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوه.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

هنا سام اف ام 99.1 معكم مباشرة وعلى الهواء في 99.0 ظهيرة. عبر أثيركم سام اف ام نجتمع ونستمر معكم مستمعين الأكارم عبر هذه المنصة لإيصال أصواتكم ومشاركاتكم مباشرة وعلى الهواء. اليوم ونحن ندشن المسار المتصاعد من قبل الجميع من أبناء شعبنا اليمني، القبائل اليمنية، وأيضا

0: اليوم نوجه تساؤل مهم لأبناء شعبنا اليمني، أيهما أهون؟ أن يستمر العدوان والحصار بالطريقة التي يريدها النظام السعودي، أو أن يعود أو أن تعود الحرب على أشدها وأن تعود المواجهة إلى أشدها؟ والإجابة اليوم من الأحرار، أحرار أبناء شعبنا اليمني الذين ثبتوا على مدى 11 عاما للنظام السعودي للأدوات للأوراق التي يهدد بها النظام السعودي أبناء شعبنا اليمني. الإجابة من كل الأحرار ومن مختلف فئات المجتمع على هذا التساؤل وعلى أيضا هذه الخيارات. اليوم يظن النظام السعودي أن أبناء شعبنا اليمني يخافون من عودة المواجهة، من عودة التصعيد، ويخافون من أن تعود الحرب إلى سابق عهدها. ولكن بلسان الشعب وبلسان الأحرار الذين واجهوا العدوان وثبتوا على مدى عقد من الزمن، الشعب اليمني سيجيب على النظام السعودي. أنا لا أريد أن أجيب بلسان الشعب، سيجيب عن هذا التساؤل الأحرار، الشرفاء، المضحين، الباذلين في سبيل الله الذين ثبتوا وصبروا على مدى كل هذه السنوات. مباشرة وعلى الهواء ندخل في إطار الموضوع ونستقبل المكالمات الخاصة بكم مستمعين الأكارم لكي نستقبل أكثر كم من المشاركات الخاصة بكم. نستقبل الاتصالات على الرقم 01322653، الرسائل القصيرة على الرقم 720991991. عزم وحدة واستعداد ما له ماثل، جيش شعب. مع أن الإجابة معروفة مسبقا، مع أن الإجابة معروفة مسبقا ومؤكدة ومعروفة منكم يا أبناء شعبنا اليمني، أنتم من لم تخافوا من كل ذلك التحالف وكل ذلك العدوان، أنتم من لم تخافوا من أمريكا لأنكم تحركتم بتوكل على الله وبثقة بالله عز وجل. ولكن ليتأكد السعودي وأدوات السعودي بأن خيار الشعب اليمني اليوم بلسان الشعب، ستستمعون لهذا الخيار. ولا البحر ولا الهوى سيد مخرج المحتل صابر دالي. سجل عندك رقم الاتصال مباشرة وعلى الهواء 01-322-653، وأيضا سجل عندك رقم الرسائل، وأتمنى أن تكون الرسائل في صلب الموضوع ورسائل قصيرة لنستقبل أكثر كم من الرسائل. نستقبل الرسائل على الرقم 720991991.
1: عدد من المنتجعية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا رب صدق يا الله.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الناس واليهود، الناس جيش شعب
0: المنظم. نبدأ في استقبال المشاركات الخاصة بكم أيها الأحرار مباشرة عبر صوتكم، صوت المحور سام اف ام 99.0.
3: نراحة العدوان بعون الله سبحانه وتعالى، كم احراقها بالولاعة.
4: اللهم لك الحمد لله يا رب العالمين.
0: يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم اداك. من عندي ولا من عندك يا يونس؟ اتصال ولا رسالة؟
5: بارك الله
0: رسالة فيك. رسالة
5: كتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم
0: يا رب. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام، أسعد الله أوقاتكم بالانتصار العظيم. كيف حالك أستاذ علي؟ في خير، لكم الخير. وكيف حال العميد يونس؟ في خير. أبعث بأرق التهاني والتبريكات إلى الأخ الغالي فاروق عدنان بمناسبة المولود، ألف ألف مبروك يا عدنان. ولكن أتمنى منكم مستمعين الأكارم أن تكون المشاركات في صلب صلب صلب الموضوع. موضوع التهاني والتبريك هذا خاص بما يطلبه المجاهدون.
6: في
0: يغرق. من الرسائل التي وصلتنا، سعد الله أوقاتكم بكل خير، التحية لك يا صاحب الحنجرة الذهبية، التحية للمخرج العزيز على قلبي، قال العز يبقى والمواقف توافيك، يا حظ من خاوى الرجال الكريمة، والرزق بيد اللي عليها المخاليق، محيي هشيم القاع من وبل غيمة، لو خيروني بين كل المخاليق اختاركم يا أهل النوايا السليمة، ويبقى غلاكم في صميم المعاليق، وتبقون راس المال وأكبر غنيمة، لو طاحت أسواق الذهب والصناطيق ما طاح سوق أهل الوفاء والعزيمة. يوسف الوصابي، صح لسانك، سلمك ربي وعافاك. قال ممكن زامل العين بشر. هادي بإذن الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال كيف حالك اليوم؟ خرجت قبائل نهم في نكف قبلي كبير لإعلان الجهوزية والنفير العام لفك العدوان والحصار السعودي الأمريكي على أبناء شعبنا، والمرحلة القادمة تؤكد القبائل اليمنية أنها مستعدة لأي الخيارات التي يوجه بها السيد القائد، مع خالص التحية مرام عادل. شكرا لك يا مرام، قوة.

0: سأعيد التذكير بموضوع اليوم. أيهما تفضلون مستمعين الأكارم؟ أيهما تفضلون أو أيهما تفضلون سلام دون أن يفضي إلى شيء، دون أن يفضي إلى استرداد الحق اليمني المسلوب، الرواتب، فتح المطارات، فتح الموانئ، استرداد الحقوق، تطهير اليمن من دنس الغزاة والمحتلين، أم أن يعود التصعيد على أشده وأن يسترد أبناء شعبنا اليمني حقهم بأيديهم، بصواريخهم، بمسيراتهم، بتحركهم على كافة المسارات وعلى مختلف الأصعدة؟ أيهم أهون عليكم، أن يستمر العدوان بهذه الطريقة أم أن تعود الحرب على أشدها وأن يسترد أبناء شعبنا حقوقهم كاملة غير منقوصة؟
1: وقائدنا وتاج رؤوسنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، أننا على جهوزية كاملة واستعداد كبير وشوق عظيم لجولة الصراع القادمة.
0: ونعم.
1: والحتمية مع أعداء الله ورسوله أمريكا وإسرائيل ومن سيتورط معهم من الداخل والخارج.
2: سنقاتل
3: ومستعدين استعداد قتالي عالي وكامل.
2: قبائل بني مطر لن تسكت على الجرائم الإجرامية التي تقوم بها السعودية وأمريكا وإسرائيل على قبائل اليمن وعلى الشعب اليمني وعلى مصالحه.
4: نحذرهم
5: ونحن لهم بالمرصاد.
0: اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ونعم بقبائل بني مطر وبكافة القبائل اليمنية. معاكم بندر الوصابي، كيفك يا غالي؟ في خير. القبائل اليمنية هي العمود الفقري للمجتمع، وهي ذات التاريخ العظيم في مواجهة الغزاة والطامعين والمستكبرين الظالمين. تحية إجلال وأكبار وافتخار واعتزاز بالقبيلة اليمنية العزيزة في كل ربوع الوطن اليمن العزيز. واكتبوها واكتبوا عنها، فهي شمس الإباء وزهرة الكرامة، ولن تقبل المذلة، ونحن متعودون وليس أول مرة نواجه الأعداء. وأطلب زامل صنعاء بعيدة، وأشتي منك يا علي تردده بصوتك الحالي. معك بندر، شكرا لك يا بندر.
4: وسنرضعكم في البحر،
6: لا نخشاك ولا نهابك، والبحر الأحمر محرم عليك.
7: يا ملعون أنت ملعون، لن تخف من ضربتك ولا هجمتك.
8: نحن قوم لا نخاف لا طائراته ولا البحر، أقسم بالله لن نتخلى عن غزة، فإننا جاهزون للقتال إن شاء الله تحت راية السيد عبد الملك بن بدر الدين.
9: كافة قبل اليمن نوجه رسالتنا لترامب بأن إحنا الشعب اليماني أهل إقدام وعزة، ليس في قاموسنا خوف ولا نهتز هزة.
10: ولا الأنظمة المتفرجة والمتخاذلة، ماذا ستجيبون الله سبحانه وتعالى يوم تلقونه؟
11: يمر وتقوم أجرامكم تحت أقدامنا، تحت أقدام هذا الشعب الذي يناصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها.
0: ونعم بكم يا رجال اليمن الأحرار. طبعا مما ينبغي التنويه عليه، الذي بيتصل على رقم الرسائل لا يمكن أن نستقبل المكالمات على رقم الرسائل، فقط وفقط نستقبل الاتصالات على الرقم 01-322-653. ما يجب أيضا أن ننوه عليه، وبينما خرجت قبائل نهم كما قالت مرام عادل في هذه الأثناء في ذمار، نكف قبلي كبير لقبائل ذمار يؤكد على الجهوزية العالية والاستعداد لانتزاع الحقوق. إذن نكث قبائل المنار بذمار، نؤكد استجابتنا لدعوة السيد القائد بضرورة النفير والسعي لإنهاء الاحتلال، ونعلن جهوزيتنا لخوض معركة انتزاع الحقوق.

معنا اتصال يا يونس. ألو مرحبا. ألو ألو. شكرا لصاحب الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال كيف الحال أخي علي؟ في خير. نشكر القبائل اليمنية التي تخرج لاستعادة حقوقنا من العدو السعودي الصهيوني وزامل نهم الإباء. أسماء صالح شكرا لك يا أسماء صالح. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال معك الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وإصابة شامخة أمانة قرى الرسال كامل اليمن مقبرة الغزاة عبر التاريخ وشعب اليمن لا ينحني لغير الله. السيادة اليمنية خط أحمر لا يمس وكرامة اليمني أغلى من كل العروش والحرية تؤخذ ولا تعطى بأي ثمن ونحن أولو قوة وأولو بأس شديد. صمودنا ينبع من تاريخنا الضارب بالجذور واليمنيون هم من يصنعون من وسط الركام أو من وسط الركام والحصار يزيدنا تلاحما وقوة في المواجهة ونلاحظ من العميد ونطلب من العميد يونس يلبي الزوامل لجميع المشاركين ما عاد احنا. ليش احنا ذوقنا مش حالي؟ لا لا لا ذوقكم حالي. قالت او طلبين زامل على ذوقك يا يونس. والله نحن بنلبي زوامل للجميع وبنتقرب الى الله بتلبية طلباتكم مستمعينا الاكارم لاننا هنا من اجلكم ومن اجل الجهاد في سبيل الله، الجهاد بيجمعنا جميعا. من الرسائل التي وصلت من الرسائل التي وصلت السلام عليكم. وعليكم السلام. خيارنا الحرب، ننتزع حقوق اليمن كاملة غير منقوصة. هو سجل يا بن سعود واسمع يا كل مرتزق، خيار الشعب اليمني قرار، الشعب اليمني موقف، أحرار الشعب اليمني لا يهابون كل التصريحات، لا يهابون كل التصعيدات، لا يهابون كل التحركات الأمريكية السعودية الصهيونية الارتزاقية، لن تؤثر ولن تردع هذا الشعب عن الأخذ بحقوقه وبثأره والقصاص لدماء المظلومين والمستضعفين.

من الرسائل التي وصلتنا في هذه الظهيرة: نفد الصبر وطفح الكيل، تعبنا حصار، حرب يعني حرب، ما نخاف الله من الله. مزامل آخر زامل لعيسى الليث بشرط.

السلام عليكم. وعليكم السلام. نختار أن تعود الحرب وأن نكون أعزاء وكرماء، ولأننا في الموقف الصحيح بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. قوة.

السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أستاذ علي؟ في خير. كيف حال العميد يونس؟ في خير. يا صواريخنا حلقوا فوق أجواء السعودية، حلقوا، ويا طوائرنا حلقي فوق مطارات السعودية حلقي، ويا مسيرنا سبحي فوق رأس السعودية سبحي، ويا بشير الخير سريع بشر ما وقع بالكلب الحمار محمد بن سلمان، أطلب زامل بر بر بحر بحر جو جو، معاكم منتصر عدنان من وصاب، ونعم بك يا منتصر عدنان. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم مشتاق فؤاد، نود أن نؤكد للنظام السعودي أنكم حاصرتمونا لمدة 11 عاما، والآن قد طفح الكيل، ولسنا خائفين من المواجهة بل نحن جاهزون للمواجهة ومشتاقون لها، كما أدعو زملائي وأبناء الشعب العزيز إلى الثبات والصمود، وأطلب شعب الثبات، مع تحياتي لكم مشتاق فؤاد. ونعم بك يا مشتاق.

من الرسائل أيضا السلام عليكم وعليكم السلام من وصاب التحية والسلام للعميد يحيى سريع، والتحية للقبائل الملبية لدعوة السيد القائد، والتحية للمخرج المنسق بدقة عالية، والتحية لك. نتمنى نشوفك بإذن الله. لا تفاوض، الحرب حرب وإحنا لها، الحرب حرب وإحنا لها. هذا زامل يا يونس، تعرفه؟ بإذن الله يونس يلبي طلبكم. شكرا جزيلا لصاحب أو صاحبة هذه الرسالة. أيضا من الرسائل السلام عليكم وعليكم السلام، كيف حالكم؟ في خير. عن جاهد ونصمد، لا آخر يوم في حياتنا. الله يحفظ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتحية لكم طاقم سام اف ام، وأطلب من المخرج زامل وحدة الساحات معاكم بنت سنحان. شكرا لك يا بنت سنحان.

0: أيضا من المشاركات: إن لم يقبل العدو السعودي بشروط شعبنا المحقة والعادلة ولا بيقبل بالصميل، الصميل في جلده، ولن نقبل أن نعيش في حصار وضيق مالية، والعدو يتنعم، والعدو يعرفنا ويعرف أننا جاهزين لحرب أقوى من الأولى وسيهزمون. معاكم أبو مرتضى السيد أنس أو أنس بني خالد. ونعم بك يا أبو مرتضى، سلمك ربي وعافاك.
1: يا مكاوية من يعارض سنة الباري هوى وانحدر من هاوية.
0: يا قوة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن أبناء وصاب، سنتحرك إلى جبهات العزة. معاكم أبو محمد عبد السلام ألفتيني من وصاب السافل. وانعم بك أخي أبو محمد، قوة القوة.
1: والسفن والبوادر في تخبط وخيبة، ماضي أكثر مزركة والبحر الأحمر وباء مال اليهودي.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول: بعد صبرنا الطويل لا صبر بعد اليوم، يجب أن يرفع كل الحصار، والشعب اليمني سيتحرك في إطار ذلك. وهيهات من الذلة وأطلب زامل قوة التعبية، قوة فوق السماء، وهديه لكل الأحرار، ولي عبد الرحمن عدنان وسفيان علي المرسل باسم حميد الوصابي. ونعم بكم يا باسم ويا كل أبناء وصاب مرابطين. قوة القوة.
1: كل أسرها فاصل، كل ديوان وادي، كل وادي طوة، كل فترة قاصرة.
0: ونعم بكم. سلام ربي عليكم. لا نخاف ولا نكل ولا نمل، وعندما يوجه السيد القائد بإذن الله سنكون جميعا جاهزين لنتحرك في جبهات العزة والإباء. زامل هيهات بشار الوصابي، قوة القوة. يا أبو مرتضى حكيم الفرجي، يا شعب جهز سلاحك حسب الله أمر. أبو مرتضى حكيم الفرجي، يا شعب جهز سلاحك حسب الله أمر، وعدوا أعداد ما يلزم لخوض الغمار، واستنفري القبائل وفق ما قد صدر على بيان القيادة واتخاذ القرار. 11 عام هذا الشعب لاقى الأمر من قتل وإجرام واستهداف لكل دار، حصار شعب اليمن بحرا وجوا وبر، بعد الجرائم وقتل الأبرياء والدمار. واليوم اليوم بقولها كلمة وهي مختصر: هذا البلد، هذا الوطن، هذا التراب، هذا البلد حان تحريره وفك الحصار. اليوم يا نجد لا عاصم لكم أو مفر من غيظ بركان والقاهر ومنذ الفقار. أبو حكيم الفرجي.

السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف السعودية اليمن حق المعرفة، ولكن الوهم والحقد كان غلاف للعقل السعودي. هذا إذا عاد كان موجود العقل. حقوقنا بالحرب أو بالسلم ستنتزع وتعود، ويعود الحق لأصحابه. تحية لطاقم سام أفم وزام العقل يا سعودي. أعقل يا سعودي يا رجل اليهودي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لكم جميعا يا طاقم سام أفم. وأطلب زامل حق عيسى الليث يقول: الشمس ما تحجب أو ما تحجب بغربال، والخيل يعرف سايس الخيل. ممكن تقولوا لي ما اسم الزامل؟ معاكم بلال سلمان. بإذن الله نتواصل بعيسى الليث وبعدها نقول لك. قال: أنا أفضل الصميل وسنكسر رأس السعودي الملعون. معاكم بلال سلمان الوصابي. شكرا لك يا بلال سلمان الوصاب. ما عم تصلش بعيسى الليث. بإذن الله يونس، إذا لقي الزامل بيضلعوا وبنقول لك ما بسمع. أن تعود الحرب على أشدها، وأن نخوض المعارك المشرفة لتحرير كل شبر من الأراضي اليمنية، لتبقى اليمن حرة عزيزة مستقلة، وأن يخرج الغزاة من أرضنا خازين مدحورين مذعورين، وليعلم الجميع بأن اليمن مقبرة الغزاة، ونحن مفوضين للسيد القائد ومتحركين في التعبئة العامة في الجانب الثقافي والعسكري وفي مختلف الجوانب. والتحية للأخوات حفيدة الزهراء ومحبة الإعلام البتول يحيى، والتحية لك أخي علي والمخرج يونس. كتب الله أجركم على مواكبتكم للأحداث. ولو سمحتوا آخر زامل للمنشد أيمن قاطة. معاكم أسرار النصر. شكرا لك يا أسرار

0: واجمعنا الهجوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ في خير. اليمن يمتلك بفضل الله الإمكانات والقدرة التي تمكنه من انتزاع حقوقه المشروعة. السعودية لا تزال تتحرك وتسعى لبث الفرقة واستهداف الشعب اليمني، ولكن نحن متيقظون لكل التحركات العنجهية والهمجية السعودية. وأطلب زامل نتحداك يا ابن سعود، نتحداك. معاكم ابن وصاب السافل. شكرا لك يا ابن وصاب السافل، والتحية لك ولكل المشاركين في وصاب. ضعف الصحراء والإطاء من حصل والظل مستشري والأمم. استقبل مكالمة. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال أخي علي؟ في خير. قال نحن متحركون ونفضل انتزاع حقنا بأيدينا، مع تحيات المعتصم الوصابي. شكرا لك أيها المعتصم الوصابي، سلامك ربي وعافاك. ألو ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حالك
0: في خير؟ لكم الخير. من معنا؟
1: معك
0: من؟
1: ندى.
0: ندى العسل. سمعتي نعم. الموضوع يا ندى؟
1: أكيد.
0: تفضلي.
1: شوف، إن البنك الذي نحن على هذا العسل يفرض إصابة لا تأخير.
0: يا ندى، الصوت بيتقطع. المكان الذي ينتهي فيه الظاهرة التغطيط فيه ضعيفه. حاولي تغيري مكانش على أساس توصل المشاركة بشكل واضح.
1: والآن بتسمعني؟
0: أيه تفضل.
1: إن المنطق الذي يحكم على جسنا هذا العدو يفرض إجابة لا تقبل التأويل. فالسلام الذي لا يحفظ كرامة الشعب ولا يعيد إليها أمواله وحقوقه ليس سوى استنزافا طويل تحت مسميات زائفة. نحن لا نطلب يعني الحرب لهوان، ولكننا لا نقبل سلاما أبكم أمام الجوع والفقر. لقد أثبتت التجربة إن هذا الطرف لا يفقهه إلا نقة القوة واليقظة، فهو لا يتراجع عن غايته إلا حين يجد أمامه موقفا صلبا لا يعرف الانتفاع. إن الحرب والتصعيد بكل ما فيها من تحديا قد يكونان أجدى وأكرم لنا من سلام لا يثمن ولا يغني من جوع. فإننا في الحرب نفرض معادلتنا، وفي السلام الهش ننتظر وعودا لا تتحدث. لقد قررنا أن إذا كان الحق لا ينال إلا بالبأس، وإذا كانت اللغة الوحيدة التي يفهمونها هي لغة الهواء، فليس أمامنا إلا أن نكون أقحط هذه اللغة. إن كرامتنا أغلى من سلام يذلنا، وعزتنا أسمى من واقع أن يحاصرنا. وسيعلم الجميع أن الشعوب التي أباقت عدوانها مرارة الصمود أن يرهبها تهديدا ولن يخدعها سلاما. يظنون إن الوقت يعني قد الآن عزائنا، وإن سنوات الحصار والجوع قد نالت من صمودنا، وما علموا إن الشعب اليمني اليوم لا يملك ما يخسره سوى جيدا يرفضه أو هوانا يأبه. أكثر من 11 عام يعني من المواجهة لم تزدنا إلا صلابة، فكيف لمن ذاق مرارة الحرب وثبات الجبال أن يرتعد اليوم؟ لقد قدمت أمهاتنا ثلاثات أكفادهم فداء لهذا الوطن، فباتت تم نداء للحرية، وباتت الكرامة هي الملاذ الأخير الذي لا مساومة فيه. لقد جربوا بأسنا وذقناهم من مر البأس ما لا ينسى، واليوم نعلنها بملء الفم. نحن لا نخاف ولا نتردد ولا ننخفض إلى الخلف. إن إرادة شعبا قرر أن يسترد حقوقه وعزم الرجال النذر وأرواحهم للذود عن العرض والأرض لا تعرف الانكسار. سنمضي ليس لأننا نهوى الحرب، بل إننا عشقنا الحرية، وكل محاولة من الالتفات على حقوقنا ستصطدمه بصخرة صمودنا. وسيعلم الجميع أن الحق لا يضيع ما دام وراه مطالبا لا يلين ولا يستحي.
0: ونعم بش يا ندى العسل، سلام الله على هذا الوعي وعلى هذه الكلمات الجميلة. ما في نفسي زامل؟
1: شكرا لكم. التحية لكم في عام 2020.
0: لك التحية والسلام.

0: سنواصل معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة وهذه الظهيرة، نخرج إلى هذا الفاصل، من بعده نعود لنواصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700،
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

من جديد نرحب بكم ونستمر معكم في 99 فاصلة ظهيرة من الرسائل والمشاركات التي وصلتنا. حرب طاحن الليل ونهار، نربي السعودي وناخذ بثأر المسلمين، هم سبب المشاكل في البلاد العربية، هم فتنة سنقطعها من جذورها، وما يفهموا إلا لغة الضرب، خونة الأمة الإسلامية وممولة الإرهاب والقتل والإجرام السعودية. نبيل عبد الله أسعد، الله صباحك قدو ظهر يا نبيل. قال لا نريد الحرب لكن نعشقها بشوق غير طبيعي، نعشق أصوات المدافع وصهيل الصواريخ، نعم نحن نشتاق لرؤية مملكة آل سلول تحترق وسنتحرر ونستعيد الحق المسلوب، واثقين بالله. وزامل نتحداك يا ابن سعود، نتحداك. تحية لك أخي علي وللجميع. نبيل عبد الله سلمك ربي وعافاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نفضل التصعيد الذي سيرد الحق المنهوب من قبل جارة السوء السعودية الصهيونية وباندك والديها دكوك، من فؤاد أحمد محمد الحرف. وأطلب زامل الحساب العسير لعيسى الليث. بشير بعزك سلمك ربي وعافاك أخي فؤاد، أبو فؤاد. أبو خليل الحاوي يسعد الله صباحكم بكل خير. أعزائي الكرام، ما علمتم يا أبناء سلول أن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، نعيش بكرامة أو نموت شهداء في سبيل الله، أبي الموت تهددوننا يا أبناء الطلقاء. الآن حان تأديبكم في كل ما فعلتموه في يمننا الغالي، ولن ينفع الندم بعد فوات الأوان. عبد علي حاوي. ونطلب زامل نكف نكف شب النكف قوة. وابن سلمان قارون بلغ المجرم الطاغي حتم باتبك يا عيونه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قتال آل سعود واجب ديني، ليس فقط لفك الحصار أو استرداد الحقوق، بل لأجل تحرير الحرم المكي والمدني من الاحتلال السعودي اليهودي. أم كوثر الشامي، ونعم بكم يا أم كوثر، وسلام الله على هذا الوعي. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. أسلم أحمد محمد العباسي، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ونؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار على شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. ونعم بك سلمك ربي وعافاك.

السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ نقول للعدو السعودي مهما دمرتم الشعب اليمني لن يخضع ولن يستسلم، جاهزين لكل المراحل. ونقول للسيد القائد حفظ الله، السيد القائد نحن تحت أمرك يا سيدي، بر بحر بحر مسلمين لك وماضون على خطك، وإن شاء الله سنخوض هذه المعركة وسننتصر معاكم. هاجر صدام، شكرا لك يا هاجر صدام.

مسلمون لما سيختاره السيد القائد يحفظه الله. زامل فوضناك يا قائدنا، فوضناك، تحية لكم محبة الجنة. شكرا لك يا محبة الجنة. أيضا إذا العين فرت في الحياة وأنتم تخافون في الدنيا فأظلم نورها، مررت على قبر الحسين بكربلاء ففاض عليه من دموع غريرها، فما زلت آثية وأبكي لشجوه ويسعد عيني دمعها وزقيرها، وبكيت من بعد الحسين وبكيت من بعد الحسين عصائب وأطافت به من جانبيها قبورها. سلام على أهل القبور بكربلاء، وقل لها مني سلام يزورها أخوكم المجاهد أبو شموخ جبهات الجحيفة. سلمك ربي وعافاك. من الرسائل أيضا والمشاركات، سلام الله عليكم وعليكم السلام. نقول للعدو أن اليمن جاهزة وأن كل القبائل اليمنية جاهزة، وقد خرجت قبائل بني حشيش لتقول للعدو لن تستطيع أن توصل أو أن تواصل احتلال بلادنا ولن نسكت لكم، ومن تكونون أنتم؟ أحذية أمريكا. مع تحياتي أمينة المؤيد من بني حشيش، شكرا لك يا أمينة. أيضا تعود الحرب لاسترداد حقوقنا بالقوة، وتعرف المملكة والمنبطحين من هم قبائل اليمن وجيش اليمن الباسل. قوة القوة. من أبو ياسين الصلوي، ونعم بك يا أبو ياسين. أيضا السلام عليكم وعليكم السلام. نقول سوف نعلم العالم أن قبيلة اليمن والقبائل اليمنية لن تقبل الذل، واليمنيون معروفون عند الكل. ونعم المرسلة يمن الوصابي أو يمن الوصاد.

السلام الله عليكم وعليكم السلام. أخباركم يا مؤمنين؟ أخبار خير. القبائل اليمنية هي العمود الفقري للشعب اليمني، وعلى رأسهم كل القبائل اليمنية نكف قبائل سنحان الشموخ الذين لبوا نداء السيد القائد من صغيرهم وكبيرهم، والنصر حليفنا وحليف المؤمنين. والتحية لكم زامل من المايسترو، تحية خالدة تبقى لأبو حرب وبني سنحان بنت أبو نجوم المحاقري. شكرا لك يا بنت أبو نجوم المحاقري. أيضا من الرسائل: ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، لن نسترد مواردنا وحقوقنا من السعودية إلا بالقوة، ولن نحرر أراضينا المحتلة إلا بالقوة. السعودية لا ينفع معها المفاوضات، ولو كان يجدي معها أو لو كانت تجدي معها المفاوضات لكانت السنوات الماضية كفيلة بإيقاف العدوان والحصار المفروض على بلدنا. اليوم الحل الوحيد مع أولئك الأغبياء، والحل تحرير بلدنا وأخذ حقوقنا، وكل ذلك بتضافر الجهود من قبل جميع أبناء شعبنا الحر والصامد، وأن يتحرك الجميع في صف واحد ضد أعداء البلد. وزامل وسام الناس وسام النصر ما يأتي لجالس قاهرة الأعداء. شكرا لك يا قاهرة الأعداء.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام. خيارنا الحرب، اما عيش بعزه ولا شهادة بكرامة. أم الشهيد رداد السراجي، ونعم بكم.
1: قال أسلامنا الحاضر بالدراسة، لا بقى ينفع مليون حارس، لا بقى تنفع مليون.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. الأفضل هو أن تعود الحرب وأن تحرق السعودية اليهودية حريق. والله لن يهدأ لنا بال إلا بأخذ ثارنا من السعودية الأمريكية، حتى وإن فك الحصار لابد أن تنال السعودية جزاءها وأن تعود السيادة لكافة أبناء شعبنا اليمني العزيز. فنحن جاهزون ومستعدون للمواجهة حتى وإن لزم الأمر لحضورنا نحن النساء للقتال. التحية لجميع طاقم سام، معكم بنت جميل من صعد وزامل ولعوا تنور. شكرا لك يا بنت جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أنتم يا أستاذ علي؟ في خير. نقول لا لا لا لا، لن نقبل بالحصار على شعبنا اليمني العزيز. نحن جاهزون. حرام لو عد ما بقي إلا النساء. باي قاتلين. معاك تسبيح حسن وزامل وضع المنطقة. شكرا لك يا تسبيح. هذا هو منطق الأحرار والحرائر من أبناء شعبنا اليمني. أيضا من الرسائل، قدمنا من الصبر ما يكفي، وأما الآن أتى وقت الحرب وانتزاع كل الحقوق، حقوق شعبنا بقوة الموقف وصلابة الحق. زامل الحاسمة، ملاك الوايلي. شكرا لك يا ملاك. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. القبائل اليمنية تخرج كل يوم لتعلن النفير العام والجهوزية الكاملة لصد محاولات الأعداء وتحقق النصر. نعم سنقبل على الحرب لأجل استرجاع حقوقنا المشروعة، ولن نقبل بالسلم دون استرجاع حقوقنا. سنقلع العين الثانية من عيون السعودية إن شاء الله، مفوضين للقيادة، وأي خيار تشوف مناسب احنا بعدها. وتحية للسيد القائد ولكافة المجاهدين، وأطلب زامل وحدة الساحات. التحية للجميع، معاكم مريم راجح الشويع من همدان. شكرا لك يا مريم. أيضا أسعد الله صباحكم بكل نصر. أنا بالنسبة لي الحرب الحرب، لأن الحرب هي العزة والكرامة، ولن نقبل بشيء فيه استسلام. معاكم فاتحة القدس، وأطلب زامل رجال الأمن وهديه لملاك الوائلي. شكرا لك. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله لن نقبل بالحصار والمعاناة، وسننتزع حقوق الشعب اليمني بالقوة. نختار الحرب لأنها فيها العزة والكرامة واسترداد الحقوق. التحية للسيد القائد ولكافة المجاهدين، وأطلب زامل صنعاء بعيدها الرياضة قرب. معاكم بنت باجل. شكرا لك يا بنت باجل. أيضا من الرسائل، سلام لا يرفع سلاما، أو السلام الذي لا يرفع الحصار ولا يسترد حقا هو استسلام لا يليق بنا. لقد علمتنا التجارب أن هذا العدو لا يقر إلا بلغة القوة، ولا يحترم إلا من انتزع حقه بيده. لذلك فالحرب والتصعيد في وجه الظالم أجدى وأنبل من سلام يذبح كرامتنا ببطء. نحن أهل الحق، واللسان الذي لا يفهم إلا لغة القوة سنسمعه صدى بأسنا. والحرب قدر الأحرار ونحن قدرها، بأسنا يكتب التاريخ وحقنا لا ينحني. ندى العسل. شكرا لك يا ندى. أيضا من الرسائل والمشاركات، سلام الله عليكم. وعليكم السلام. طفح الكيل، يا عاشوا مثلنا أو نعيش مثلهم. ربي يحفظ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. كتب الله أجركم أم الشهيد المفقود. سلام ربي عليكم وعلى الشهيد. أيضا من الرسائل التي وصلتنا، سعد الله صباحكم علي ويونس. ما أفضله هو أن يعود التصعيد حتى يتم انتزاع الحقوق حقا حقا، ويتم رفع الحصار بشكل كلي، ويتم التطهير الجذري لكافة أراضينا المحتلة. ولقد سئمنا من حالة الهدنة والتهدئة. معاكم بيان عز الدين. وأطلب زامل اليماني بميدانه. شكرا لك يا بيان عز الدين. من الرسائل، يا من عقرى رسالتي، سلام ربي عليك وعليكم السلام. يا أخي علي، نفذ الصبر وطفح الكيل، نشتي حرب حتى يوقع أو يتوقع بن سعود أن القيام قامت عليه. نحن مشتاقين للحرب لأننا في أتم الجهوزية ولا نخاف من الشهادة، كلنا نشتي نكون شهداء على طريق آل بيت النبي صلوات الله عليهم. نشتي ابن سريع يطلع علينا ويبشرنا بأخبار مبشرة حتى يسمع سكان السماء قبل سكان الأرض. والتحية لكل الأحرار والقبائل عندنا مستنفرة والكل مستنفرين في أعلى الجهوزية، وأتمنى زامل يا بعض حكام الخليج المهابيل. التحية مع المجاهد مع الله أخت الشهيد. شكرا لك يا المجاهدة مع الله أخت الشهيد.

السلام عليكم. عليكم السلام. نحن من ارتوينا من سير أهل البيت عليهم السلام، ونهجنا هو هيهات من الذلة، مهما كان الثمن لن نتوانى عن أخذ حقوقنا وتحرير أرضنا المقدسة. سحر، شكرا لك يا سحر. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. عليكم السلام. والله إن قلبي يحترق لأن بث إذاعة سامة فم ينقطع عند المساء، وكل إذاعة إذاعات اليمن الحرة مقطوعة إلا إذاعة السعودية، وإدعسوا السعودي. والتحية لكم يا علي والمخرج، وأطلب زامل وحدة المدفعين من أبو أحمد. أبو أحمد، ونعم بك يا أبو أحمد، قرينا الرسالة، سلمك ربي وعافاك. أيضا

السلام عليكم. وعليكم السلام. التحرك والنفير العام في كل المحاور الجهادية ضد أعداء الله. واجب التحية لإذاعة سام من أم سراج الدين. وأطلب زامل يا رجال الله انفروا بشروب عزكم. شكرا لكم على هذه الرسالة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أسعد الله مساءكم على الانتصارات وفتح المطارات وإنهاء الحصار. ونتمنى بأن تعود الحرب مع آل سعود لتعود تباشير النصر من جديد. هذه الرسالة فؤاد حسن حمزة. شكرا لك يا فؤاد. سلمك ربي وعافاك من ريمة. أيضا من الرسالة السلام عليكم. وعليكم السلام. لازم كل حر ينفر ويعلن الجهوزية والأعداد لكسر الحصار للعيش بحرية. من وصاب السافل المربع الغربي أبو عبد الملك المطاع زامل على الباري. توكلنا سالم المسعودي ونعم بك وبكل أبناء وصاب السافل. أيضا من الرسائل والمشاركات التي وصلتنا هذه رسالة وفهموا يا بن سلول. هذه رسالة وفهموا يا بن سلول ويا عبيد الصهينة وذيالها. سمعت ابن البدر سيدي وش با يقول. سمعت ابن البدر سيدي وش يقول. وسيدي لا قال كلمة قالها. مستوردات الشعب ترجع والحقول وكل ثروات اليمن وموالها. ولا علينا العار ما تلقوا حلول إلا بضربة تسمعوا زلزالها. قوم الحرايب وقت دقات الطبول نهوى المعارك لا عزف موالها. يشهد لنا التاريخ من عهد الرسول. يشهد لنا التاريخ من عهد الرسول. وتاريخكم معروف في سروالها. ونعشق العزة على ظهر الخيول قال المثل. فالخيل من خيالها. الدحملي عبد اللطيف الدحملي وانعم بك يا شاعرنا وصح لسانك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن لا نريد الحرب ولكن فرض علينا نظام آل سعود آل سلول هذه الحرب. صبرنا كثيرا على حصارهم وطفح الكيل وطلب أبناء شعبنا اليمني أن يسمح لنا قائد الثورة قائد مسيرتنا أن ندخل في العمق في عمق ديارهم. فنحن لا نخشى ولا نخاف من أولئك المرتزقة والمجرمين. ونحن أهل الحرب وهم أهل المراقص والحفاظات. بان أدبهم أبو محمد ونعم بك يا أبو محمد. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام. نصيحتي لبن سلمان يخطى خطية الرجال ويدي كل ما عليه لأبناء شعبنا اليمني. ماشي يجهز للبرقع ويدور أن يهرب ابن اليمن. لا قال كلمة قالها. تحية أم العزي بني حشيش ونعم بكم يا أم العزي. أيضا سلام الله عليكم. وعليكم السلام. نقول للسيد عبد الملك فوضناك ونحن منتصرون بإذن الله. والتحية للقوات المسلحة اليمنية أم يوسف ونعم بكم يا أم يوسف. طال الزمن ولا قصر السعودية اليهودية ما عذر ما تندسع يا منعه. شغلوا بعد الفترة انشودت هي الصلاة وقيمها إلى الأبد يا منعه بإذن الله. شكرا لصاحبة هذه الرسالة أو صاحب هذه الرسالة. وشكرا لجميع المشاركين معنا في هذه الظهيرة ونعم بكم يا أبناء شعبنا اليمني. والله أنكم يشتد بكم الظهر وأنتم أهل الوفاء وأهل الإباء. مستمرون في هذا المسار مسار انتزاع الحقوق وتشكيل معادلات ومتغيرات جديدة نحفظ بها سيادتنا ونصون بها قرارنا ونعيد بها حقنا المسلوب. يونس الأكوعلي مجلي إلى اللقاء.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة ما تيسر من آيات الله وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 35 من سورة النحل التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات. ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا نرتجي من الله أن ينفعنا بما سنقرأه من آيات الله ومن معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المعنى أحبتي الكرام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل داعي ضلالة وطغيان من شياطين الجن والإنس، واجتنابه أن لا يقرب ولا يسمع كلامه ولا يتبع. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، حق عليه الخذلان والعياذ بالله لتمرده وجداله في آيات الله. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فلكم عبرة في عاقبتهم الوخيمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. تأملوا معي أحبتي الكرام، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، لأن الله لا يضل إلا من هو مستحق بفسقه. فإذا أضله الله بخذلانه تسلطت عليه الشياطين وفي قلبه كابلية للضلال واستعداد، فلم يبقى عنده استعداد للهدى بالأسباب العادية، فلا يستطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يهديه. وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين يهدونهم بالقوة أو ينقذونهم من عقاب ضلالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بالغوا في أيمانهم وتغليظها بقدر طاقتهم ليضلوا من يصدقهم. بلى، وهذا إبطال لنفيهم، أي بلى إن الله يبعث من يموت، وعد بذلك وعدا عليه أن يفي به وعدا حقا صدقا لا يتخلف وصوابا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعده الحق، أو لا يعلمون أنه يبعث من يموت ولا يبطل الحق جهل الجاهلين به. ويقول الله سبحانه وتعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ليبين لهم بالبعث الذي يختلفون فيه أي الحق، وليعلم الذين كفروا حين تكشف الحقائق أنهم كانوا كاذبين في حلفهم لا يبعث الله من يموت وغير ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. المعنى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فبعث من يموت سهل ليس فيه أي صعوبة على الله سبحانه وتعالى، إنما هو كأمره أن يكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بهذه الآية أحبتي الكرام أختم حلقتنا اليومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بما نقرأه من كتاب الله ومن آيات ومن معاني أن يزيدنا بها نورا نهتدي به إلى طريق ربنا وإلى طريق الحق وإلى ما يزيدنا ثباتا ويقينا بالله وآياته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال. هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة وليقولوا البطل منندس، لا حتى تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خليهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد، هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل رأسه بينه ولا قدر ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أي، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى، هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لم أهنى. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمال الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال احنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال مدام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذه هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه ما بل النهر بعضهم بيصحط، وقال هيا إلا من غسل غرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، ما بل أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان هم زارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتي نقول لك لا، نشتي نقول لك لا لا، ما بلا ما قالوا بلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطف ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليل منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، و150 أبو غرفة وبقي معه 150، وصلوا في المواجهة إلا وإن قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف أنه القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحجم. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الآخرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا أن يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا و150 ذي أبو غرفة وقالوا 850 جميعا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. مثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالح. مهم ان احنا نقف عند انفسنا، نقيم انفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا، خبراتنا الفنية والقتالية الى اخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بس سيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على العدوهم. الباري يشتينا احنا رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخة احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحة وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعة هاتون هبلنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا أهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم إحنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش أيضا. فلما برزوا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا إحنا وثبت أقدامنا إحنا ونصرنا على القوم الكافرين إحنا، لا تدعوا بالكم العدو أمره محسوم مطمئنه، أهم حاجة إن إحنا نؤهل أنفسنا لأن نكون بمستوى أن يقف الله سبحانه وتعالى معنا وأن يمنحنا مؤهلات النصر. أما العدو فهو أوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كل ما زاد خلاص مع الشيطان كل ما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية. تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525، للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4000 أو 775-4500 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-100-33. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
6: سبق فون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: سام اف ام، والعود أحمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: سام اف ام من صنعاء تقدم
13: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
12: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحبه الراشدين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات في ذكرى ثورة واستشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام. سنتحدث في هذه السلسلة عن موضوعات عديدة، موضوعات تاريخية وفكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية تتعلق بثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، نحن بحاجة إلى معرفتها، لأن المعرفة التاريخية الصحيحة تنتج مواقف صحيحة وسلوكات صحيحة. وعندما تكون هناك معرفة مغلوطة، عندما تكون هناك معرفة مغلوطة بالتاريخ، عندما يكون هناك قصور وعدم معرفة، جهل بالتاريخ وبأحداث التاريخ، هذا أيضا ينتج مواقف خاطئة وسلوكات خاطئة واتجاهات وقيما خاطئة. وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن يكون لدينا معرفة حقيقية، معرفة مطلعة وفاحصة بأحداث التاريخ، لأن للتاريخ سلطة على الحاضر وسلطة على المستقبل. حاضرنا ومستقبلنا هو امتداد لماضينا. إذا كان ماضينا في وعينا، في ثقافتنا، في شعورنا باللحظة التاريخية وعيا صحيحا، فسينتج مواقف صحيحة. ومن هنا تأتي أهمية استلهامنا للدروس والعبر من هذه المحطات التاريخية، ذكر استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، ومن قبله ذكر استشهاد الإمام الحسين، وستأتي ذكرى وصول الإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين، والمولد النبوي، ويوم الولاية، وكل هذه المناسبات هي محطات نستفيد منها في واقعنا الأحداث التاريخية التي نرى فيها امتداداً في واقعنا اليوم.

0: ما هي الظروف السياسية، الخارطة السياسية التي حكمت العالم الإسلامي والأمة الإسلامية في ذلك الحين؟ كيف كانت الظروف الفكرية والدينية؟ كيف كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟ كيف كانت الظروف العسكرية؟ من هو الإمام زيد؟ كيف نشأ؟ كيف تعلم؟ علاقته بالقرآن؟ هل أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف كان علمه؟ كيف كانت عبادته، زهده، كرمه، أخلاقه، حركته، تعليمه، نشره للوعي؟ ثم أيضا سنتحدث عن ثورة الإمام زيد، مسارات هذه الثورة، كيف تحرك الإمام زيد أولا ثقافيا وحاول الإصلاح السلمي، ثم تطورت هذه القضية إلى الثورة العسكرية، ووصولا إلى استشهاد الإمام زيد ابن علي عليه السلام، أسباب ذلك، هل فشل الإمام زيد أم نجح، ما هي وجوه نجاح الإمام زيد وثورة الإمام زيد، ثم أيضا ما هي الدروس التي يمكن الإفادة منها ويمكننا الاستفادة منها فيما يتعلق بواقعنا؟ ما هي أوجه الشبه التي نراها بين ثورتنا نحن اليوم كيمنيين في مواجهة الطغاة والظالمين وبين ثورة الإمام زيد في كثير من القضايا؟ اعتماد الإمام زيد بن علي عليه السلام على القرآن، نحن اليوم نعتمد اعتمادا كبيرا على النص والقرآن، النص القرآني، ونعتبر محورية النص القرآني، الإصلاح السلمي، الإعلام السرية، المرأة في ثورة الإمام زيد، المحايدون، أين نجد الإمام زيد في واقعنا اليوم؟ ما هي أخيرا يمكننا الحديث أيضا، ما هي النتائج التي تحققت للأمة وبشكل استراتيجي من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ وأول شيء يمكننا الحديث عنه، أولا لماذا نتذكر الإمام زيد؟ هذا هو السؤال الذي يراودنا دائما. البعض يطرح يا أنتم أكثرتم تكثرون من الحديث عن المحطات التاريخية، لماذا تتذكرون الإمام زيدا في كل سنة وفي كل عام؟ ما هي الجدوائية أن تحتفي المؤسسات والمجتمعات بالإمام زيد ابن علي عليه السلام؟ أولا نقول بأن احتفاءنا بالإمام زيد هو احتفاء بالفضيلة، واحتفاء بالخير، واحتفاء بالعزة، واحتفاء بالكرامة، واحتفاء بالشجاعة، واحتفاء بالتضحية، واحتفاء بالعلم، واحتفاء بالعدالة، واحتفاء بالتمثيل الإسلامي، التمثيل الصحيح، والامتداد الإسلامي المحمدي الأصيل. فنحن بحاجة إلى هذه القيم، الشجاعة والتضحية والفداء والعزة والكرامة والإباء والثبات والصمود. بما أننا بحاجة إلى هذه القيم في واقعنا اليوم، نحن نرى في هذه الأشياء وفي هذه القيم حاجة عملية، ليست مسألة ترفية بالإمكان الاستغناء عنها وهي قضية يمكن الاستغناء، لا، هذه أصبحت اليوم نحن أصبحنا بحاجة إليها، حاجة ماسة متصلة بواقعنا اليوم، ومن ثم نحن نعمل على كل ما يمكن أن يعزز هذه القيم في واقعنا، في أفرادنا، في أجيالنا، في أولادنا، في أنفسنا. الإمام زيد محطة عظيمة من محطات التي يستفاد منها في هذه المناسبة. ثانيا نجد في الإمام زيد واقعنا، نجد فيه صورتنا، نجد فيه مثالنا، نجد فيه نسخة منا، نجد فيه الامتداد الحقيقي لنا. كل أمة اليوم تبحث في التاريخ عن الامتداد الذي ترى فيه تجسيدا لواقعها. نحن نرى اليوم من خلال مظلوميتنا وما نعانيه كيمنيين، نرى في الإمام زيد ابن علي عليه السلام نرى فيه الواقع الذي نعيشه، نرى فيه الطموح، نرى فيه القيم، نرى فيه الأهداف، الغايات التي نتحرك فيها. إذن نحن نتذكر الإمام زيدا على هذا الأساس. أيضا نتذكره لأنه أصبح أستاذا للمسلمين، أستاذا للأحرار، أستاذ للحرية، للعزة، للكرامة، ونحن بحاجة إلى هذه العزة وإلى هذه الكرامة، وبحاجة إلى التتلمذ على هؤلاء الأساتذة وعلى هؤلاء الأئمة العظماء، الذي هو أحدهم الإمام زيد بن علي عليه السلام، أحد أعظم أئمة آل البيت سلام الله عليهم، الذين أوصى الله بهم، الذين قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابدا، كتاب الله وعترة اهل بيتي، ان اللطيف الخبير نبأني انهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، اهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. كم من الايات ومن الاحاديث التي تبين لنا اهمية التمسك بأئمة اهل البيت، وهل هناك احد افضل منه، افضل، هل هناك احد مثل الامام زيد يجب ان نتمسك به؟ فعندما نحتفي بالامام زيد هو انما نعبر عن اهمية التمسك باهل البيت عليه السلام، ونترجم هذه الاحاديث والايات في واقعنا العملي. ايضا نتذكر الامام زيدا لأن الظروف والأسباب التي حملت الإمام زيد على الثورة وعلى التحرك هي نفس الظروف والأسباب التي نعيشها اليوم ونثور عليها، وهناك شبه واسع جدا سنتحدث عنه لاحقا بين ثورة اليمنيين اليوم والتي نخوض غمارها ونخوض مرحلة من مراحلها في مواجهة هذه التهديدات الخطيرة التي تشنها أمريكا وعملاؤها في المنطقة على شعبنا وعلى أمتنا. فعندما نجد الظروف نفسها والأسباب نفسها، ونجد الظالم نفسه، الظالم الذي ثار عليه الإمام زيد بن علي عليه السلام هو نفس الظالم الذي نثور عليه اليوم، أليس إذن بمصلحتنا أن نستفيد من الإمام زيد وأن نعود إلى الإمام زيد؟ نحن بحاجة إلى مثل الإمام زيد من القدوات في مواجهة هؤلاء الظالمين. عندما نواجه الظالم، عندما يواجه أفرادنا أبطالنا مجاهدون في الجبهات، عندما يتخذون من الإمام زيد بن علي عليه السلام ومن الإمام الحسين والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومن رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله القدوات التي ينطلقون منها ومن أفكارها ومن قيامها، هذا يعزز واقعنا. أيضا من الأمور نتذكر الإمام زيد لأن تذكره مصلحة لنا نحن كشعب، كمستضعفين، كأمة، كمواطنين. نحن بحاجة إلى تذكر من يمثل الشفافية والنزاهة والعفة والجود والتضحية والفداء والإيثار والنزاهة وإباء الظلم والطغيان وإباء الضيم. هذه الأشياء، هذه المعاني نحن بحاجة إليها. الإمام زيد يعتبر ينبوعا ثرا في هذه القيم ولهذه القيم ولهذه المبادئ. نحن بحاجة أيضا إلى الإمام زيد لنقدمه في واقعنا أستاذا وقدوة لأجيالنا في تحركهم الجاد والقوي ضد هؤلاء الطغاة والمستكبرين وكسر حالة الجمود والإذعان. إذن قضية الإمام زيد ليست قضية ترفية، ليست مسألة تاريخية نريد أن نشبع نهمنا التاريخي ونتحدث عن التاريخ من زاوية ما ثم ينتهي المطاف بنا أن يوضع البحث التاريخي هذا في ركن من أركان المكتبات العامة في جامعة من الجامعات أو في مركز من المراكز. لا، نحن نجد أن استلهامنا لثورة الإمام زيد تعطي ثمرة في واقعنا الآن، نحن بحاجة إليها. ألسنا بحاجة إلى المجاهدين؟ الإمام زيد كان مجاهدا. ألسنا بحاجة إلى الشجعان؟ الإمام زيد كان شجاعا. ألسنا بحاجة إلى علماء عاملين؟ الإمام زيد كان أعظم وأعلم العلماء أهل بيته في ذلك الحين. ألسنا بحاجة إلى أهل الإباء والجود؟ الإمام زيد بن علي كان كذلك. كل المعاني والقيم والفضائل التي نبتغيها في واقعنا وفي أنفسنا وفي أبنائنا وفي جيلنا وفي شعبنا وفي أمتنا كان الإمام زيد عليه السلام على أعلى مستوى فيها. نحن بحاجة إلى الإمام زيد والتعرف على الإمام زيد في اكتساب الرحمة. كان الإمام زيد رحيما بالأمة، بل وضحى بنفسه من أجلها، من أجل عزتها، من أجل حريتها، من أجل كرامتها. أليس مجاهدون اليوم ينطلقون على هذا الأساس ومن أجل تحقيق هذه الغايات وهذه الأهداف؟ إذا ما أحراهم في العودة إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام. نحتاج إلى الإمام زيد لنستشعر المسؤولية والتحرك الجاد والفاعل في واقعنا اليوم، كما استشعر المسؤولية الإمام زيد بن علي عليه السلام وكان يقول: وددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض وأتقطع قطعة قطعة لأن يصلح الله بأمر أمة محمد. نحن بحاجة إلى أن نستشعر ذلك المعنى العظيم الذي انطلق منه الإمام زيد عندما رفعت الرايات وأعلنت رايات الجهاد فوق رأسي وخفقت رايات الجهاد فوق رأسي. ماذا قال الإمام زيد؟ قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. وهو يبين هنا أنه لا كمال لديننا إلا من خلال الجهاد في سبيل الله. نحن بحاجة إلى تذكر الإمام زيد لكي نخلع ثوب الذل والخوف الذي يحاول الظالمون أن يلبسوه إيانا. نحن بحاجة إلى البصيرة والوعي الذي انطلق منها الإمام زيد وحث أتباعه قائلا: البصيرة البصيرة ثم القتال، لا تقاتلوا على الشك. دعاهم إلى البصيرة. الأمة اليوم وكثير من أولئك الذين ضلوا الطريق وانحرفوا عن جادة الصواب، ما الذي كان ينقصهم؟ ما الذي ينقص هؤلاء المرتزقة الذين ارتموا في أحضان العدوان وجلبوا العدوان على شعبنا وعلى أمتنا؟ ينقصهم الوعي، تنقصهم البصيرة. ما الذي ينقص أولئك الذين قد يذهبون وينطلقون للجهاد ولكنهم لا يستمرون؟ البصيرة والوعي. البصيرة والوعي هي التي تعطيهم، هي الضمانة في الاستمرار في هذا الخط، حتى لا نقع في ما وقع فيه كثير على مر التاريخ، الذين سقطوا على قارعة الطريق، سقطوا في منتصف الطريق، سقطوا في ثنايا الطريق. إذن الوعي والبصيرة التي دعا إليها الإمام زيد نحن بحاجة إليها في واقعنا. الجهاد أيضا، هناك من يدعي بأنه من أتباع الإمام زيد ويحب الإمام زيدا، ولكنه لا يمضي في طريق الإمام زيد. الإمام زيد حكم وفصل بيننا وبين هؤلاء الذين يدعون حبهم للإمام زيد وأنهم أتباع الإمام زيد، ولكنهم لا يريدون أن يجاهدوا ولا يريدون أن يقدموا موقفا، ويحاولون تحنيط آيات عديدة، 600 آية من آيات الجهاد في سبيل الله، لا أدري إلى أين يريدون أن يذهبوا بها. بالتالي الإمام زيد حكم فصل. أليس الإمام زيد كان عالما من أعلم علماء الأمة؟ وفي نفس الوقت ألم يكن الإمام زيد مجاهدا عظيما؟ إذن نحن بحاجة إلى تذكر الإمام زيد عليه السلام. أيضا يبين لنا أن الإمام زيد عندما عاش حياته لله سبحانه وتعالى وكان يخشى الله خشية كبيرة وارتبط بالله ارتباطا وثيقا ووثق بالله سبحانه وتعالى. الأمة الآن كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، ولا زالت منذ ذلك الحين، منذ أن قال هذه المقولة حتى اليوم، عندما قال: الأمة تعيش أزمة ثقة بالله سبحانه وتعالى. إذن من أين نكتسب هذه الثقة؟ من القرآن الكريم. أين هي الشواهد التاريخية التي تدل على أهمية أن يكون الناس مكتسبين للثقة بالله سبحانه وتعالى؟ الإمام زيد واحد من هذه الشواهد التاريخية التي نستشعرها ونستشهد بها على أهمية الارتباط الوثيق والثقة بالله سبحانه وتعالى. بالتالي هناك مصلحة مهمة جدا لنا في أن في الاكتفاء وفي دراسة وفي إحياء ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام في واقعنا، لأننا بحاجة واقعية لتذكر مثل هذه الثورة وقيمها وأهدافها وغاياتها. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

الرشيد عليه السلام بهذه المبادئ من هذه المنطلقات بداخل المسؤولية تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في الواحد من شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا منصور أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر. في صبيحة يوم الأربعاء كان قد وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه، وافاه فقط 218 رجلا، بينما في بعض الأخبار أن الذين كانوا قد بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب 15,000 رجل، ووفى منهم فقط 218 رجلا إلى صبيحة يوم الأربعاء، كانوا هم الذين قد وافوا. ولاحظ الإمام زيد عليه السلام حالة التخاذل الكبيرة في واقع الأمة وقلة المستجيبين ومحدودية الإمكانيات وقلة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت في ذاك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت.

وتحرك الإمام زيد عليه السلام بجلة الناصر بالفئة الجليلة من المؤمنين الصادقين الذين تحركوا معه. تحرك ببطولة وفداء كبير الإسلام واستبسال جل نظيره. بتلك الجلة الجليلة واجه 12,000 مقاتل من الجيش الأموي وهزمهم من سكة إلى سكة ومن شارع إلى شارع، وتقدم ليدخل إلى داخل الكوفة، وقتل في اليوم الأول من الجيش المغادي أكثر من 2,000 قتيل.

وتقدم الإمام زيد عليه السلام وهو يقاتل بتلك الفئة المؤمنة الجليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشد قتال.

حتى تمكن من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم. هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد وهو يفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام متوجها إلى الله العظيم: اللهم لك خرجت وإياك أردت ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هكذا كان زيد، وهكذا هي بصيرة الحق، مبادئ الإسلام، نور القرآن. الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت جدي محمدا يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر، والله ما أبالي إذا قمت بكتاب الله وسنة نبيه أنه تؤجج لي نار ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة الله.

استمرت المعركة في يوم الأربعاء ثم في يوم الخميس بكل استبسال وتفان مع قلة الناصر وقلة العدة. وفي آخر نهار الخميس حسب بعض الروايات أصيب الإمام زيد عليه السلام بسهم في جبينه.

وفور إصابته قال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنا.

أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

زيد عليه السلام دفن جثمانه الظاهر بشكل سر، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه، واستخرجوا الجثمان الطاهر ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

صلبوا الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه ثم بسحقه. ثم ذروه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحقه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واجع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
4: جارح بشليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قالوا كل شيء في وقت مليح، كل شيء في وقت مليح. جينا وهي كلمة اخواننا اخواتنا وابواتنا وعقالنا ومشايخنا اللي في المناطق الجنوبية كلها، عندكم قناعة أن السعودية غريمة الشعب اليمني أو ماشي؟ أنتم مقتنعين بالكلام هذا؟ غريمة الشعب اليمني وأرضه السعودية؟ إذا ما بش قناعة هنقول لكم عوذ بو من الشيطان الذي قتل الحجاج اليمنيين قبل 100 سنة هم السعودية، الذي منع الشعب اليمني وحرمه من حقه ومن ثرواته ومن مطالها رحم الراحمي هي السعودية. أمان عليكم، البلاد ملانة بيا نفط جاهزة وملحمين عليها، ما لكم ما تخرجوها، ما لكم ما تنقبوا، ما لكم ما تطلبوا. الله من المانع لنا؟ هي السعودية. هم أغلب الناس في الشعب اليمني أين متغربين؟ في السعودية. بتسحب الناس كذا، ما قال جاه لو ما السعودية. الله، ما هي السعودية الذي جاء وقوم جبهة في المناطق الوسطى؟ هي السعودية. هو ماشي، الذي حارب الوحدة وخلى علي سالم البيض يعلن الانفصال ودعم؟ هي السعودية. هو ماشي، من قتل الحمدي؟ قولوا لصالح هدية. هي السعودية. هو مع نسمع مقال من كبار السن بيقولوا سألوا الحمدي وهو بيحج لن حدود اليمن، قال ما بش بيننا احنا وياهم حدود. قالوا مع ما بالله قل لنا لن حدود اليمن، قال لا هنا لا تحت قدمي. قالوا ما هذا ما عايها جعنا وشقوا على وقتلوه. الذي بينغبش على الشعب اليمني هي السعودية. هو ماشي، فحينها السعودية جت بعاصفة الحزم. يا أبناء الجنوب، السعودية جت بعاصفة الحزم من أجل سلامة اليمنيين. للمب الظاهر فالشوارع ترح لها السعودية. بنقول لكم السعودية غريمة الناس جامعة، غريمنا كلنا. اقربونا لم شملنا ونوحد صفنا وكلمتنا وراي واحدة وكلمة واحدة. من الذي فعل الإشاعة أن الحوثي يشتي يخلف العلم ويغير العلم؟ هي السعودية. هو ماشي، ما احنا علقنا العلم اليمني في الطائرة، ما علقنا في الجامع، ما علقنا في الطريق، فالسيارات أينما سرنا وجينا آخر الوقت رسمنا في الصميد علم يمني، وانتو بترفعوا علم مفصى. هذا للغوية نقولوا لهم بعيدة، ما يسبرش الحكوة. هذا البلاد بلاد الناس جمعة، والأرض أرض الناس جمعة، ومن سبر فوقروا سنة، ومن في الطالع ولا نازل سواعد الرجال عد خطي. اليوم الشعب باغر بيدور حقه وضقها قبال عينه ومحروم منه. والسبة السعودية اقتنعتوا ان السعودية غريمة ومع قالوا السعودية هي خط احمر لحد يحاكيها. هو ذا قال سلمى، قال انا ما جيتش من نفسي، هو دعاني عبد ربه، وعبد ربه قال ما انا ما نشتري بعصفة الحزم من مرة، وغرق بيبلغونا الامريكيان وقد احنا في الغيظة. ما هو هذا اللعب؟ احنا الضحية كلنا يا ابناء اليمن، ضحية ضحية، احنا كلنا ضحية. باحين كفاية كفاية خلاصة. قالوا وحدة الصيب ولا وحدة الرجال، الكف جنب الكف فايدة يتحقق هدف، وجحة جنب وجحة وكوننا آدمي. أما احنا رجال رجال، الشعب اليمني رجال، ما يعجز الشيء. لم والشم وحد والصف، والرجال العقلاء درد مقادير السماء. أينما الرجال العقلاء موجودي عدلهم حل ولا قوة؟ مدري كيف ما والله قد اختجت، قد اختجت في سكوت الرجال العقلاء. يظن الجهلة والغويان أنهم على حق. عندهم انقطاع كهرباء وماء ومرتبات ما بيش، وبهذل واختيالات واختصابات وأهانة. يعني سلامة اليمنيين اللي جت بها عصفة الحزمة السعودية، والله ما يشتونا إلا واحد يشكى في ظهر الثاني، واحد يخلع الثاني. كيف ندمر بعضاتنا البعض وتستغل ما معانا السعودية؟ ويا ريت قدوا لهم ما هذا عادهم شقوه لليهودي والنصراني. يا حر داخلي حر، سلم على الحر الداخلي. كفاية كفاية خضاعة، كفاية بهذل وأهانة. بنقول هذا ما هو من أجنبي رحلة، ونعقل ابشروا وقارنوا ما بين القيادة في صنعاء وما بين ما عندكم من عملاء وخونة ومرتزقة. قد أنتوا ذا بتصيحوا ضدهمها. بنقول لكم ما ينبت الله صيب وما رعد الله قارح. الرمح يبتع بوله. غريمنا السعودية وعن انبع فوق السعودية بل وش هذا ولا الثاني ما نسبر نفع روحه وما في طالع ولا نازل من سيرهم عن الدع عن الدي هذا خلاصة الكلام ايد الليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
4: جارح بشليل.
1: القدس هي المحور وهنا صوت المحور إذاعة سام اف ام

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرك ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومة، والذي لم يتردد أبدا بأن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي وامتداده في الأمة بالسعودية والإمارات، في النظام السعودي والنظام الإماراتي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشر. أين هي المصلحة لنا أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحتنا أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: نستطيع أن نجتث الحوثي، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي. لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: بعد كارا.
1: القوات الشرعيه اليمنيه وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلو متر من العاصمه اليمنيه صنعاء، وتستطيع تجداحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
2: ضحايا في قواتنا بالألاف. بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

بأعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات من الذلة.

0: الفاسد.
1: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: وهنا مقابرهم هنا يمن الصمود نقسم بربي من دخلها ما يعود لو ما بقى في الكون واحد في اليمن هذا غير واحد
1: اليمن هذا غير

0: وسام اف ام إذاعة المحور.
1: حنا بوغ الأرض والعود القنا والعود نبى الحشود يا
2: رجال أوهاك الشيك شف أنك أقوى
3: يا رجال الحمزين
4: شبنك في أويل سلمان.

0: وحيا يا أم الرزقة،
1: حيا قبائلنا وحيا شعب يتحدى العنا.
2: يا عين سهبي يا مراد أحبي، يا عولة أسعد يا قبائل ضاربة، ويا الحدالة بين داء الواجبي نقتص من دولة سعود العايبة. رداع حان الرد عثوري واخضبي، يا العرش وابنا ميفعه والقاربة، يا حصن مثواه يا زبيد اليكربي، يا سبيل المقدس كل عاصر شاربة.
1: يا حدا يا عنس يا ولاد ملغم، يا رداع الجود يا الصالحية،
3: يا رداع الجود يا الصالحية،
2: يا اب وانس والمذاحش قاطفة، بكيل وانعم يا السلاح الدايبي، فرسان حاشد يا الحشود القاضبة، اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي، خولان يا السبع السباع الواثبة، يا نهم يا سنحان عد المكسبي، ويا بلاد الروس وقت النايبة، الاشراف والجدعان حي الماربي، بني مطر والحيمتين الصاخبة، يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي.
1: يا رجال الجوف في كل مقدم، يا رجال الجوف في كل مقدم، يا دهم يا نهم يا الاحمدي،
2: همدان يا سم العدا والصاربة، قل للسريحي فزعتك يا صاحبي، هو الصريمي والعصيمي صاحبه، برط مع الهنوم والجوف الأبي، وابو شوارب واهل خارف جانبه، يا يام قدام القبائل شذبي، يا وايله وانعم بوقفه صايبه، الاصل واحد والعدو ذي الاجنبي، واهدافنا عز اليمن والعاربه، يا فواج حجه والحديده رتبي، ويا قمم ردفان وابناء قعطبه، يا سامعي يا جحملي يا شرعبي، يا عودلي كلين يلزم واجبه، والعولقي وابناء هلال اليعربي، ثم الصبيحي والنشامى قاطبه.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير.
7: يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: شوف جند الله في نجرة نشوف كيف عاثوا بك خلوك محدود.
1: صلوا نفسك يا سعودي اني محاصر.
2: يا واحد هنا لا حجر واحد انا اقول لك سلم.
1: صلوا نفسك يا سعودي.
0: صلب نفسك يا ابو كبسة احنا والله ما غير خمسة.
1: صلوا نفسك يا سعودي.
2: صلبوا والله ما غير
1: خمسة. صلوا نفسك يا سعودي اني محاصر.
3: صلب يا سعودي نفسك والله ما نطاح بالله.
1: سلم نفسك
3: يا سعودي سلم نفسك أني محاصر. سلم يا سعودي نفسك والله لا نطاح بالراسك بين دراك تحكم نفسك. سلم يا سعودي نفسك.
2: يا واحد هنا هولاء الشرطة الله هولاء الشرطة الله في الميدان وذياب الغرس ما هم رجال الجمهر هذي يشفروهم بالجمهر.
4: فارس تحدى في الوضائل في فارس حافي وداعس وقلب رمز داعس.
1: والله من حقهم احنا ردهم 30 من حقهم احنا خاسرين ولا حقه ما علينا لا نحب. اسهل طريقه ولا عاد 30 ولا عاد 30
3: الولاعه الولاعه هنكتب رمزك
1: اسهل طريقه ولا عاد
3: يجيب الدم نقطاعه تتفك سلاحه بالواقو.
5: لكي يعرفوا قيمة اليمني
2: يشتح رجال الأرض واشربهم ويطيبهم لفوز. يشتح رجال الأرض واشربهم ويطيبهم لفوز.

0: جوابي يا سعودي وللملك مني سلام. بطرحه في راس بندق والرصاصة تحمله، بطرحه في راس بندق والرصاصة تحمله.
1: والقادم يا سلمان أعظم،
2: والقادم يا سلمان أعظم.
3: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

كيف نترك ما هو من الله وفيه كل الخير لنا، لأن الله غني عنا بالكامل، لا يستفيد ولا بنسبة 1% مما يرشدنا إلى أن نعمله، غني عنا، خلق الخلق وهو آمن من معصيتهم وغني عن طاعتهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، لا يتأثر بشيء، حتى الدين بكله، الله غني عن دينه، يأتي إلى الدين بكل ما فيه، هل إذا لم نلتزم بشيء منه سيتضرر الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو لنا رحمة بنا، خير لنا، يقول عنه في كل تفاصيله تلك ذلكم خير لكم، يأمرنا بالجهاد يقول ذلكم خير لكم، يوجهنا إلى أشياء كثيرة فيقول خير لكم خير لكم خير لكم، يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، خير لنا وهو غني عنا، أما الآخرون من طواغيت وضالين ومجرمين فهم يدعوننا إلى ما هو خسارة علينا والشر لنا ولمصلحتهم، هم يرون فيه مصلحة لهم، كيف لا نستحي من الله، كيف لا نخجل من الله أن نعرض عن توجيهاته، عن هديه، عن نوره، أن نحاول أن نتجاهل، البعض لا يتحمل حتى أن يسمع، حتى أن يصغي لهدى الله، بينما يكاد يلصق أذني بالتلفاز إذا كان يسمع باطلاً وزوراً وضلالاً وضياعاً وخسراناً. هذه الكلمة في القرآن عظيمة، عظيمة جداً جداً، من أعظم الكلمات التي أثرت علي في كتاب الله. أذكروني أذكركم، والله كل الدنيا ما تسوى ذلك الكلام.

أمامك يا ربي، أنا عبدك عبدك، لا حول لي قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

لا إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

0: حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله، نعم الله، الدرس الثاني. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن القرآن الكريم هو يحدثك عن النعم، هو يخاطب وجدانك، وخطاب الوجدان خطاب المشاعر يترك أثره الكبير في كيان الإنسان وفي تصرفاته وفي توجهه وفي نظرته، خطاب المشاعر. ثانيا أكد أننا نحن بحاجة إلى أن نعرف الله في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه المعرفة العملية بالتركيز. يعني كما نركز على توحيده نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها. ثالثا أكد أن استعطاف الله لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه، هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. تتعرف على الله، تتعرف على نعم الله، من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. رابعا أكد أن الحديث يأتي عن نعمه هداية للإنسان في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته، فتأتي هذه من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. الحديث عن النعم، نعم الله سبحانه وتعالى، عودة الإنسان إلى نعم الله، تدبره تأمله فيما أسداه الله إليه، يترك أثرا في نفسية الإنسان، في توجه الإنسان، يصبح الإنسان محبا لله، مجلا لله، معظما لله، واثقا بالله، والإنسان يثق بمن يشعر أنه يقف إلى جانبه وينعم عليه ويحسن إليه ويسدي إليه الكثير من النعم. فلها فائدة كبيرة جدا الحديث عن النعم، هي تأتي هداية للإنسان، وكذلك إظهار على أن من استطاع أو من إظهار أن من يحيي الأرض بقطرات الماء قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته، فهي هداية كاملة وشاملة. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، ونزال الحديث مستمر عن النعم. يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، يقول تعالى أيضا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تعلموا؟ فما بالكم هكذا، ما بالكم هكذا، كل واحد منكم ظلوم كفار، ما بالكم ليس في قلوبكم ذرة من خشية الله، ليس في نفوسكم ولا في ضمائركم تقدير لنعم الله وشكر لهذه النعم وتقدير له سبحانه وتعالى على ما وهبكم إياه. ألم تروا، تأتي عبارة ألم تروا كثيرا في القرآن بمعنى ألم تعلموا، وغالبا ما تكون في الأشياء التي الكثير منها من المشاهدات. ألم تروا يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ أنعم نعما كاملة شاملة، وليس فقط يعطي القليل أو لا يعطي الحاجة إلا بتعب كبير ومحاولات كثيرة وتلح عليه حتى يعطيك هذا الشيء البسيط. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة، ما أنتم تلمسونها وتعرفونها ونعم باطنة كثيرة. ويقول سبحانه وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. لاحظ كيف تأتي هذه العبارات في هذه الآيات مسطرة بقوله تعالى: الله، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، ألم تروا أن الله سخر لكم، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا، جميع ما في السماوات وما في الأرض سخرها لكم، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات لقوم يتفكرون فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فتلين قلوبهم له، تخشع قلوبهم له، يحبونه، يستحيون من أن يسيروا في معصيته، يتفكرون أيضا فيما سخر لهم داخل هذا العالم لتتوسع معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، وليصلوا من خلال تفكرهم ودراستهم لكل ظواهر هذه الحياة وكل ما أودع في هذا العالم، يتوصلون إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون ويصنعون ويكتشفون الأشياء الكثيرة. وهذه فعلا من الآيات التي ترشد المسلمين لو ساروا عليها وفهموا ماذا تعني في قوله تعالى: لقوم يتفكرون. ألم يتحدث بعد قوله: وسخر لكم، بعد أن تحدث عن سخر لكم تحدث عن إيش؟ لقوم يتفكرون، يتفكروا فيما سخر لهم من النعم فيبدعون ويصنعون وينتجون يخترعون، لأن الله أنعم بنعم كثيرة سخرها للإنسان، وبالإمكان أن يستفيد مما أودعه الله في السماوات والأرض التي سخرها وما فيها للإنسان. الأوروبيون والأمريكيون واليابانيون وهؤلاء الذين هم من يبدعون ويخترعون ويصنعون، من أين جاءت هذه الأشياء؟ أليست من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون ودراستها؟ دراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لكننا نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر هنا إلى المجال العقائدي فقط، الذي هو فقط يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام حتى ولا يترك أثره في الوجدان، والذين حولوا هذه العبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها ماذا أخذوا؟ إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة. لقوم يتفكرون جعلوا التفكر في المجال العقائدي وتركوا مجال الحياة، تركوا ميدان الحياة لا يتفكرون فيه أبدا. والله سخر الذي في الحياة ليتفكر الإنسان فيه من أجل أن يستفيد، أما بالنسبة للجانب العقائدي فالله تكفل بهذا، هو من هدى، هو من أرشد، هو من حدد الحدود، هو من شرع، إن علينا للهدى. فما الذي حصل؟ لا نفوس صلحت ولا أمة بقيت متوحدة، كل ينظر في أصول الدين وفي فروعه، فتطلع العقائد المتعددة وتطلع الأفكار الشاذة وتطلع العبارات القليلة الحياء مع الله سبحانه وتعالى، وفي ميدان التشريع في مجال الأحكام الشرعية تطلع الأحكام المتعددة والمذاهب المتعددة والأقوال المتعددة، فنرى أنفسنا أمة متفرقة ممزقة، ونرى ما بين أيدينا من ركام الأقوال لا يقدم ولا يؤخر، نرى أنفسنا في مثل هذا العصر منحطين في أسفل درك في عالم الصناعة، في عالم الاختراع، في عالم الإبداع، فنصبح نحن المسلمين جاهلين حتى باستخدام الآليات التي ينتجها الآخرون، فنرى أنفسنا في الأخير كيف خضعنا لهم، بل كيف انبهرنا بهم بل كيف تنكرنا لديننا وحملناه مسؤولية تخلفنا. والواقع نحن الذين ظلمنا ديننا من البداية، نحن لم ننطلق على هداه فظلمناه في البداية، وظلمنا أنفسنا حتى عندما وحينما رأينا الآثار السيئة للمسيرة المغلوطة التي سرنا عليها، نأتي من جديد لنحمل ديننا المسؤولية، نأتي من جديد لنقبل ما يقول الآخرون في ديننا، دين تخلف، أفيون الشعوب، لازم أن تلحقوا بركاب الحضارة الغربية ونلحق بركاب الآخرين فنتثقف بثقافتهم. القرآن لم يعطنا شيئاً، الدين لم يعطنا شيئاً، فلننطلق وراء الآخرين. فأصبحنا فعلاً هيأنا أنفسنا وهيأنا أولئك الذين صرفوا الآيات هذه إلى المجال الذي ليس من مسؤوليتهم، إلى المجال الذي قد تكفل الله به. إن علينا للهدى، قد تكفل به، إن الحكم إلا لله، تكفل هو بأن يعرفنا بنفسه، أن يعرفنا بكماله من خلال كتبه وأنبيائه، تكفل هو بأن يشرع لنا من خلال كتبه وأنبيائه وورثة كتبه. إذن هذا الميدان مضمون، انطلق أنت في ميادين الحياة على وفق ما يرشدك إليه هذا الدين، في ميادين الحياة وفق ما يرشدك هذا الدين. عندما تنكرنا لديننا أصبحنا فعلا بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل أصبح الواحد منا يرى نفسه متحضرا بمقدار ما يتحلل من قيم دينه، بمقدار ما يتنكر لدينه وإلهه. فالقرآن لا شيء، ولهذا أصبح في المجتمع الإسلامي علمانيون كثير، علمانيون يتنكرون للدين ويسخرون حتى ويسخرون حتى من المرأة عندما تلبس الحجاب الإسلامي ويرون فيه مظهرا للتخلف. نقول لهم لا تحملوا الدين المسؤولية، حملوا أولئك الذين نقلوا لكم الدين بشكل مغلوط، ارجعوا إلى القرآن أنتم، ارجعوا إلى القرآن أنتم. والآخرون الذين أنتم منبهرون بهم هم من شهدوا لهذا القرآن، هم من تجلى على أيديهم من خلال ما أبدعوا إعجاز هذا القرآن. ارجعوا أنتم إلى أولئك الذين قدموا لكم الدين بشكل مغلوط وشقلوا تفكيرهم في المجال الذي قد ضمن لهم وصرفوه عن المجال الذي أريد أن يتحركوا فيه، أريد لهم من خلال دينهم هو أن يتحركوا فيه، أن اتجهوا إلى المجال العقائدي الذي تكفل الله به وصرفوا تفكرهم ونفوسهم عن الميدان الذي أريد لهم أن يتفكروا فيه. ارجعوا إليهم فتنكروا لما قدموه لكم، وعودوا إلى القرآن من جديد لتعرفوا كيف أن القرآن كان باستطاعتنا لو مشينا على هديه وعلى إرشاده أن نكون نحن الأمة السباقة حتى في مجال التصنيع والاختراع والإبداع في مختلف الفنون. لقوم يتفكرون، يعني ينظرون، ينظرون في ماذا؟ يعني ينظرون، حولوا عبارة التفكر إلى أن معناها النظر. لقوم يتفكرون يعني ينظرون، ينظر في ماذا؟ ينظر في مجال معرفة الله. هذا محدث ولكل محدث محدث، إذن فله محدث، كلمة مفروع منها تعرفها حتى الحيوانات. والنتيجة ما هي؟ النتيجة فقط إصدار حكم، فأصدرنا حكما بأن الفاعل لهذا الفعل المحكم يسمى حكيما، فقلنا حكيم، أليس هذا إصدار حكم؟ حتى لم نحصل على أثر وجداني للمعرفة، وتحصل معرفة بسيطة جدا ونحو هذه المعرفة المحدودة في واقعها وعديمة الأثر فيما تتركه في النفوس. يسخر كل آيات التفكر والنظر نحوها، بينما كان ستحصل المعرفة الواسعة من خلال القرآن، وهو يرشدنا في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى، حينما نرى أن كل شيء في هذا العالم يتحرك بالشهادة على كمال الله، وهو يرشدنا إلى كيف نتفكر فيما سخر لنا من خلال تفكرنا ودراستنا للأشياء وإبداعنا فيها واختراعنا وتصنيعنا. أليس سيظهر الكثير من الأشياء التي تشهد بعظمة حكمة الله وسعة علمه ولطفه ورحمته وتدبيره لشؤون خلقه، وعلمه بالغيب والشهادة، وعلمه بالسر في السماوات والأرض؟ سيترافق الشيئان. وهذا هو ما يمكن أن نقول فعلا إن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبق الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. الحاجة والفضول هذا شيء، يعني أن الإنسان ينطلق يتفكر ليبدع من منطلق الحاجة والفضول هذا شيء، لكن القرآن أراد أن ننطلق فيما نفهم، أن ننطلق باعتبار هذا عبادة، بدافع عبادي تفكروا يتفكرون. والتفكر ما هو؟ دراسة الأشياء، فهمها. متى ما فهمنا هذه العناصر في هذه الأرض، فبطابع الفضول الموجود لدى الإنسان سنحاول أن نجرب كيف سيكون إذا أضفنا هذا إلى هذا. بعد أن عرفنا طبيعة هذا العنصر وطبيعة هذا العنصر، كيف إذا أضفنا هذا إلى هذا بنسب معينة زائد نسبة من هذا، ماذا سيحصل؟ قد يحصل كذا، فتأتي التجارب. بل سعة حياة الإنسان وسعة حاجته أيضا ستعمل الحاجة، ستضيف أيضا أثرها في الموضوع، فيتجلى الكثير من الأشياء التي تفيد في المجالين، تفيد في معرفتنا بالله سبحانه وتعالى معرفة متجددة واسعة. فنحن في كل فترة في كل لحظة يتجلى على أيدينا شواهد كثيرة جدا جدا تعمق في أنفسنا المعرفة الواسعة بحكمة الله وعلمه وألوهيته وتدبيره ووحدانيته وكماله، فنزداد خشية ونزداد معرفة فيما ننتج في واقع الحياة. فما الذي سيحصل؟ ستعمر الحياة حينئذ على أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، وفي المجال الذي يخدم الإنسان حقيقة. تعمر بالصلاح النفوس، تعمر بالصلاح النفوس، وهي تزداد خشية من الله، وهي تعمق فيها معرفته من خلال ما تكتشفه حينا بعد حين، وهي تنطلق بعد قوله لقومي يتفكرون، برجالي يتفكرون. عبارة قوم هنا تعطي معنى لمن هم جديرون، لمن هم رجال يتفكرون، وليس للناس الذين ينصرفون ببساطة عن الأشياء هذا فيرون هذه الآيات لا قيمة لها. فتعمر النفوس بالصلاح والتقوى، ثم تعمر الحياة، لأن نفس الإنسان هي الأساس في أن يتجه عمله في واقع الحياة بالشكل الذي يكون صلاحاً، بالشكل الذي يكون عمارة للحياة، بما يصلح الحياة، بما يصلح الحياة هذه على أسس صلاح. تصلح نفسية الإنسان فينطلق الإنسان لإصلاح هذه الحياة. حتى في مجال البيئة ربما كان باستطاعة المسلمين أن يتوصلوا إلى أكثر مما توصل إليه الغربيون، فينتج الأشياء الكثيرة التي هي نفسها لا تؤثر على البيئة، أو لو كان فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم تقواهم وصلاحهم وخشيتهم من الله إلى أن يحترموا هذا الإنسان، فيحاولوا أن يعدلوا إلى المواد الأخرى التي هي أكثر حفاظاً على سلامة البيئة، وإن كانت التي تلوث البيئة أقل تكلفة. لأنه هنا سيقال إنني في مقام مسؤولية، لا أريد أن أضر بعباد الله. يعني يكون بإمكانه أن ينتج شيء معين لكن له مخلفات تضر بالبيئة، وإذا أنتجه بمخلفات تضر بالبيئة ستكون التكلفة أقل، وبإمكانه أن ينتج أو يصنع شيء آخر وله مخلفات لا تضر بالبيئة ولكن تكلفة أعلى، سيتعامل مع الموضوع من مقام مسؤولية ليحافظ على الإنسان وعلى البيئة. ولكن ما الذي حصل على أيدي الغربيين؟ أليسوا هم من لوث البيئة؟ أليسوا هم من يحدثنا بأن البيئة قد تلوثت بشكل رهيب؟ على أيدي من؟ على أيديهم هم، لأنهم انطلقوا عندما هم اخترعوا فسبقونا، فأصبحوا هم القوم الذين يتفكرون. لكن نفوسهم لم تكن صالحة، فما الذي حصل؟ لوثوا البيئة ولم يرعوا حرمة الإنسان ولم يحافظوا على سلامة الإنسان. المهم هو أن ينتج بأقل تكلفة، فتأتي النفايات النووية وتأتي نفايات أخرى كثيرة جدا فيتحدثون عنها وهي تهدد العالم. لكن ماذا كان سيحصل لو أن من بأيديهم هذه الأشياء، هذه الآليات، ومن هم سادة الإنتاج، لو كانوا مؤمنين، لو كانوا يراعون سلامة الإنسان والحفاظ على البيئة فيعدلون إلى الأشياء التي فيها سلامة البيئة وإن كانت أكثر تكلفة؟ تجد الله سبحانه وتعالى كيف أنه فيما خلقه وفيما صنعه، كيف كانت سنن هذه الحياة كلها قائمة على الحفاظ على البيئة. ترى مثلا مخلفات الحيوانات، أليست هي مما يساعد على تخصيب التربة؟ تتلاشى تلقائيا ثم تتحول من جديد إلى فوائد للتربة. لكن حاول أن تغير زيت سيارة عند مزرعة، ما الذي سيحصل؟ تسكب هناك الزيوت، أليست نفايات السيارات ستترك أثرها فتحرق المزرعة وتتلفها؟ لأن المؤمنين حينها سينطلقون ليتخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فيكونوا حريصين على أن يحافظوا على البيئة، فهم من كان سيعمر الحياة ويعمر النفوس، ويتجلى على أيديهم المعرفة الواسعة لله تعالى. فما الذي حصل عندما أصبح الإنتاج بأيدي الآخرين وكان الآخرون هم المبدعين وهم المخترعين وهم من طوروا الصناعات وطوروا علوم الصناعات وغيرها؟ ما الذي حصل؟ جاء اليهود ليستخدموا الثورة الصناعية فيستغلوها في الجانب الثقافي، أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا كمثلنا فتلحقوا بركابنا. استغلوها أيضا في الجانب الاقتصادي فملأوا الدنيا ربا، استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها. أليس اليهود هم الذين استفادوا من الثورة الصناعية؟ أليسوا هم من مسخ وجه العالم؟ لو كان المؤمنون هم من سبقوا لقدم العالم بشكل آخر، لكن مشكلتهم أنهم تخلوا عن أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: إن هاهنا لعلما جما لو وجدت له حملا. من كان يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1000 باب من العلم، كل باب يفتح 1000 باب. من كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. وتولوا آخرين، تركوا مثل هذا الرجل وتولوا آخرين، لأن ذاك يتركع 1000 سجدة، أو لأنه يقرأ القرآن في سجدة، أو أنه اشترى للنبي جملا وهو يهاجر، أو عبارات من هذا. وهل هذا هو ما كان يهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو مراعاة للجمل الذي شراه أبو بكر أن يقلده قيادة الأمة هذا؟ وهي هذه الأمة التي أراد القرآن أن تكون على هذا النحو. ما هو العلم الذي يحمله حتى يمكن أن يكون جديرا بقيادة الأمة؟ الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. لو كانت المسألة هي فقط أن نعرف الخلاصة التي قالوا من أجلها عرفنا من خلال المحدثات أن هناك محدثاً وأن هناك صانعاً، لو انطلقنا هذا المنطلق لكان يكفي الناس واحداً من ألف أو أقل من هذه النسبة مما في هذا العالم من أصناف، لأن شجرة واحدة ممكن أن تقوم بهذه المهمة. شجرة واحدة محدثة، أليس لها محدث؟ طيب هذه الشجرة نراها ورقها وسيقانها وزهورها وثمرها محكمة، أليست تدل على أن هناك قادرا وحكيما تقضي على أن فاعلها عالم وتدل على أنه حي؟ شجرة واحدة أمكن أن تقوم بالمهمة التي انشغل حولها المعتزلة والأصناف الهائلة هذه، هل كلها من أجل تحصيل العقائد الصحيحة كما يقولون على النحو الذي قدموه لنا، الذي كان يكفي لها شجرة واحدة أو نعجة واحدة أو حيوان واحد من أي صنف كان؟ إذا كان المقصود من خلال النعم أنك تعرف أن لها محدث، كان شجرة واحدة با تكفيك. وهل معقول أن كل هذه الأشياء التي سخرها الله للإنسان وقال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أجل أن تعرف أن لها محدث وأن المحدث لها حكيم ومن هذه الأشياء؟ لا، كان يكفي شجرة واحدة أو نعجة واحدة أو حيوان واحد من أي صنف كان. والله سبحانه وتعالى يقول الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. من هم سادة البحار الآن؟ اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ متى ما أردنا أن نشتري غواصة منهم بكم تكلف؟ ملايين، مئات الملايين، وقيمتها المادية قد لا تكون بعشر ثمنها، قيمة التكلفة. ولتبتغوا من فضله، أصبحنا فعلا في هذا العالم متعلقين، نركب معهم في البحار، نركب معهم في البر، متعلقين مثل الأطفال. إذا أنت ماشي في الخط، يأتي واحد يتعلق في سيارتك، أليس كذلك؟ نحن الآن المسلمون عبارة عن ركاب فقط، نركب مع اليابانيين، مع الكوريين، نركب مع الأمريكيين، ونركب مع البريطانيين، ومع الفرنسيين والإيطاليين، وهكذا ركاب متعلقين في البر وفي البحر وفي الجو أيضا. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولاحظ، ربما هم قالوا فيما يتعلق بصناعة الطائرات كانت الطيور مما يوحي بالفكرة، حتى فيما يتعلق بالنسر عندما يفتح أطراف ريشه الكبيرة عندما يكون متجها إلى الهبوط، الطائرة هكذا تعمل، تفتح فتحات في الأجنحة تساعد على دخول الهواء، أو من هذه الأفكار التي تساعد على الهبوط، يعني بيستفيدوا، بيتفكروا فيما خلقه الله فينتجوا على ضوء ما صنع، على ضوء ما خلقه الله، يصنعون على ضوء ما خلقه الله. كنا نحن العرب عندما نشاهد النسور وهي تنزل، هم الواحد منا أن يقول هذا لي، وآخر يقول ذلك له، ينزل نسر هنا ونسر هنا، ورجع الرجلين يقول هذا لي وهذا لك وهذا لك، وننظر من الذي سيغلب الآخر عندما يتناقرون. أم أن الطيور لم تأتي إلا من بعد ما جاء الغربيون؟ بل الطيور من زمان، من زمان. ولتبتغوا من فضله، تجارة. من هم سادة التجارة الآن؟ أليسوا هم الغربيين؟ ولعلكم تشكرون. فعلا لو كان المؤمنون هم من انطلقوا فأصبحوا سادة هذه الأشياء، هم بإيمانهم سيزدادون خشية، ثم يكونون أكثر شكرا لله، فتكون هي من بواعث الشكر. إذن فنعرف الزهد الذي يعني ترك هذه في البر والبحر، الزهد الذي يعطل هذه الأشياء التي تعتبر مهمة في خلق مشاعر داخلية في نفس الإنسان، هي شكر لله سبحانه وتعالى وإجلال وتعظيم لله. هل يمكن أن يكون هذا الزهد الذي يقدم هو من دين الله؟ وهو هنا يقول: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. غاية من غاياتها أنها يمكن أن تشكل عاملا مهما جدا في مجال خلق مشاعر شكر وإجلال وتعظيم من قبلنا نحو الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من أجل ماذا؟ أن ننظر لنعرف فقط من خلالها كيف نصدر حكما ونسميه عقائد. عقائد هي بمثابة مقدمات منطقية ينتج عنها إصدار حكم، إصدار أحكام فقط. نكتفي بهذا المقدار. ومن هنا نعرف من خلاصة هذا الحديث أننا عندما ابتعدنا عن القرآن لم نتعلم العلم الذي يريد الله أن نتعلمه، لم نهتدي بالقرآن، لم نهتدي عن طريق الله، عن طريق كتب الله، من الطريق التي رسمها الله. والله هو من قال إن علينا للهدى. وعندما اتجهت الأمة إلى وسائل للمعرفة أخرى بعيدة عن الله وبعيدة عن كتابه، ضلت الأمة وخسرت الأمة في دنيانا، في دنياها حتى. وأصبحوا عندما اتجهوا ليتعلموا من كتب أخرى لم يستفيدوا حتى مما أوجده الله وسخره الله لهم. والله يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. واتجهوا ليفكروا وهم يتعرفون على الله، إذا ما نظروا إلى أي شيء من النعم، كأن ينظروا إلى شجرة أو ينظروا إلى بهيمة أو إلى شيء من الموجودات، إنما ليعرفوا من خلاله أن هناك من أحدثه، وأن هذا يدل على أن له محدث وأن من أحدثه هو حكيم فقط. ثم يخرج بنتيجة: من خلق هذا هو حكيم، وانتهى الأمر. معرفة لمجرد المعرفة لا تترك حتى ولا أثر وجداني في نفس الإنسان يشده إلى الله، إنما معلومة وتتحجر في الدماغ أو في النفس دون أن تترك أثر في وجدان الإنسان يشده إلى الله. مع أن الله من خلال النعم إذا ما تأملت فيها، إذا ما تفكرت لقوم يتفكرون، فهي أولا تعرفك بالله، تعرف من خلالها عظم إحسان الله إليك، فتستحي منه وتنشد إليه وتنطلق في كل عمل يطلبه منك. أيضا هي تساعدك عندما تفكر فيها، وهي مسخرة لك على أن تنتج، على أن تبدع، على أن تخترع، على أن تصنع. وكلما أنتجت واخترعت وأبدعت، كلما زدت انشدادا نحو الله وتعظيما لله ومعرفة بالله. ولعلكم تشكرون. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكري.

0: أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود احمد.
3: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر محرم الحرام لعام 48/400 للهجرة، الموافق للسابع من شهر يوليو 2026. ونحن نتابع تلك المشاهد العظيمة لتشييع فقيد الإسلام سماحة آية الله السيد الشهيد علي الحسيني الخامنئي رحمة الله عليه، وتلك الحشود المليونية التي خرجت أمس في طهران، واليوم خرجت صباحا في مدينة قم المقدسة في مسجد جمكران، وجال الجثمان الطاهر في مدينة قم إلى مسجد أو حرم المعصومة في نفس المدينة مدينة قم. كذلك الآن يتوجه هذا الجثمان الطاهر والشريف لفقيد الأمة الإسلامية سماحة آية الله علي الخامنئي إلى العراق، حيث سيكون في استقبال الجثمان رئيس الوزراء العراقي، والذي سيستقبل شهداء إيران الإسلامية، والذين سيزورون بجثامينهم الطاهرة مدينة النجف الأشرف وكذلك كربلاء. نحن في هذه الأيام مستمعينا الكرام نقترب كثيرا، ونحن نودع الإمام السيد الخامنئي عليه السلام، ونحن نستقبل ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين عليه السلام في مثل هذه الأيام، وتحديدا العام 122 للهجرة، عندما استشهد الإمام زيد عليه السلام. وقال عندما خرج الإمام زيد علي بن أبي طالب يوضح ما هي الأسباب وما هي الدوافع التي جعلته يخرج في ثورة عظيمة، يقول عليه السلام:

أم يستشهد، وثلة من أسرته في عملية إجرامية قام بها العدو الأمريكي والإسرائيلي باستهداف منزله. إذن مستمعين الكرام، سنستمع وإياكم إلى أولى فقرات برنامج مسابقة القرآن، وهي فقرة حلول قرآنية بصوت السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهو يتكلم عن تحرك الإمام زيد عليه السلام، ما هو السبب وما هو الدافع. نبقى وإياكم مع أولى فقرات مسابقة القرآن كلمة تعليمية ورتل القرآن ترتيلا، ومع السيد القائد في فقرة حلول قرآنية.

0: حلول قرآنية الإمام زيد عليه السلام عندما رفرف لواء الحج في قيامه عليه السلام قال الحمد لله الذي أكمل لي ديني، أما والله لقد كنت أستحيي أن أقدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. كان فعلا يدرك أهمية إحياء هذه الفريضة المقدسة والعظيمة وخطورة نقصها في الدين نفسه. حينما يصبح دين الأمة دينا ناقصا فتغيب ثمرته عن واقع حياتها. في هذا السياق نفسه كان يكرر مقولته في مقامات متعددة عن أهمية الشعور بالمسؤولية والتحرك لإصلاح واقع الأمة ومواجهة الفساد والظلم والجور والطغيان، بقوله عليه السلام والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، كيف أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت. كان يقول والله ما يدعني كتاب ربي أن أكف يدي. هكذا كان يذكر الأمة بهذه المسؤولية وهو يسعى إلى تحريرها وإنقاذها من حالة العبودية للطاغوت وإنقاذها من حالة الذل التي استحكمت في واقع الأمة، فقيدت الأمة وكبلتها وأخضعتها للطاغوت وأفقدتها الثقة بالله سبحانه وتعالى.
1: إذن مستمعي الكرام، هذا هو المبدأ وهذه هي الأسباب والمبررات التي دفعت بالإمام زيد بن علي عليه السلام أن يخرج بثورته تلك في وجه حكام بني أمية الطغاة الجائرين المستحلين لحرمات الله، وهو أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلح أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان الإمام الحسين عليه السلام في ثورته في عام 61 للهجرة خرج لذلك أو لتلك الأسباب. مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلاً.

0: تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذه الآية تدل على أن العبد لا يكون برا إلا إذا بر بالإنفاق مما يحب. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يعم المقبول وغير المقبول والجيد والخبيث، لا يضيع ولا يضيع ما يصلح قبوله ولو قليلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وهذا يشير إلى أنهم بعد ذلك حرم عليهم بعض الطعام عقوبة لهم. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهي ناطقة بهذا تكشف أنكم.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذا مستمعي الكرام، ألفت عنايات حضرات الإخوة والأخوات الراغبين في مشاركتنا اليوم أن يفتحوا مصاحفهم على سورة الأحزاب. سورة الأحزاب من بداية الصفحة 419 تحديدا عند الآية السابعة، عند الآية السابعة لمن يرغب في المشاركة الفتح، فتح المصاحف على صفحة 419 من سورة الأحزاب من الآية السابعة، من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذه بداية المسابقة. طبعا ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى الفقرة التالية.
0: قراءة في خطاب السيد القائد.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، ونحن نقترب من يوم الإحياء الذي سيكون تقريبا يوم الخميس القادم بمشيئة الله. نتحدث عن ثورة الإمام زيد، الأهداف والمنطلقات، ومن خلال خطاب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي في عام 1445. يقول السيد عبد الملك تحت عنوان ثورة الإمام زيد، الأهداف والمنطلقات: حتى نحاول أن نسقط تلك الأهداف والمنطلقات علينا اليوم نحن نتحرك في نفس الطريق. يقول السيد عبد الملك: كما أنه تحرك، أي الإمام زيد، كما أنه تحرك بأهداف عظيمة ذات علاقة بالأمة في كل زمان ومكان، فهو انطلق من منطلق غيرته على دين الله. طبعا كانت الحرمات، حرمات الله، تستباح في عهد الظالمين من حكام بني أمية، سواء العهد السفياني أو العهد المرواني، كلهم طغاة، كلهم استحلوا محارم الله، محارم الله. فلذلك الإمام علي، الإمام زيد بن علي السيد عبد الملك بيوضح ما هي أهم المنطلقات. أول منطلق وأهم منطلق أنه من منطلق غيرته على دين الله، فكان يرى حرمات الله تستباح، الأمر بالمعروف لا يعمل به، النهي عن المنكر لا أحد يدعو إليه. المنطلق الثاني والهدف الثاني الذي انطلق فيه الإمام زيد بثورته، وهي غيرته على أمة جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كان يقول، تأملوا ما كان يقول: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، كيف أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت. هذا يوضح، أو هذه الجزئية من خطبة الإمام علي، الإمام زيد بن علي عفوا، تعطينا دلالة واضحة على أن حرمات الله كانت تنتهك تماما. القرآن العظيم الكريم لا يعمل به، القرآن الكريم يتلى يصلى به ولكنه يخالف، تخالف حدود الله، تخالف أوامر الله، تخالف نواهي الله. فلذلك الإمام زيد استشعر غيرته على هذه الحدود، حدود الله. يقول السيد عبد الملك: وهو الذي كان لشدة اهتمامه وعظيم اهتمامه بأمر أمة جده يقول: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح بذلك أمر أمة محمد. لاحظوا يعني كيف هي المسؤولية التي أحس بها الإمام زيد عندما رأى الأمة الإسلامية بعيدة كل البعد في فساد، في انحلال، في انسلاخ عن القرآن، عن الرسول، عن الله سبحانه وتعالى. فمقابل ذلك الواقع الأليم للمسلمين قال الإمام زيد: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا، والثريا من منازل النجوم المعروفة والمشهورة. يقول: لو أن يده معلقة بهذه النجمة في أعلى مكان في السماء ثم أقع على الأرض، يهوي من ذلك المكان الشاهق الارتفاع في بين النجوم، يقع على الأرض أو حيث يقع حتى على غير الأرض، فيتقطع الإمام قطعة قطعة، وأن الله يعني مقابل ذلك ما هو أن الله يصلح بذلك أمر أمة محمد لفعل. وفعلا هو فعل، خرج في ثورة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يقول السيد عبد الملك: يحمل هذا الاهتمام تجاه أمة جده، فهو تحرك حريصا على إنقاذها وعلى هدايتها وعلى إصلاح أمرها. هو الذي كان يقول: أعينونا على من أخرب أمانتنا واستعبد أمتنا وعطل كتابنا. الإمام زيد كان يحمل الأمة، يضعها أمام مسؤولياتها، فكان يقول ويطلب من الناس: أعينونا على من أخرب أمانتنا، يعني أخرب هذا الدين، أصبح الدين لا يعمل به، أصبح القرآن يخالف، أصبح القرآن على أنه كان يصلى بالقرآن ويتلى ويرتل لكن لا يعمل به، بالعكس كان يخالف، وحكام بني أمية كانوا يسارعون إلى الاجتراء على حدود الله. أعينونا على من أخرب أمانتنا واستعبد أمتنا، يعني جعل هذه الأمة عبيدا خولا يستغلهم ويستخدمهم في خدمته وفي إشباع رغباته وشهواته ونزواته. وعطل كتابنا، أصبح القرآن الكريم معطلا، لا يعمل به، لا تقام به الحدود، المحرمات، يعني التجاوز لحدود الله كان مشهورا ويعمل به على نطاق واسع، ثم لا يعاقب ذلك الخارج على تلك الحدود. يقول السيد عبد الملك: بهذه الأهداف، بهذه القضية المهمة والعظيمة والمقدسة، تحرك الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام، وسعى في نهضته تلك إلى إعادة الأمة إلى المسار الصحيح الذي انحرف بها عنه طغاة بني أمية الذين اتخذوا دين الله دغلا وعملوا بكل ما يستطيعون وعبر علماء السوء إلى تحريف مفاهيم الدين الإسلامي. لماذا؟ ما هو الهدف من ذلك؟ ليسهل عليهم أولئك الحكام الظالمون الجائرون الفاسقون، ليسهل عليهم من خلال ذلك السيطرة على الأمة بشكل تام، وهو ما هو موجود اليوم تماما في بلاد الحرمين للأسف الشديد، تلك البلاد التي تكون يجب أن تكون نموذجا متكاملا للأمة الإسلامية في رقيها، في طاعتها، في تعبيد نفسها لله سبحانه وتعالى بإقامة حدود الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. ولكن الحال كما تشاهدون، وأنا لست هنا لأشرح لكم ما يدور من فسوق ومن معاصي ومن أعمال لا ترضي الله ولا رسول الله في بلاد الحرمين وجوار الكعبة وجوار يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك يتم عبر علماء السوء الذين يعني يبيعون ويروجون الفتاوى من أجل تدجين الأمة وتطويعها لخدمة ذلك الحاكم الفاسق، والاستعباد لها بعد أن يغيروا فكرها وقناعاتها وثقافتها وتصورها للدين الإسلامي، وبالذات المبادئ ذات الأهمية الكبيرة. يعني يعني مسألة الصلاة، مسألة الصيام، مسألة الحج، هذه من المبادئ التي يعني يتركون الناس يتعبدون ولا بأس في ذلك، لكن هم يستهدفون علماء السوء، يستهدفون الأشياء والقيم العظيمة والكبيرة التي منها على سبيل المثال التي يترتب عليها إقامة الحق، إقامة القسط، إقامة العدل، إنقاذ الأمة، إصلاح واقع الأمة، والتي لها أهمية كبيرة في تحصين الأمة وفي إكسابها المنعة التي تساعدها على الاحتماء من الطغاة والظالمين ومن سيطرة المجرمين. فعملوا على تحريف تلك المفاهيم، يعني علماء السوء، السيد عبد الملك بيقصد إنما أولئك هم الذين عملوا، علماء السوء، على تحريف تلك المفاهيم. وسعى الإمام زيد عليه السلام إلى إنقاذ الأمة مما تعانيه، فهذا هو أهم مبدأ خرج من أجله الإمام زيد، إنقاذ الأمة مما تعانيه من طغيان طغاة بني أمية. يقول السيد عبد الملك: الذي وصل إلى درجة رهيبة، هذا الطغيان وصل إلى درجة رهيبة من انتهاك الحرمات والتعدي على المقدسات والاستباحة للأمة، فهم لم يرعوا أي حرمة من الحرمات، ولم يعطوا أي شيء من مقدسات المسلمين ومن المبادئ الإسلامية أي قيمة أبدا. إذن مستمعينا الكرام، تأملوا هذه المبادئ العظيمة التي من أجلها خرج الإمام زيد بن علي عليه السلام. نلخصها مما جاء في كلام السيد عبد الملك في سببين، في يعني مبررين مهمين جدا. الأولى أنه يقول عليه السلام تحرك وخرج في تلك الثورة لأنه كان يحرص على إنقاذ الأمة، كان حريصا على إنقاذ الأمة وعلى هدايتها وعلى إصلاح أمرها لما وصلت إليه من مستوى خطير من ترك الدين وتغيير وتعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى، وكذلك غيرة على حدود الله وعلى دين الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذن مستمعي الكرام، نكتفي بهذا القدر من قراءة في خطاب السيد القائد. نحاول أن نوجه اهتمامنا بهذه المناسبة بما فيها من دروس، من عبر، من معرفة تفاصيل حياة الإمام زيد، ثورته، من هم أتباعه، من هم الذين خذلوه، وما كانت النتائج، وكيف أفضى ذلك الخذلان إلى أن يسلم الإمام زيد بن علي عليه السلام إلى أعدائه في صورة بشعة وفجة يعني ومتوحشة. نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الفقرة، أنتقل بكم إلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذن احنا قلنا نفتح على سورة الأحزاب من الصفحة 419، من رأس الصفحة، من أول الآية أو من أول الصفحة من الآية السابعة، من قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخر الآية. نستقبل اتصالاتكم. معنا أول اتصال، من معي؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
2: معك رقية علي أحمد محمد الصغير.
1: رقية
2: علي أحمد. أيوه.
1: علي أحمد
2: محمد.
1: محمد
2: الصغير.
1: الصغيري.
2: الصغير.
1: الصغير. أول مرة تشاركينا يا أخت رقية؟
2: أيوة.
1: كم عمرك؟
2: 25.
1: كم تحفظي من القرآن؟
2: 5 أجزاء.
1: ما شاء الله. طيب نفتح من أول من أول صفحة 419 من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

0: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقهم.
1: يا رقية رقية شوفي إذا كانك أنت يعني كانك بتقلقلي الذال، هذه يعني مش عندك، عند كثير من القراء يقعوا في هذا الخطأ، كأنهم بيقلقلوا الذال. كيف بتقولي أنت إذا جاءوكم؟ لا تقوليش إذا، لكن كيف ننطق النطق الصحيح؟ إذ جاءوكم، إذ جاءوكم، واضح؟
0: أيوه.
1: إذ
0: جاءوكم من فوقهم،
1: من فوقكم،
0: من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون
1: وزلزلوا زلزالا
0: شديدا

0: له ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
1: أحسنت يا رقية. أنت قرأت كلمة مرض ويعني أجدتي في الوقف عليها. أنت قلتي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. طبعا البعض يقول هكذا مرض وهذا غلط وهذا خطأ. يعني ما هو الخطأ؟ كأنك بتقلقل الضاد، فعندما أقف عليها في قلوبهم مرض بهذه الصورة غلط، لا أقلقل كأني بين أقلقل. كيف الصواب؟ في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، واضح؟ أنت وقفتي عليها بصورة صحيحة. طيب أسألك في التجويد من خلال التلاوة التي تلوت علينا، ميثاقا غليظا، أول آية رقم 7، ميثاقا غليظا،
0: إظهار حقيقي،
1: إظهار حقيقي. طيب السؤال الثاني، يا أيها الذين آمنوا،
0: مد قديم متصل،
1: يا أيها، تأكدي دي الحكم صحيح لكن نوع خطأ، يا أيها مد،
0: مد يا أيها متصل،
1: ها أيوة انتبهي. طيب وجنودا لم، وجنودا لم،
0: إدغام
1: ما نوعه؟
0: إدغام ناقص،
1: لا إدغام كامل، إدغام ما معنى إدغام كامل؟ أنت عارفة ما يعني، بعضهم يقول، بعضهم يقول إدغام ناقص أو إدغام كامل، بعضهم يقول بغنة أو بغير غنة. إدغام كامل بمعنى أن صفة النون أو التنوين لا تظهر أبدا، لا تظهر أبدا، فلذلك قلنا إدغام كامل، إدغام كامل. طيب إجاباتك صحيحة يا رقية. أنت معك بطاقة شخصية ولا كيف؟
0: أيوة عندي بطاقة.
1: ترسلي لي اسمك كما هو في بطاقتك على رقم الإذاعة 770-991-991، ويكون مسجل فيه رقم الاتصال أو رقم التليفون الذي اتصلتي منه على رقم الإذاعة، واضح؟
0: طيب
1: ارسلي لي البيانات الآن وإحنا في البث. شكرا على اتصالك، في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام نخرج في فاصل قصير، نعود بعده لاستقبال بقية الاتصالات من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، فابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027،
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة،
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: سام اف ام، والعود احمد.
1: اذا مستمعينا الكرام، اجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من مسابقه القران الكريم التعليميه، وما زلنا في فقره استقبال الاتصالات، ومعنا احد المتصلين. الو.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. من معي؟
11: معكم الزهراء.
1: الزهراء، اول مره تشاركين يا زهراء ولا قد سبق لك المشاركه؟
11: اول مره.
1: كم عمرك؟
11: 28-23.
1: طيب، كم تحفظي من القرآن؟
11: جزئين.
1: طيب، احنا نكمل من حيث ما وقفت المتسابقة الأولى. واضح من الآية اللهم صل وسلم على محمد. سورة الأحزاب، أيوة. وإذ قالت طائفة منهم، الآية 13، الآية 13 من سورة الأحزاب.
12: أعوذ بالله،
1: لا لا لا شوفي، أعوذ غلط، أعوذ،
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم
1: فارجعوا.
12: ويستأذن فريق منهم النبي،
1: منهم النبي
12: يقولون إن بيوتنا عورة،
1: لا مش بيوتنا، هذه بيوتنا قراءة نافع، لكن احنا في قراءة حفص، ضمي الباء والياء. كيف تقولي
12: بيوتنا؟
1: أيوة، إن بيوتنا،
12: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة،
1: إن يريدون
12: إلا فرارا. ولو دخلت
1: غلط، انتبه،
12: ولو دخلت عليهم
1: من أقطارها، الراء مكسورة مرققة،
12: من أقطارها ثم سئلوا الفتنة الآتين.
1: شوفي، ثم سئلوا، ضمة كسرة ضمة، واضح؟
12: ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها
1: الباء مكسورة،
12: بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون.
1: لا الياء مضمومة، شوفي الياء فوقها ضمة، صح ولا لا؟
12: أيوة.
1: ما معنى هذا؟ إنه أضم الألياء فأقول لا يولون
12: الأدبار وكان أهد الله مسؤولا.
1: لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. بس إلى هنا يا زهراء، زهراء الشيك تركزي على التلاوة وعلى الحروف وتحريك الشفتين، يعني في بعض الحروف التي فيها لازم نحرك الشفتين، واضح؟ زي بيوت مثلا، يولون، هذه لازم تدربي نفسك عليها. السؤال الأول في التجويد يا زهراء، من خلال ما قرأت فريق منهم، ما نوع الإضغام؟
12: إضغام بغنة
1: أو إضغام ناقص. طيب، طائفة، وإذ قالت طائفة،
12: المد،
1: أيوة،
12: المد واجب متصل.
1: طيب أحسنتي. يثرب، ما حكم الراء في قوله تعالى يثرب؟
12: مرققة،
1: الراء مرققة. ليش مرققة يا زهراء؟
12: لا مكسورة
1: في نفسها، لأنها في نفسها مكسورة، خلاص. طيب، راجعي القراءة، حاول أنك تستمعي كثيرا بإذنك، تستمعي للمنشاوي، لمحمد حسين عامر، لمشايخ يعني في القرآن، في التلاوات، يعني تدربي إذنك قبل ما تدربي لسانك، واضح؟ أنت معك بطاقة ولا لا؟
12: لا.
1: طيب اكتبي لي اسمك في رسالة نصية قصيرة على رقم الإذاعة 770-991-991، اسمك في البطاقة كما هو في البطاقة ورقم التليفون الذي اتصلتي منه، واضح؟ يلا في أمان الله. إذن مع آخر المتصلين في هذه المسابقة اليوم الثلاثاء. طيب نأخذ المتصل الأخير. ألو، غلق الراديا، غلق الراديا أو غلق الراديا، غلق الراديا وكلمني بدون سبيكر، كلمني من سماعة التلفون الأصلية، ما بنسمعك. أيوة، وعليكم السلام، ارفع صوتك، ما اسمك؟
13: عبد الله الكشري.
1: عبد الله، عبد الله الكشري، قد شارك كثير يا عبد الله يا كشري.
13: ايوه بتشارك.
1: طيب ليش تتصل؟
13: هذا شارك وما
1: احنا ايش قلنا؟ قلنا المشاركين الذي قد شاركوا من اول يدوا فرصه للذي ما شاركوا. شكرا على اتصالك يا عبد الله، في امان الله. اذا احنا بنقول انه الاخوه الذي ما شاركوش بالاصل يعطوا فرصه، والاخ عبد الله الكشري قد شارك اكثر من مره. الو، طيب ناخذ اتصال ثاني على الرقم 3222653. الو الو الو
14: الو،
1: ايوه من معي؟
14: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
14: معاكم هاجر احمد السلامي.
1: من؟
14: هاجر،
1: هاجر
14: احمد
1: السراري.
14: السراري،
1: السراري بالسين ولا بالصاد؟
14: الترابي.
1: السرابي،
14: الترابي،
1: الترابي. أول مرة تشاركي يا هاجر؟
14: شاركت قبل فترة
1: وفزت بجائزة معنا يا هاجر.
14: أيوه.
1: طيب خلاص احنا نترك مجال للذي ما شاركوا، الله يحفظش ويحفظ كل الذي شاركوا انهم يتركوا المجال للذي لم يشاركوا. بارك الله فيكم، في أمان الله. إذا نحاول أن نعطي المجال والمساحة للذي ما شاركوا، نأخذ أكبر عدد ممكن. طيب معنا متصل. الو الو. أيوة. الو، من معي؟
15: براءة.
1: من؟
15: براءة.
1: براءة، اول مره تشاركي يا براءة؟
15: ايوه.
1: كم عمرك؟
15: 12.
1: كملي لي الاسم. براءة من؟
15: براءة عبد الباري الصابر.
1: عبد الباري صابر،
15: الصابر،
1: الصابر. العمر 12 سنه.
15: ايوه.
1: كم تحفظي؟ جزء واحد. طيب تقدري تقرأي من سورة الأحزاب ولا تديري الصورة قصيرة؟ ناخذ من الصور القصار.
15: سورة ايش؟
1: الانشقاق، من سورة الانشقاق صفحة 589.
15: طيب
1: 589 سورة الانشقاق الجزء 30.
15: ايوه.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه
1: فأما
15: من أوتي
1: كتابه مش كتابه
15: كتاب فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
1: لا، وضحي الهمزة، وضحي. إلى أهله، أهله.
15: وينقلب إلى أهله مسرورا.
1: أيوة.
15: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره

0: يا حور، فلا إن ربه كان به بصيرا.
1: ما شاء الله يا براء، ممتازة، قراءتك طيبة. إيش الحكم التجويدي في قول الله تعالى إذا السماء
0: ندواز متصل.
1: أيوة. السؤال الثاني، يا أيها،
0: أي كم
1: الآية رقم 6، يا
0: أي
1: أيها.
0: أم ندواز متصل؟
1: لا،
0: مد
1: قد سألنا واحدة من المتسابقات ذا الحين قبل شوية وأخطأت نفس الخطأ الذي أخطأتيه.
0: جائز منفصل.
1: أيوة، جائز منفصل. الإنسان
0: إخفاء،
1: نون ساكنة بعدها سين، الحكم إخفاء. طيب يا براءة، أنت ما بش معك بطاقة تقريبا؟
0: أيوة.
1: لمن نرسل الجائزة؟
0: اسم والدي.
1: اكتبي لي رسالة باسم والدش، المتسابقة براءة باسم والدي فلا عبد الباري كذا، بحسب البطاقة الشخصية ورقم التلفون الذي اتصلتي منه، واضح؟
0: واضح.
1: ارسليها الآن على رقم الإذاعة 322653، عفوا على رقم الإذاعة 770-991-991. مع الله يا براءة. في أمان. إذا مستمعي الكرام، استكملنا استقبال المتسابقين وننتقل إلى الفقرة التالية.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذن مستمعينا الكرام، نحن في فقرة أخيرة وهي إعلان النتيجة. المرتبة الأولى ذهبت إلى رقية علي أحمد محمد الصغير بجائزة قدره 10,000 ريال. المرتبة الثانية ذهبت إلى المتسابقة براءة عبد الباري الصابر بجائزة قدره 8,000 ريال. والمرتبة الثالثة ذهبت إلى الزهراء بجائزة قدره 5,000 ريال. هنا أشوف الأسماء الذي وصلتني. طيب، إذا مستمعي الكرام، هذه الأسماء يعني وصل بعضها، إن شاء الله بيستلموا الجوائز. ونكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي من فريق الإعداد في البرنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، ومن المهندس المنفذ صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله، أترككم مع القرآن العظيم، مع الوعي والبصيرة، مع حليف القرآن الإمام زيد بن علي، ومع أهم الدروس والعبر التي نحاول أن نستلهمها في كل ذكرى نتذكره فيها عليه السلام. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: حبلك يا إلهي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: دقيقة واحدة بعد الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام، موعد نشرة الأخبار والبداية من العناوين. السفارة الإيرانية في صنعاء تستقبل جموع المعزين في استشهاد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. ملايين الإيرانيين يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد القائد علي خامنئي في قم المقدسة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ورابطة علماء اليمن تدعوان لحضور فعالية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام صباح غد الخميس في الجامع الكبير بصنعاء. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشر، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت السفارة الإيرانية في العاصمة صنعاء اليوم توافدا حاشدا لمئات المواطنين من أبناء الشعب اليمني، تتقدمهم قيادات الدولة ومسؤولون رفيعو المستوى إلى جانب حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعلماء لتأدية واجب العزاء في استشهاد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الحسيني الخامنئي. وعبر المشاركون عن خالص تعازيهم ومواساتهم العميقة للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وجيشا وشعبا، مؤكدين أن السيد علي الخامنئي لم يكن مجرد قائد للجمهورية الإسلامية في إيران، بل حظي بمكانة استراتيجية وتاريخية كرمز من أبرز رموز الأمة الإسلامية ومحور ارتكاز في دعم قضاياها العادلة ومساندة حركات المقاومة. الوفود المعزية أشادت بالمواقف الثابتة والمبدئية للشهيد القائد السيد علي الخامنئي، لا سيما في مناصرة مظلومية الشعب اليمني والقضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن المنهجية التي أرساها والمبادئ الاستراتيجية التي قاد بها المنطقة ستظل الركيزة الأساسية لاستمرار مشروع المواجهة مع العدو الصهيوني الأمريكي.
1: معزين في استشهاد السيد القائد السيد علي خامنئي في استشهاده جراء العدوان الإسرائيلي الأمريكي باستهداف في طهران، وأثنين معزين نقول للشعب الإيراني هنيئا لكم الوصال الشهادة للسيد علي خامنئي الذي كان طريقه هو الشهادة فنال الشهادة الذي تمناها.
2: نحن اليوم مؤسسة الشهادة من هيئة عمل على الشهداء نجدد عزاءنا لكافة الأمة الإسلامية وإلى الشعب الإيراني في العلامة المرجع علي خامنئي قدس سره، ذلك الطود العظيم والصرح الشامخ الذي كان يمثل رأس حربة في وجه الكفر والنفاق في وجه أعداء الأمة، وكان يمثل عونا وسندا لكل المستضعفين في هذه الأرض، كان دعما لكل المجاهدين، ولا زالت دماؤه الطاهرة تستثير فينا المقاومة والصمود إلى يوم القيامة. سيظل دماء هذا العلم الزاكي وكافة الشهداء الذين ذهبوا في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي، الصلف والاستكبار الأمريكي والإسرائيلي، ستظل دماءهم وقودا للأحرار، وقودا للمجاهدين، وقودا لعشاق الشهادة وعشاق النصر.
3: كان اليوم معزين في وفاة أو في استشهاد السيد القائد الأمة السيد علي خامنئي رحمه الله، ونحن بهذا ننقل تعازي أبناء محافظة

0: العدالة الاجتماعية نحو التعدد القطبي، لهذا هو بقدر ما نأسى اليوم على رحيله ونحن على رحيله، لأننا نثق أن القيادة الإيرانية جيدة وأن الشعب الإيراني مستمر في هذا الخط، خط التحرر والاستقلال، وهو خط الإمام الخميني قبل كل شيء، وهو مستمر، ونحن أيضا في اليمن وفي العراق وفي كل دول المحور ضمن هذا الاتجاه التاريخي نحو التحرر والعدالة.
1: وفي السياق، تواصل الجمهورية الإسلامية في إيران ولليوم الخامس على التوالي مراسم تشييع ووداع القائد الشهيد السيد علي الحسين الخامنئي وسط مشاركة جماهيرية حاشدة في مدينة قم المقدسة غداة خروج الملايين من المواطنين في العاصمة طهران. وأدى ملايين المشيعين صلاة الجنازة على جثمان السيد الخامنئي وجثامين أفراد أسرته الذين استشهدوا معه في مسجد جمكران بمحافظة قم بإمامة آية الله عبد الله جوادي آملي. ومن المقرر أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى العراق مساء اليوم برفقة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليبوف والنجل الأكبر للقائد الشهيد ليلتحم الوداع الرسمي بالشعبي في مرقدي الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف والإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة قبل العودة مجددا إلى إيران، حيث يوارى الثرى في 9 من شهر يوليو الجاري في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرقي إيران إلى جوار مرقد الإمام علي الرضا عليه السلام. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد مدني وأصيب 4 أطفال اليوم جراء استهداف طائرة مسيرات تابعة للعدو الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت قوات العدو الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، وشهدت مناطق متفرقة من القطاع قصفا مدفعيا وإطلاق نار، واستهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي غربية رفح وحي التفاح شرقي مدينة غزة، وأطلقت الزوارق الحربية الصهيونية نيرانها قبالة خان يونس، كما استهدفت قوات العدو الإسرائيلي مركز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا وفق ما أفادت به مصادر في القطاع. هذا وقد انتقد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم اليوم تطابق مواقف قيادات في السلطة الفلسطينية في رام الله مع العدو الإسرائيلي في مهاجمة قرار الحركة المتعلق باستقالة لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة. وأكد قاسم أن استقالة اللجنة مع الإبقاء على الجوانب الفنية والإدارية تأتي استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع العدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحركة سبق أن أكدت أنها لن تكون جزءا من ترتيبات إدارة القطاع في اليوم التالي. وإلى الملف المحلي، حيث أعلنت قبائل مديرية ردمان بمحافظة البيضاء اليوم النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض معركة إنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. المشاركون في الوقفة القبلية المسلحة أكدوا بحضور قيادات محلية وتعبوية عسكرية، أكدوا الاستعداد لإسناد القوات المسلحة وتعزيز الجبهة الداخلية، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد لاتخاذ ما يلزم من خيارات وقرارات لإنهاء الحصار والاحتلال واستعادة حقوق الشعب اليمني وثرواته. ناقش اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي اليوم الإعداد والتحضير للقاء الموسع لمكافحة التهريب المقرر تنظيمه بمشاركة الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز الوعي بمخاطر التهريب وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني. واستمع الدكتور مهدي إلى شرح من قبل اللجنة التحضيرية حول برنامج اللقاء الموسع والمحاور التي سيتناولها، وكذا الأهداف المتوخاة منه، بما في ذلك توحيد الرسائل التوعوية وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية في مكافحة التهريب. وأكد القائم بأعمال رئيس المصلحة أن اللقاء الموسع يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التهريب، ويسهم في ترسيخ المسؤولية المشتركة لمكافحته باعتباره من أبرز التحديات التي تلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة الإعداد الجيد للقاء وإثراء محاوره بالأوراق والرؤى التي تسهم في الخروج بتوصيات عملية تدعم جهود الدولة في مكافحة التهريب وتعزز التنسيق بين الجهات المختصة بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني. من جانبه أكد نائب رئيس المصلحة الدكتور أحمد شريم أهمية استكمال كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية بما يضمن نجاح اللقاء وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيرا إلى أن مكافحة التهريب مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع. تنظم الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ورابطة علماء اليمن صباح غد الخميس بمشيئة الله فعالية خطابية في الجامع الكبير بصنعاء، وذلك إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام. وتدعو الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ورابطة علماء اليمن الجميع إلى المشاركة والحضور في الفعالية التي ستقام عند الساعة 9 صباحا في الجامع الكبير بصنعاء لإحياء هذه الذكرى العظيمة واستلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام زيد بن علي عليه السلام ومواقفه في مواجهة الظلم والطغيان. إذن مستمعينا الكرام، تنظم الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ورابطة علماء اليمن صباح غد الخميس بمشيئة الله فعالية خطابية في الجامع الكبير بصنعاء، وذلك إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام. وتدعو الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ورابطة علماء اليمن، تدعو الجميع إلى المشاركة والحضور في الفعالية والتي ستقام عند الساعة 9 صباحا في الجامع الكبير إحياء لهذه الذكرى العظيمة واستلهاما للدروس والعبر من سيرة الإمام زيد بن علي عليهم السلام ومواقفه في مواجهة الظلم والطغيان. مستمعين الكرام، النشرة انتهت، أعود فأذكر بأبرز العناوين. السفارة الإيرانية في صنعاء تستقبل جموع المعزين في استشهاد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. ملايين الإيرانيين يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد القائد علي خامنئي في قم. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ورابطة علماء اليمن تدعوان لحضور فعالية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام صباح غد الخميس في الجامع الكبير بصنعاء. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بعدة غارات معسكر العمالقة في مديرية حرب سفيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 3 غارات على مزارع للدواجن تابعة للمواطنين في التحيتة، أسفرت عن تدمير المزارع ونفوق عدد كبير من الدواجن وتضرر الممتلكات العامة والخاصة. كما شن 6 غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة، واستهدف ب3 غارات مديرية المتون في الجوف، وشن غارة على تعز، منها غارة على مديرية موزع وغارة شرق المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أقدم المرتزقة على دهس امرأة وابنتها في منطقة حمير بمديرية مقبنة لرفضها تحويل مزرعتها ثكن عسكرية لصالح العدو، واستشهدت الأم وأصيبت ابنتها إثر عملية دهس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة، وشن 16 غارة على نجد العتق بمديرية سرواح، وكذلك في صلب بمديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف ب11 غارة مناطق متفرقة من منطقة الأقشع والخسف بمديرية الحزم في الجوف. كما شن 8 غارات على مديريات القرشية وناطع والسوادية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 3 مواطنين بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 15 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي سرواح ومدغل بمحافظة مارب، وشن العدوان 4 غارات على مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 149 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتمثلت الخروقات في غارة للعدوان التجسس المقاتل على محافظة تعز، وأربع غارات في محافظة الحديدة، وتم رصد خروقات بقصف صاروخي ومدفعي واستحداث تحصينات قتالية وبمختلف أنواع الأسلحة في عدد من المحافظات وجبهات الحدود في خروق مستمرة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية وهجمتان لطيران مسير مقاتل على الجبلية، وتحليق مكثف للطيران التجسسي في أجواء الجبلية ومقبنة، وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب 3 مواطنين بنيران العدو السعودي في منطقتي آل الشيخ والرقم في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في محاولة لإيقاف عمليات اليمن الإسنادية، شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على ميناء الحديدة، فيما أكدت القوات اليمنية حينها أن الدفاعات الجوية تصدت بفاعلية للعدوان وأجبرت جزءا كبيرا من تشكيلاته العسكرية الجوية من المغادرة، وذلك بدفعة كبيرة من صواريخ أرض جو محلية الصنع، ما تسبب في حالة كبيرة من الإرباك لدى طياري العدو وغرف عملياته.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية كمينا محكما استهدف العدو في نجران، وقتل جنديين سعوديين وأصيب آخر، وتم تدمير آلية عسكرية تابعة لهم في الكمين، كما أحرقت وحدات المجاهدين مخزن أسلحة في موقع نهوق العسكري، واستهدفت المدفعية موقع العش والمخروق وخلف موقع الفواز. كما نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في صرواح، وتم تطهير وتأمين إحدى التباب بعد طرد المرتزقة منها، وسقط أعداد منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تطهير 4 مواقع في جبال حام بالمتون في عملية عسكرية سريعة وخاطفة أسفر عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم القيادي المدعو محمد أحمد دحوى، وتم تدمير 2 آليتين عسكريتين. كما طهر المجاهدون 7 مواقع وإحدى التباب في منطقة صبرين بخبو الشعف، وغنموا كمية من الأسلحة المتنوعة، وسقط أعداد كبيرة قتلى وجرحى من المرتزقة، وتم أسر مجموعة كبيرة أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعات العدو وعدة آليات لهم في منطقة الساق، ونفذ الأبطال هجوما مباغت على مواقع الضبعة في نجران، وتمكنت الهندسة من تدمير طقم سعودي بعبوة ناسفة في منطقة عباسة، وسقط قتلى وغنائم من المرتزقة في عملية تأمين السلسلة الجبلية الممتدة باتجاه وادي الحنايا في الوازعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم استهداف تجمع كبير لقوى الغزاة والمرتزقة في التحيتة في الساحل الغربي، وقتل وجرح أعداد كبيرة منهم، وتم تدمير 5 آليات إحداها بصاروخ موجه تحمل أفراد، وقتل من كان على متنها في عمليات متفرقة لوحدة الهندسة في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة، وتم اغتنام أسلحة متنوعة خلال العملية على مواقع المرتزقة في جبهة الساقية في الجوف، كما قتل وجرح عدد منهم في انفجار عبوتين ناسفتين أثناء محاولة تسللهم في جبهة العقبة بخبو الشعف، ودمرت وحدة الهندسة آلية محملة بهم في جبهة سلبة بمديرية خبو الشعف في عبوة ناسفة، ما أدى إلى قتل وجرح من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدات من المجاهدين عملية إغارة على مواقع المرتزقة في صبرين، تم خلالها التنكيل بالمرتزقة وقتل وجرح أعداد منهم، وضاعفت وحدتي المدفعية والهندسة خسائر العدو، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة أسطر بمديرية خبو الشعف، ما أسفر عن قتل وجرح من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة في جبهة قعطبة، واستهدفت بصاروخ موجه تجمعات أخرى، ما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير منهم واحتراق رشاش عيار 14. وفي تعز أعطب المجاهدون طقمين في الوازعية بعمليات قنص، كما أعطبت وحدة الهندسة طقم للمرتزقة بعبوة ناسفة، واثنين مرتزقة قتلوا وجرح من تبقى. وفي محافظة الجوف أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 1 على تجمعات العدو في الأجاشر بنجران، كما أسقطت الدفاعات الجوية بصاروخ مناسب طائرة تجسسية أثناء تحليقها على مواقع المجاهدين شرق جبل الدود في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء القبائل من تنفيذ عمليتين عسكريتين في الزاهر والصومعة في البيضاء، وأدت لمصرع وإصابة أكثر من 80 مرتزقا بينهم قيادات من القاعدة خلال عمليتي الصومعة والزاهر، واستعادة عدد من المواقع في مديريتي الصومعة والزاهر.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذت القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية مشتركة ب11 صاروخا وطائرة مسيرة توزعت على النحو التالي: استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، واستهداف ميناء أسدود بصاروخ آخر فرد صوتي، واستهداف محطة الكهرباء في عسقلان المحتلة. ونفذت القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت بالقوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة. ومن نتائج العملية إصابة السفينة بشكل مباشر وتسرب المياه إليها، وكانت حينها معرضة للغرق. وجاءت عملية الاستهداف بعد نداءات وتحذيرات وجهتها القوات البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض التحذيرات. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة حينها في استهداف عمق الكيان في فلسطين المحتلة، وكذا منع الملاحة الصهيونية في البحرين الأحمر والعربي، وتعطيل ميناء أم الرشراش حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. نجحت دفاعاتنا الجوية بعون الله تعالى في التصدي للعدوان الصهيوني على بلدنا وإفشال مخططه في استهداف عدد من المدن اليمنية، وذلك بإجبار عدد من التشكيلات القتالية المشاركة في العدوان على مغادرة الأجواء دون أن تتمكن من شن الغارات. ونفذت عملية التصدي بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع، ورداً على هذا العدوان واستمرار في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية مشتركة بأحد عشر صاروخاً وطائرة مسيرة توزعت على النحو التالي: استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، استهداف ميناء أسدود بصاروخ باليستي فرط صوتي، استهداف محطة الكهرباء في منطقة عسقلان المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، استهداف ميناء أم الرشراش بثمان طائرات مسيرة. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية وصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أهدافها بنجاح بفضل الله، وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن يمن الواثقين بالله والمتوكلين عليه لا يخضع ولا يركع إلا لله، وسيعلم العدو المجرم أن العدوان على اليمن العظيم سيكلفه الكثير، ولن يدفع اليمنيين إلا للمزيد من الصمود والثبات والمزيد من العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم. إن اليمن بشعبه الوفي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد على أتم الجهوزية لإفشال كل مخططات العدو العسكرية، وعلى أتم الاستعداد للمواجهة المستمرة والطويلة، والتصدي للطائرات الحربية المعادية، والتصدي لمحاولات كسر الحصار البحري الذي تفرضه قواتنا المسلحة على العدو انتصاراً لأهلنا في غزة، مستمرون بعون الله في تأدية واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني بإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة الإباء والكرامة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 12 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 7 يوليو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بزورقين مسيرين وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وثلاث طائرات مسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: إصابة السفينة إصابة مباشرة وتسرب المياه إليها وهي الآن معرضة للغرق، سماح قواتنا للطاقم بمغادرة السفينة بسلام. وقد جاءت عملية الاستهداف في البحر الأحمر، وذلك بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كل تلك التحذيرات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة، التي تعاملت مع العدو الصهيوني وقامت بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتؤكد أن سفنها هدفا مشروعا لقواتنا في أي مكان تطاله أيدينا، وتتحمل هي كامل المسؤولية. وقد أعذر من أنظر، عملياتنا مستمرة في استهداف عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وكذا منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتعطيل ميناء أم الرشراش حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 12 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 7 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا أيها الأخوة ندور حول موضوع الآية القرآنية ولا تبذر تبذيرا، ونشي نتحدث أيضا حول موضوع التبذير أشكاله وآثارها السيئة. لما نشوف رب العالمين بيقول لنا ولا تبذر تبذيرا، يعني بدلا من الإهدار للمال وتضيع نسبة كبيرة من هذا المال، عليك التزامات مهمة جدا لها أثر كبير على المستوى الاجتماعي والأمني والاستقرار الداخلي. المفترض أنك إيش تلتزم التزامات المالية بدل التبذير يعني، وهذا الالتزامات هتساعد في تماسك الأمة، مواجهة التحديات والأخطار، وهتكون أنت يعني عنصر مهم جدا في المساعدة على النهوض، نهوض الأمة بمسؤوليتها مواجهتها للأخطار. التبذير خطير يا أخوة، يعني حتى في آية أخرى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين بيقول الله. إيش هو التبذير؟ التبذير مثل ما بيقول قائد الثورة له شكلين. الشكل الأول إضاعة المال في غير منفعة ولا فائدة، إضاعة المال في غير منفعة ولا فائدة. كيف؟ ضيع على المال، تضيع في غير منفعة ولا فائدة، مثل الذي بيضيع أموالهم في أمور ترفية، في ترف زيادة عن المعلوم. عرفتوا كيف؟ البعض يضيع في انترنت وضياع ها يقرح كم يا زلط، وهذا ماذا كامثلة بس، والله الأمثلة كثيرة جدا على هذا الشكل من أشكال التبذير الذي هو إضاعة المال في غير منفع ولا فائدة. وأيضا هناك تبذير وهو أخطر وأسوأ، الذي هو إنفاق للمال فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى، وتحت كل شكل به عناوين كثير وتفاصيل وجزئيات كثيرة، يعني كم يا أمثل وشواهد تحت الشكلين دولية. الشكل الأول الذي تضيع المال حقك في ما به منفع، في أمور ما لها منفع ولا فائدة، والشكل الآخر تضيع مالك في معصية الله رب العالمين. إذا جينا مثلا الألوان الأول، يعني الإضاعة والعبث والصرف في غير منفع والاستهلاك العبثي، هذا بيدخل تحته أمور كثيرة جدا، بدءا من سفرة الطعام، السفرة حق الطعام نفسها الذي بيبقى منها فائض من الطعام، نسبة جيدة من الطعام، لا وين بتصير؟ إلى القمامة، أيضا إلى الماء الذي بنهدره وإحنا حتى أثناء الوضوء، وفي أثناء الغسل الأواني، أو في أثناء الأعمال الزراعية وفي أعمال التنظيف. هذا كلها يعني تدخل من عند سفرة الطعام. يعني لما نشوف بعض الشعوب العربية يا أخوة، صحيح أن الشعوب العربية كريمة، لكن بعضها ما بترشد أمورها، يعني مثلا في الطعام حتى طريقة أكلنا. أدخل مثلا مطعم المطعم، سواء كان مطعم في سوق شعبي ولا في أسواق في أحياء غنية ولا غيرها، تدخل المطعم وشوف يدخلوا يأكلوا أسرة ولا اثنين، ويبقى بعض الأحيان نص الأكل يعني، ونص الأكل هذا لا وين يرتجم للقمامة. يعني هذا أسلوب تبذير يا أخوة، هذا أسلوب تبذير ما هوش موجود في الدول الأوروبية ولا حتى في بعض الدول الإسلامية من غير العرب، لا تجد هذا الموضوع. يعني أذكر مثلا في إيران، عندما زرت إيران، طريقة الأكل عندهم يعني يجوبه يحطوا قدر طعام معين، كل واحد يأخذ حاجته قليل من حاجته ويأكل، إذا عاده جاء يزيد يأخذ له، وإذا دخل مطعم على حتى مستوى مسؤول، بنسأل أصحابنا هناك، على حتى مستوى المسؤولين الإيرانيين، إذا دخل مطعم وطلب أكل معين وبقي أكل يغلفه سفر يأخذه معه، يعني ما يفلت أي شيء، ما يفلت شيء للقمامة يعني. لاحظتوا كيف؟ حتى بطريقة فيها نزاهة، يبقى نظيف الأكل. إحنا يجوا يأكلوا يغصوا الأكل جغيس ويبقى نص الأكل، وبعدها في الأخير ترجمه للقمامة. إذن إحنا بحاجة، وإحنا شعب الإيمان والحكمة، الاستفادة من تجارب الآخرين حتى في طريقة الأكل مهمة يا أخوة. يعني هذا الأكل الذي لو أنت تعاملت معه في سفرة الطعام بطريقة جيدة يعني، وعودت أهلك أن أنتوا تأكلوا أكل بطريقة جيدة، يعني لا يجي الموضوع فيه تبذير يعني زيادة، يبقى جزء من الأكل النظيف. هذا الأكل النظيف ما تخبيه لك في الأسرة تتعشوا به، ولا أي شيء يعني تستفيد منه، ولا يبقى أكل نظيف تديه للفقراء والمساكين يا أخي، تديه للفقراء والمساكين. هذا واحدة من الحلول المهمة والحلول الجيدة، يبقى كذا تديه للفقراء والمساكين. يعني لو نجي نتأمل في واقع شعوبنا الإسلامية، يعني حتى لما نفكر على مستوى الإنفاق الشخصي وبعدها على مستوى الإنفاق العام، كم يطلع من الأرقام هائلة. حالة التبذير هي حالة في الواقع العربي منتشرة وأكثر من بقية الشعوب، يعني أكثر من بقية الشعوب الإسلامية العربي بالذات. الإنسان العربي هو كريم إلى حد كبير يعني، وفي نفس الوقت أكثر من مسألة السخاء، يعني ما عدها مسألة السخاء مبذر يعني مستهتر بالمال. الإنسان العربي أخوه ذاك الذي كان يقول فيما حكى الله عنه، يقول أهلكت مال اللبد الكثير. طبعا هناك أيضا بخلاء في الواقع العربي، لكن هناك أيضا أسخياء جدا يعني، وهناك روحية لا مبالاة بالمال لما يتوفر، ولا بالممتلكات والمقتنيات لما توفر. هذا الحالة من الاستهتار حالة شائعة ومنتشرة وللأسف بشكل كبير وعلى نحو خطير، يضيع الكثير والكثير من أموال الأمة ويهدر الكثير من مكانتها. يعني بعض الأحيان بحجة الكرم عند بعض القبائل اليمنية، الكرم الكرم الزايد ديه، ويجوا يكرموا ضيفهم ويدوا أشياء قد التبذير يا أخوة، ما عاد صح قد التبذير قد الزيادة، ما عندها قد فوق فوق مسألة الكرم الطبيعي يعني قد التبذير يا أخوة. ترجع جزء كبير من هذا الأكل يضيع هناك يعني، خلاص يتلوث هذا ويرتجم في القمامة يعني. فلو نبدأ مثلا على مستوى الطعام بالعنوان ذيه، يعني بدء من المطبخ اللي تقوم به الزوجة في المطبخ، كيف بتحضر كميات من الطعام. يعني بعض الأحيان تقوم تحضر بأكبر قدر من المحتاج له، يعني تحضر قدر أكبر قدر، يبقى من الخبز، يبقى من الإدام، يبقى نسب معينة إلى أن تذهب هذا الذي يبقى للقمامة إلى القمامة. بينما بكثير من المساكين والجوع الذي بيحتاج قرص. والمشكلة يا أخوة أن هذا العادة السيئة موجودة عند الأسر الغنية والفقيرة. امشي مثلا الحارات الفقيرة، يعني عزك الله شوف مثلا سطول القمامة الكبيرة، تبصر بقايا أكل كثير، يعني بقايا الأكل الكثير هذا ما كان مفترض ترمى في القمامة، هذا نتيجة استخدام سيء، هذا نتيجة استخدام إيش سيء يعني، نتيجة استخدام سيء. وهكذا الحال أيضا في المطاعم يعني استهلاك كبير جدا، يعني استهلاك كبير جدا، مأدبات الضيافة وغيرها في الأعراس يذهبوا بها بعدها للقمامة، يعني هذا من التبذير المحرم شرعا يا أخوة. يمكن فائض الطعام هذا، وبالذات إذا نظمت عملية الأكل والاستهلاك للطعام إذا كانت منظمة، يبقى هذا الفائض نظيف سليم منظم، تستطيع أنك تعده وتقدمه للمحتاجين والفقراء والجائعين. يعني ما بقي من المطاعم بالإمكان يكون نظيف ويتنظم. حتى عملية الاستهلاك للطعام هذا الشيء لنا ثقافة عامة، ثقافة عامة عند كل أبناء الشعب اليمني، كيف يكون استهلاكنا للطعام منظم. بعض الأشياء تحتاج وعي عام وتشيلة ارتقاء حضاري في الأكل والشرب والتناول. البعض يأكل من كل شيء ويترك ما تبقى بعده من الطعام في حالة فوضوية، يعني أقصد الأكل عصيد، تكمل مائدة كبيرة وتجي شوف قدها معصود المائدة بشكل عجيب، يعني لما تستحي أنك تقدم هذا المعجون لفقير ولا محتاج. لكن لو أكل بطريقة منظمة يعني يستفيد، يستطيع أن يستفيد مما بقي يقدمه للفقراء والمحتاجين، طبعا مع العناية بالضبط للأمور من البداية. يعني ضبط الإنسان الأمور من البداية، يعني جيلك ذي الذي ذهب كفائض الهقيمة، إذا كانت الأمور مضبوطة يبقى الفائض فائض مالي في جيبك تستطيع تصدق منه، يعني تأخذ جزء قليل من الأكل تفعله كذا، يبقى يزيد لك فائض مالي في جيبك. يعني هذا مهم. إذا كانت الزوجة بتبعثر مثلا تستهلك كميات كبيرة وترهق زوجها فيما يحتاج أنه يقدم يوفر من المصاريف، قد ما يبقى معها الكثير من المال، قد يتحمل المزيد من الأعباء والديون، ولو يجي آخر الشهر متدين. والسبب وإيش السبب؟ أنه ما عندنا يعني تحضر فيما يتعلق بكيفية الأكل والشرب، يعني كيفية الأكل والشرب ما بشي اتزان، يعني ما بشي اتزان. وتجلس بعض الزوجات سنوات على ما هي وهي تيك ما تفهمش الاتزان، كل يوم بتشوف جزء من الأكل ترجمه للقمامة، ترجمه للقمامة، ترجمه للقمامة. طيب ليش ما تعلمتي الآن ذا الموضوع تفهمي إن ما انتش بحاجة تفعلي الأكل ذا كله؟ هذا الذي ترجمه من القمامة، لو تحسبوا هذا الفائض من الأكل الذي بيتجم للقمامة تحسبوا كم قيمته، قد يصل في شهر إلى كم ألف، قد يصل في عدة شهور إلى عشرات الآلاف، مئات الآلاف في عدة شهور، يعني عرفتوا كيف؟ هذا كله نتيجة عدم الاتزان، عدم الاتزان والتحضر، هذا كله يتنافى مع قول الله ولا تبذر تبذيرا. إن شاء الله نستكمل المواضيع هذا في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون.
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
0: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحبه الراشدين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات في ذكرى ثورة واستشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام. سنتحدث في هذه السلسلة عن موضوعات عديدة، موضوعات تاريخية وفكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية تتعلق بثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، نحن بحاجة إلى معرفتها، لأن المعرفة التاريخية الصحيحة تنتج مواقف صحيحة وسلوكات صحيحة. وعندما تكون هناك معرفة مغلوطة، عندما تكون هناك معرفة مغلوطة بالتاريخ، عندما يكون هناك قصور وعدم معرفة، جهل بالتاريخ وبأحداث التاريخ، هذا أيضا ينتج مواقف خاطئة وسلوكات خاطئة واتجاهات وقيما خاطئة. وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن يكون لدينا معرفة حقيقية، معرفة مطلعة وفاحصة بأحداث التاريخ، لأن للتاريخ سلطة على الحاضر وسلطة على المستقبل. حاضرنا ومستقبلنا هو امتداد لماضينا. إذا كان ماضينا في وعينا، في ثقافتنا، في شعورنا باللحظة التاريخية وعيا صحيحا، فسينتج مواقف صحيحة. ومن هنا تأتي أهمية استلهامنا للدروس والعبر من هذه المحطات التاريخية، ذكر استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، ومن قبله ذكر استشهاد الإمام الحسين، وستأتي ذكرى وصول الإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين، والمولد النبوي ويوم الولاية. وكل هذه المناسبات هي محطات نستفيد منها في واقعنا الأحداث التاريخية التي نرى فيها امتدادا في واقعنا اليوم. سنتحدث في هذه السلسلة أيها الإخوة المستمعون الأعزاء عن عدد من الأمور، من هذه القضايا التي سنتحدث عنها. لماذا نتذكر الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ كيف كان هو الوضع بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وفي أيام الإمام زين العابدين؟ ما هو دور الإمام زين العابدين والد الإمام زيد، الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام؟ ما هو الدور الذي اطلع به الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام السجاد؟ ما هي الظروف السياسية، الخارطة السياسية التي حكمت العالم الإسلامي والأمة الإسلامية في ذلك الحين؟ كيف كانت الظروف الفكرية والدينية؟ كيف كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟ كيف كانت الظروف العسكرية؟ من هو الإمام زيد؟ كيف نشأ؟ كيف تعلم؟ علاقته بالقرآن؟ هل أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف كان علمه؟ كيف كانت عبادته، زهده، كرمه، أخلاقه، حركته، تعليمه، نشره للوعي؟ ثم أيضا سنتحدث عن ثورة الإمام زيد، مسارات هذه الثورة، كيف تحرك الإمام زيد أولا ثقافيا وحاول الإصلاح السلمي، ثم تطورت هذه القضية إلى الثورة العسكرية، ووصولا إلى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، أسباب ذلك. هل فشل الإمام زيد أم نجح؟ ما هي وجوه نجاح الإمام زيد وثورة الإمام زيد؟ ثم أيضا ما هي الدروس التي يمكن الإفادة منها ويمكننا الاستفادة منها فيما يتعلق بواقعنا؟ ما هي أوجه الشبه التي نراها بين ثورتنا نحن اليوم كيمنيين في مواجهة الطغاة
3: والظالمين، وبين ثورة الإمام زيد في كثير من القضايا، اعتماد الإمام زيد بن علي عليه السلام على القرآن، نحن اليوم نعتمد اعتمادا كبيرا على النص والقرآن، النص القرآني، ونعتبر محورية النص القرآني، الإصلاح السلمي، الإعلام، السرية، المرأة في ثورة الإمام زيد، المحايدون. أين نجد الإمام زيد في واقعنا اليوم؟ ما هي أخيرا يمكننا الحديث أيضا، ما هي النتائج التي تحققت للأمة وبشكل استراتيجي من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ وأول شيء يمكننا الحديث عنه، أولا لماذا نتذكر الإمام زيد؟ هذا هو السؤال الذي يراودنا دائما. البعض يطرح يا أنتم أكثرتم تكثرون من الحديث عن المحطات التاريخية، لماذا تتذكرون الإمام زيدا في كل سنة وفي كل عام؟ ما هي الجدوائية أن تحتفي المؤسسات والمجتمعات بالإمام زيد بن علي عليه السلام؟ أولا نقول بأن احتفاءنا بالإمام زيد هو احتفاء بالفضيلة، واحتفاء بالخير، واحتفاء بالعزة، واحتفاء بالكرامة، واحتفاء بالشجاعة، واحتفاء بالتضحية، واحتفاء بالعلم، واحتفاء بالعدالة، واحتفاء بالتمثيل الإسلامي، التمثيل الصحيح، والامتداد الإسلامي المحمدي الأصيل. فنحن بحاجة إلى هذه القيم، الشجاعة والتضحية والفداء والعزة والكرامة والإباء والثبات والصمود. بما أننا بحاجة إلى هذه القيم في واقعنا اليوم، نحن نرى في هذه الأشياء وفي هذه القيم حاجة عملية، ليست مسألة ترفية بالإمكان الاستغناء عنها وهي قضية يمكن الاستغناء، لا، هذه أصبحت اليوم نحن أصبحنا بحاجة إليها، حاجة ماسة متصلة بواقعنا اليوم، ومن ثم نحن نعمل على كل ما يمكن أن يعزز هذه القيم في واقعنا، في أفرادنا، في أجيالنا، في أولادنا، في أنفسنا. الإمام زيد محطة عظيمة من محطات التي يستفاد منها في هذه المناسبة. ثانيا نجد في الإمام زيد واقعنا، نجد فيه صورتنا، نجد فيه مثالنا، نجد فيه نسخة منا، نجد فيه الامتداد الحقيقي لنا. كل أمة اليوم تبحث في التاريخ عن الامتداد الذي ترى فيه تجسيدا لواقعها. نحن نرى اليوم من خلال مظلوميتنا وما نعانيه كيمنيين، نرى في الإمام زيد بن علي عليه السلام، نرى فيه الواقع الذي نعيشه، نرى فيه الطموح، نرى فيه القيم، نرى فيه الأهداف، الغايات التي نتحرك فيها. إذن نحن نتذكر الإمام زيدا على هذا الأساس. أيضا نتذكره لأنه أصبح أستاذا للمسلمين، أستاذا للأحرار، أستاذا للحرية، للعزة، للكرامة، ونحن بحاجة إلى هذه العزة وإلى هذه الكرامة، وبحاجة إلى التتلمذ على هؤلاء الأساتذة وعلى هؤلاء الأئمة العظماء، الذي هو أحدهم الإمام زيد بن علي عليه السلام، أحد أعظم أئمة آل البيت سلام الله عليهم، الذين أوصى الله بهم، الذين قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. كم من الآيات ومن الأحاديث التي تبين لنا أهمية التمسك بأئمة أهل البيت، وهل هناك أحد أفضل منه، أفضل، هل هناك أحد مثل الإمام زيد يجب أن نتمسك به؟ فعندما نحتفي بالإمام زيد هو إنما نعبر عن أهمية التمسك بأهل البيت عليه السلام، ونترجم هذه الأحاديث والآيات في واقعنا العملي. أيضا نتذكر الإمام زيدا لأن الظروف والأسباب التي حملت الإمام زيد على الثورة وعلى التحرك هي نفس الظروف والأسباب التي نعيشها اليوم ونثور عليها، وهناك شبه واسع جدا سنتحدث عنه لاحقا بين ثورة اليمنيين اليوم والتي نخوض غمارها ونخوض مرحلة من مراحلها في مواجهة هذه التهديدات الخطيرة التي تشنها أمريكا وعملاؤها في المنطقة على شعبنا وعلى أمتنا. فعندما نجد الظروف نفسها والأسباب نفسها، ونجد الظالم نفسه، الظالم الذي ثار عليه الإمام زيد بن علي عليه السلام هو نفس الظالم الذي نثور عليه اليوم، أليس إذن بمصلحتنا أن نستفيد من الإمام زيد وأن نعود إلى الإمام زيد؟ نحن بحاجة إلى مثل الإمام زيد من القدوات في مواجهة هؤلاء الظالمين. عندما نواجه الظالم، عندما يواجه أفرادنا أبطالنا مجاهدون في الجبهات، عندما يتخذون من الإمام زيد بن علي عليه السلام ومن الإمام الحسين والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومن رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله القدوات التي ينطلقون منها ومن أفكارها ومن قيمها، هذا يعزز واقعنا. أيضا من الأمور نتذكر الإمام زيد لأن تذكره مصلحة لنا نحن كشعب، كمستضعفين، كأمة، كمواطنين. نحن بحاجة إلى تذكر من يمثل الشفافية والنزاهة والعفة والجود والتضحية والفداء والإيثار والنزاهة وإباء الظلم والطغيان وإباء الضيم. هذه الأشياء، هذه المعاني نحن بحاجة إليها. الإمام زيد يعتبر ينبوعا ثرا في هذه القيم ولهذه القيم ولهذه المبادئ. نحن بحاجة أيضا إلى الإمام زيد لنقدمه في واقعنا أستاذا وقدوة لأجيالنا في تحركهم الجاد والقوي ضد هؤلاء الطغاة والمستكبرين وكسر حالة الجمود والإذعان. إذن قضية الإمام زيد ليست قضية ترفية، ليست مسألة تاريخية نريد أن نشبع نهمنا التاريخي ونتحدث عن التاريخ من زاوية ما ثم ينتهي المطاف بنا أن يوضع البحث التاريخي هذا في ركن من أركان المكتبات العامة في جامعة من الجامعات أو في مركز من المراكز. لا، نحن نجد أن استلهامنا لثورة الإمام زيد تعطي ثمرة في واقعنا الآن، نحن بحاجة إليها. ألسنا بحاجة إلى المجاهدين؟ الإمام زيد كان مجاهدا. ألسنا بحاجة إلى الشجعان؟ الإمام زيد كان شجاعا. ألسنا بحاجة إلى علماء عاملين؟ الإمام زيد كان أعظم وأعلم العلماء أهل بيته في ذلك الحين. ألسنا بحاجة إلى أهل الإباء والجود؟ الإمام زيد بن علي كان كذلك. كل المعاني والقيم والفضائل التي نبتغيها في واقعنا وفي أنفسنا وفي أبنائنا وفي جيلنا وفي شعبنا وفي أمتنا كان الإمام زيد عليه السلام على أعلى مستوى فيها. نحن بحاجة إلى الإمام زيد والتعرف على الإمام زيد في اكتساب الرحمة. كان الإمام زيد رحيما بالأمة، بل وضحى بنفسه من أجلها، من أجل عزتها، من أجل حريتها، من أجل كرامتها. أليس مجاهدون اليوم ينطلقون على هذا الأساس ومن أجل تحقيق هذه الغايات وهذه الأهداف؟ إذا ما أحراهم في العودة إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام. نحتاج إلى الإمام زيد لنستشعر المسؤولية والتحرك الجاد والفاعل في واقعنا اليوم، كما استشعر المسؤولية الإمام زيد بن علي عليه السلام وكان يقول: وددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض وأتقطع قطعة قطعة لأن يصلح الله بأمر أمة محمد. نحن بحاجة إلى أن نستشعر ذلك المعنى العظيم الذي انطلق منه الإمام زيد عندما رفعت الرايات وأعلنت رايات الجهاد فوق رأسي وخفقت رايات الجهاد فوق رأسي. ماذا قال الإمام زيد؟ قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. وهو يبين هنا أنه لا كمال لديننا إلا من خلال الجهاد في سبيل الله. نحن بحاجة إلى تذكر الإمام زيد لكي نخلع ثوب الذل والخوف الذي يحاول الظالمون أن يلبسوه إيانا. نحن بحاجة إلى البصيرة والوعي الذي انطلق منها الإمام زيد وحث أتباعه قائلا: البصيرة البصيرة ثم القتال، لا تقاتلوا على الشك. دعاهم إلى الحث إلى البصيرة. الأمة اليوم وكثير من أولئك الذين ضلوا الطريق وانحرفوا عن جادة الصواب، ما الذي كان ينقصهم؟ ما الذي ينقص هؤلاء المرتزقة الذين ارتموا في أحضان العدوان وجلبوا العدوان على شعبنا وعلى أمتنا؟ ينقصهم الوعي، تنقصهم البصيرة. ما الذي ينقص أولئك الذين قد يذهبون وينطلقون للجهاد ولكنهم لا يستمرون؟ البصيرة والوعي. البصيرة والوعي هي التي تعطيهم، هي الضمانة في الاستمرار في هذا الخط حتى لا نقع في ما وقع فيه كثير على مر التاريخ، الذين سقطوا على قارعة الطريق، سقطوا في منتصف الطريق، سقطوا في ثنايا الطريق. إذن الوعي والبصيرة التي دعا إليها الإمام زيد نحن بحاجة إليها في واقعنا. الجهاد أيضا، هناك من يدعي بأنه من أتباع الإمام زيد ويحب الإمام زيدا، ولكنه لا يمضي في طريق الإمام زيد. الإمام زيد حكم وفصل بيننا وبين هؤلاء الذين يدعون حبهم للإمام زيد وأنهم أتباع الإمام زيد، ولكنهم لا يريدون أن يجاهدوا ولا يريدون أن يقدموا موقفا، ويحاولون تحنيط آيات عديدة، 600 آية من آيات الجهاد في سبيل الله، لا أدري إلى أين يريدون أن يذهبوا بها. بالتالي الإمام زيد حكم فصل. أليس الإمام زيد كان عالما من أعلم علماء الأمة؟ وفي نفس الوقت ألم يكن الإمام زيد مجاهدا عظيما؟ إذن نحن بحاجة إلى تذكر الإمام زيد عليه السلام. أيضا يبين لنا أن الإمام زيد عندما عاش حياته لله سبحانه وتعالى، وكان يخشى الله خشية كبيرة، وارتبط بالله ارتباطا وثيقا، ووثق بالله سبحانه وتعالى. الأمة الآن كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، ولا زالت منذ ذلك الحين، منذ أن قال هذه المقولة حتى اليوم، عندما قال الأمة تعيش أزمة ثقة بالله سبحانه وتعالى. إذن من أين نكتسب هذه الثقة؟ من القرآن الكريم. أين هي الشواهد التاريخية التي تدل على أهمية أن يكون الناس مكتسبين للثقة بالله سبحانه وتعالى؟ الإمام زيد واحد من هذه الشواهد التاريخية التي نستشعرها ونستشهد بها على أهمية الارتباط الوثيق والثقة بالله سبحانه وتعالى. بالتالي هناك مصلحة مهمة جدا لنا في أن في الاكتفاء وفي دراسة وفي إحياء ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام في واقعنا، لأننا بحاجة واقعية لتذكر مثل هذه الثورة وقيمها وأهدافها وغاياتها. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
0: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

فرض على الأمم، محمد شوك فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجواب ولي

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة ما تيسر من آيات الله وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 35 من سورة النحل التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا نرتجي من الله أن ينفعنا بما سنقرأه من آيات الله ومن معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المعنى أحبتي الكرام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل داعي ضلالة وطغيان من شياطين الجن والإنس، واجتنابه أن لا يقرب ولا يسمع كلامه ولا يتبع. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، حق عليه الخذلان والعياذ بالله لتمرده وجداله في آيات الله. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فلكم عبرة في عاقبتهم الوخيمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. تأملوا معي أحبتي الكرام، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، لأن الله لا يضل إلا من هو مستحق بفسقه. فإذا أضله الله بخذلانه تسلطت عليه الشياطين وفي قلبه قابلية للضلال واستعداد، فلم يبقى عنده استعداد للهدى بالأسباب العادية، فلا يستطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يهديه. وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين يهدونهم بالقوة أو ينقذونهم من عقاب ضلالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بالغوا في أيمانهم وتغليظها بقدر طاقتهم ليضلوا من يصدقهم. بلى، وهذا إبطال لنفيهم، أي بلى إن الله يبعث من يموت، وعد بذلك وعدا عليه أن يفي به وعدا حقا صدقا لا يتخلف وصوابا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا الناس

0: معناه أن نقول له كن فيكون. المعنى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فبعث من يموت سهل ليس فيه أي صعوبة على الله سبحانه وتعالى، إنما هو كأمره أن يكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بهذه الآية أحبة الكرام أختم حلقتنا اليومنا هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بما نقرأه من كتاب الله ومن آيات ومن معاني، أن يزيدنا بها نورا نهتدي به إلى طريق ربنا وإلى طريق الحق، وإلى ما يزيدنا ثباتا ويقينا بالله وآياته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

ولجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك.

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة ما تيسر من آيات الله وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 35 من سورة النحل التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات. ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا، نرتجي من الله أن ينفعنا بما سنقرأه من آيات الله ومن معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المعنى أحبتي الكرام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل داعي ضلالة وطغيان من شياطين الجن والإنس، واجتنابه أن لا يقرب ولا يسمع كلامه ولا يتبع. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، حق عليه الخذلان والعياذ بالله لتمرده وجداله في آيات الله. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فلكم عبرة في عاقبتهم الوخيمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. تأملوا معي أحبتي الكرام، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، لأن الله لا يضل إلا من هو مستحق بفسقه. فإذا أضله الله بخذلانه تسلطت عليه الشياطين وفي قلبه كابلية للضلال واستعداد، فلم يبقى عنده استعداد للهدى بالأسباب العادية، فلا يستطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يهديه. وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين يهدونهم بالقوة أو ينقذونهم من عقاب ضلالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بالغوا في أيمانهم وتغليظها بقدر طاقتهم ليضلوا من يصدقهم. بلى، وهذا إبطال لنفيهم، أي بلى إن الله يبعث من يموت، وعد بذلك وعدا عليه أن يفي به وعدا حقا صدقا لا يتخلف وصوابا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعده الحق، أو لا يعلمون أنه يبعث من يموت ولا يبطل الحق جهل الجاهلين به. ويقول الله سبحانه وتعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ليبين لهم بالبعث الذي يختلفون فيه أي الحق، وليعلم الذين كفروا حين تكشف الحقائق أنهم كانوا كاذبين في حلفهم لا يبعث الله من يموت وغير ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. المعنى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فبعث من يموت سهل ليس فيه أي صعوبة على الله سبحانه وتعالى، إنما هو كأمره أن يكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بهذه الآية أحبة الكرام أختم حلقتنا اليومنا هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بما نقرأه من كتاب الله ومن آيات ومن معاني، أن يزيدنا بها نورا نهتدي به إلى طريق ربنا وإلى طريق الحق وإلى ما يزيدنا ثباتا ويقينا بالله وآياته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565-4-0 أو 77590-45 أو 01259985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
1: سام اف ام والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: منذ طوفان الأقصى،
13: سنس الأقصى فلود،
12: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
13: يمن has been writing its resistance history.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
12: حارس الازدهار الأمريكي،
13: from the US prosperity guardian،
12: إلى اعتراف ترامب فشل.
1: الحقيقة
12: من غد إلى الإعلام الدولي محاصرة
1: بلسانين.
12: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
1: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
12: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ
13: دوله
12: فلم يعد
13: بينه
12: المطارات والمصانع
13: والمستشفيات.
12: حارس الازدهار الأمريكي
13: from the US prosperity guardian
12: إلى اعتراف
13: عمران مشمل
1: الحقيقة. الحقيقة بلسانين.
14: المعذرة، لسنا هنا لنذيع خبرا بل لنقيم مأتما لضمير العالم.
15: This is not just another news report, it's a funeral for the world's consciousness.
14: تحت ركام ممتد على مد البصر يرزح قطاع غزة، هناك حيث يحوم الموت كظل لا يغادر فوق رؤوس 47,000 أرملة و58,000 طفل يتيم يتلفتون فلا يجدون أبا ولا أما.
15: Across Gaza's ruins, death has become a constant shadow, leaving tens of thousands of widows and orphaned children behind.
14: ألف يوم من الإبادة المشهودة على الهواء مباشرة، والمؤسسات الصحية نفسها تصارع الموت في غرف الإنعاش تبحث عن عناية مركزة فلا تجد إلا العراء.
15: After a thousand days of destruction, even hospitals are struggling to survive.
14: وسط هذه القيامة يرتفع صوت من بين الأنقاض، امرأة تعاني من الفقد فتقول رافعة يديها إلى السماء،
16: صفت بيته قلت لك الحمد لله، أثرت ابنه قلت لك الحمد لله، استشهد ابنه قلت لك الحمد لله، وهي الله وهل من مزيد برضى الحمد لله، حتى ترضى حتى ترضى يا الله.
15: Amid this devastation, one grieving mother raises her hands to heaven, thanking God despite losing her home, children, and nearly everything she had.
14: أي صبر أنبيائي هذا الذي صب في طين غزة، أي أوتاد من لحم ودم ثبتت هذه الأرض.
15: What extraordinary resilience keeps Gaza standing through unimaginable suffering.
14: جيل كامل يراد له أن ينشأ بلا مدارس بلا جامعات وبلا أطراف، آلاف الأطفال قطعت أطرافهم، ومجاعة معلنة تطارد الأمعاء الخاوية، نساء حوامل ومرضعات، والموت يحيط بمليوني إنسان من كل اتجاه.
15: An entire generation faces war without schools, without security, and for many without lamps, while hunger and death surround millions.
14: ألف يوم ويوم من أحزان غزة مرت، ولم يكن في مقابلها إلا ألف ليلة وليلة من خذلان أمة وروغان أنظمة وتيهان شعوب.
15: More than a thousand days have passed, marked by grief, political failure, and global inaction.
14: ألف يوم من الإبادة وقرن من النكبة، ولم يكن في هذا الكون حياد لولايات المتحدة ولا وجود لأمم المتحدة والعرب من عاصمة إلى عاصمة ومن قمة إلى قمة، يشحذون بانهزامهم سلاما من فتات الطاولات، يطلبون باستسلامهم نصرا تصفر العدادات. After generations of tragedy, many see neither neutrality from world powers nor effective action from international institutions. From the summit, diplomacy is portrayed as chasing promises while the suffering continues. قمم وبيانات عاجزة لم تستطع إيقاف قنبلة أمريكية واحدة تعبر بحارهم وأجواءهم لتقصف أطفال غزة، ولم تستطع إدخال رغيف خبز واحد لمن يموت جوعا، ولا حتى إنزال طلقة واحدة لأبطال المقاومة الذين يموتون فداء وتضحية. According to this account, political declarations have failed to stop the violence or erase the humanitarian catastrophe. في القطاع المقطوع من أمة الخذلان تصبح الخيمة وطنا لإرادة مليوني ناج يرفضون الانكسار والتهجير. In Gaza, even a tent has become a symbol of survivor and the refusal to abandon home. الأوطان لا تلغيها الصفقات، وستبقى هذه البلاد من فلسطين الصامدة إلى لبنان المقاوم أغلى من أن يطالها المتنازلون لأسيادهم الصهاينة. No political agreement can erase the identity or cause of these nations. من ضفاف هرمز المغلفة بالفخر في وداع قادتها التاريخيين إلى ضفاف غزة المستعرة بالنار واليقين. From the shores of Hormuz to the streets of Gaza, the narrative is one of sacrifice and steadfastness. تكتب الحقائق مجددا، الغزاة دائما هم الخاسرون، والصبر جميل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. The story ends with a message of faith. Occupations do not last, resilience endures, and hope remains alive.

0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
1: بلسانين. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ ذروة فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهاري الأمريكي
2: from the US prosperity guardian في
0: الاعتراف على المشكلة.
1: الحقيقة بلسانين.
3: سام اف ام
4: كادر ومعرفة،
3: خطة ومنهج،
4: علوم ومعارف،
3: قضايا وتواصل،
4: جماهيرية تامة
3: ومنوعة بامتياز.
4: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
5: جارح بشليل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قالوا كل شيء في وقت مليح، كل شيء في وقت مليح. جينا وهي كلمة أخواننا أخواتنا وأبواتنا وعقالنا ومشايخنا اللي في المناطق الجنوبية كلها، عندكم قناعة أن السعودية غريمة الشعب اليمني أو ماشي؟ أنتم مقتنعين بالكلام هذا؟ غريمة الشعب اليمني وأرضه السعودية؟ إذا ما بش قناعة هنقول لكم عوذ بو من الشيطان الذي قتل الحجاج اليمنيين قبل 100 سنة، هم السعودية، الذي منع الشعب اليمني وحرمه من حقه ومن ثرواته ومن مطاله الرحمن الراحمي، هي السعودية. أمان عليكم، البلاد ملانا بيا نفط جاهزة وملحمين عليها، ما لكم ما تخرجوها، ما لكم ما تنقبوا، ما لكم ما تطلبوا. الله من المانع لنا؟ هي السعودية. هومع أغلب الناس في الشعب اليمني أينهم متغربين؟ في السعودية. بتسحب الناس كذا، ما هو قال جاء جاء لو ما السعودية. الله، ما هي السعودية الذي جاء وقوم جبهت في المناطق الوسطى؟ هي السعودية. هو ماشي، الذي حارب الوحدة وخلى علي سالم البيض يعلن الانفصال ودعم، هي السعودية. هو ماشي، من قتل الحمدي؟ قلوا لصالح هدية، هي السعودية. هو مع نسمع مقال من كبار السن بيقولوا سألوا الحمدي وهو بيحج لن حدود اليمن، قال ما بش بيننا احنا وياهم حدود. قالوا مع ما بالله قلنا لن حدود اليمن، قال لا هنا لا تحتقى دمي. قالوا ما هذا ما عايها الجعنة، وشقوا على وقتلوه. الذي بينغبش على الشعب اليمني هي السعودية. هو ماشي، فحينها السعودية جت بعاصفة الحزم يا أبناء الجنوب، السعودية جت بعاصفة الحزم من أجل سلامة اليمنيين. للمب الظاهر فالشوارع ترح لها السعودية. بنقول لكم السعودية غريمة الناس جامعة، غريمنا كلنا، اقربونا لم شملنا ونوحد صفنا، وكلمتنا وراي واحدة وكلمة واحدة. من الذي فعل الإشاعات أن الحوثي يشتي يخلف العلم ويغير العلم؟ هي السعودية. هو ماشي، ما احنا علقنا العلم اليمني في الطائرة، ما علقنا في الجامع، ما علقنا في الطريق، في السيارات، أينما سرنا وجينا آخر الوقت رسمنا في الصمي علم يمني، وانتو بترفعوا علم مفصى. هذا للغوية نقولوا لهم بعيدة، ما يسبرش الحكوة. هذا البلاد بلاد الناس جمعة، والأرض أرض الناس جمعة، ومن سبر فوقروا سنة، ومن في الطالع ولا نازل سواعد الرجال عتخطي. اليوم الشعب باغر بيدور حقه وضقها قبال عينه ومحروم منه. والسبة السعودية، اقتنعتوا ان السعودية غريمة ومع، قالوا السعودية هي خط احمر لحد يحاكيها. هو ذا قال سلمى، قال انا ما جيتش من نفسي، هو دعاني عبد ربه، وعبد ربه قال ما انا ما نشتري بعصفة الحزم من مرة، وغرق بيبلغونا الامريكيان وقدحنا في الغيظة. ما هو هذا اللعب؟ احنا الضحية كلنا يا ابناء اليمن، ضحية ضحية، احنا كلنا ضحية.

0: طاحنة كفاية كفاية خلاصة. قالوا وحدة الصيب ولا وحدة الرجال، الكف جنب الكف فايدة يتحقق هدف، وجحة جنب وجحة وكوننا آدمي. أما احنا رجال رجال، الشعب اليمني رجال ما يعجز الشيء، لم وشم وحد وصف، والرجال العقلاء درد مقادير السماء. أينما الرجال العقلاء موجودي عدلهم حل ولا قوة مدري كيف. ما والله قد اختجت قد اختجت في سكوت الرجال العقلاء، يظن الجهلة والغويان انهم على حق. عندهم انقطاع كهرباء وماء ومرتبات ما بيش، وبهذلوا واختيالات واختصابات واهانة. يعني سلامة اليمنيين اللي جت بها عصفة الحزمة السعودية، والله ما يشتونا الا واحد يشكى في ظهر الثاني، واحد يخلع الثاني. كيف ندمر بعضاتنا البعض وتستغل ما معنا السعودية؟ ويا ريت قدولهم ما هذا عدم شقه لليهودي والنصراني. يا حر داخلي حر، سلم على الحر الداخلي. كفاية كفاية خضاعة، كفاية بهذل وأهانة. بنقول هذا ما هو من أجنبي رحلة، ونعقل ابشروا وقارنوا ما بين القيادة في صنعاء وما بين ما عندكم من عملاء وخونة ومرتزقة. قد أنتوا ذا بتصيحوا ضدهم، ها بنقول لكم ما ينبت الله صيب وما رعد الله قارح. الرمح يبتعب أوله، غريمنا السعودية وعن انبع فوق السعودية، بل والشاذا ولا الثاني. ما نسبر نفع روحه وما في الطالع ولا نازل من سيرهم عن الدع عن الدي. هذا خلاصة الكلام. إيد الليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل. أما الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
1: قارح بشليل.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة. هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحاً صريحاً للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
0: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: على مسؤوليتي.
2: كلمات من نور.
3: استيلاء على مقدرات هذه الأمم، هو إخضاع هذه الأمة، هذا الشعب، هو السيطرة عليه، هو أن يملؤوه بقواعدهم العسكرية، هو أن يحكموا قبضتهم عليه كما أحكموها على دول أخرى. أليست الآن السعودية في مشكلة كبرى أمام القواعد العسكرية والوجود العسكري الأمريكي هناك، وهم من يتحملون أعباء نفقاتهم الكبيرة في السعودية نفسها؟ هل يستطيع السعوديون أن يخرجوا أمريكيين؟ لا يستطيعوا إلا بمشقة بالغة وجهاد مرير. هكذا خدعوا من البداية، ووثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم لن يرضوا عنكم، وثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم أعداء وأنهم لا يحبونكم حتى ولو آمنتم بكتبهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله. أنتم على الرغم من أنكم تؤمنوا بالتوراة والإنجيل، لا زالوا يحملكم العداء ولن يحبكم أبدا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هل تجد هنا في بلدك ذلك الشخص الذي تعتبره عدوا كبيرا وتجند نفسك ومالك لمواجهته؟ هل تجده في لحظة من لحظات يعض على أنامله من الغيظ ضدك؟ لا يصل به العداء إلى هذه الدرجة، وإن كان يحاول بطريقة ملتوية أن يتغلب على شيء من مالك، إن هذا توحي بعداء شديد. هو أشد من ذلك العداء داخل نفس خصمك الذي تجند نفسك ومالك لمواجهته. عضوا عليكم الأنامل من غير، توحي بغضب شديد وحقد شديد وعداء شديد داخل نفوسهم ضد المسلمين وضد الإسلام. إذا ما وثقوا بهم ستكون هذه النتيجة في الأخير،

العراق يستقبل جثمان الإمام الشهيد الخامنئي وسط تحضيرات لتشييع مليوني غدا في كربلاء والنجف. بمشهد غير مسبوق، ملايين الإيرانيين يودعون الإمام الخامنئي في مدينة قم ويطالبون بالقصاص من القتلة. مسؤول إيراني يتوعد برد فوري وحاسم على أي عدوان أمريكي، وعراقجي يؤكد أن التهديدات الأمريكية عائق أمام إبرام اتفاق نهائي. شهداء وجرحى بنيران صهيونية في قطاع غزة، وعصابات العدو تهدم 6 منازل في الضفة ضمن مخطط التهجير. قمة للنيتو في أنقرة وسط خلافات مع واشنطن، والمجرم ترامب يعلن مجددا رغبته باحتلال غرينلاند. قبائل اليمن تواصل النفير العام وتبارك مسار كسر الحصار، ومرتزقة السعودية يقمعون تظاهرة في المكلا.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى العراق وصل جثمان إمام الثورة الإسلامية، وغدا تشيع مليوني في النجف وكربلاء في جنازة عابرة للحدود، كما عبر صاحبها بمواقفه الطوائف والمناطق والعرقيات، فكان خير نصير لفلسطين ولبنان وكل المنطقة، متصديا للمشروع الصهيوني، متحملا أعباء الموقف طوال عقود من الزمن، متوجا تلك التضحيات بالشهادة دون أن يبدل أو يغير. وقد أثمرت شهادته وحدة داخلية في إيران، وصمودا عسكريا قل نظيره، وقيادة عزيزة كريمة من أهل بيته أثبتت كفاءتها في الأشهر الماضية، وملأت الفراغ الذي أراد العدوان فرضه تمهيدا للفوضى وإسقاط الجمهورية الإسلامية من الداخل. فخابت رهاناته وخسرت، وتجاوزت إيران الأصعب، بل خرجت أقوى بالإرادة والموقف والسلاح، وهي اليوم تتوعد بالرد الفوري والحازم تجاه استفزازات واشنطن، والأخيرة مطبوعة بنقض التعهدات والانقلاب على التفاهمات، لولا أنها هزمت في الميدان بعون الله وقوة وإرادة الشعب الإيراني.

0: وصل جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنائي قبل قليل إلى النجف في العراق ليتم تشييعه غدا بحضور مليوني في النجف وكربلاء. وبحسب وكالة إيرنا فقد تم استقبال الرئيس بيزيشكيان لدى وصوله إلى مطار النجف من قبل رئيس الوزراء العراقي وعدد من المسؤولين العراقيين في مراسم رسمية. وتعيش مدينة النجف حالة استنفار واستعداد شامل لاستقبال الجثمان، حيث استكملت الجهات الرسمية والخدمية والأمنية والهيئات المنظمة مختلف الإجراءات اللوجستية والتنظيمية استعدادا لاستقبال الوفود الرسمية والجماهير الغفيرة المتوقع توافدها من مختلف المحافظات العراقية إلى جانب الزائرين القادمين من خارج البلاد للمشاركة في مراسم التشييع. بالملايين شيع أهالي مدينة قم جثمان قائد الثورة في لحظة تتجاوز حدود الحدث لتؤكد استمرار حضور الشعب كفاعل أساسي في صياغة المشهد العام.
1: في مدينة قم المقدسة تتواصل مشهدية التشييع المليوني في حدث تاريخي نادر في الرزنامة الإيرانية. من طهران إلى قم لا يسير الشعب خلف نعش فحسب، بل خلف معنى ثوري عميق.

0: هنا الدموع ليست ضعفا، والجموع ليست مجرد حشود، والهتافات ليست انفعالا عابرا، بل هو استفتاء حي على صون الذاكرة وبداية سردية جديدة في عهد الخامنئي الجديد السيد مجتبى. الأمة تمضي خلف نعش قائد قال لا لأمريكا ووكيلها الصهيوني، وجعل من فلسطين محور القضية. شعب يمنح هذه المراسم زخمها لرجل لم يعش على هامش التاريخ، بل اقترن اسمه بمعركة كبرى عنوانها الثورة. إنها جنازة تحولت إلى جبهة إرادة تحمل في طياتها لغة الرايات وصوت الجماهير وخطى السائرين خلف النعش.
1: الشعب في إيران هو جزء من صنع القرار، وحضوره المليوني الكاسح في طهران وقم يرسخ معادلة جمهورية تستمد شرعيتها من إرادة شعبها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
2: في اليوم الخامس من زيارة الوفد الرسمي اليمني للجمهورية الإسلامية، بعث الوفد زائر السلامة والتحية لقائد الثورة الإيرانية ومؤسسها الإمام الخميني رضوان الله عليه.
3: قبل أن تنفض الحشود المليونية المشاركة في مراسم تشييع قائد الثورة في إيران الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، كان للوفد الرسمي اليمني المشارك في تشييع الإمام الشهيد زيارة خاصة لمقام قائد الثورة ومؤسسها الإمام الخميني رضوان الله عليه. الزيارة أتت كتأكيد واضح على عظمة المنهج الذي اخترته مفجر الثورة ومؤسس حاضرها للأجيال القادمة.
4: حضرنا من يمن الإيمان والحكمة والجهاد إلى الجمهورية الإسلامية في إيران لنشارك إخوتنا الشعب الإيراني في تشييع الإمام الشهيد العالم الرباني مرشد الثورة الإسلامية السيد علي الحسيني الخامنئي، وأيضا لزيارة الإمام الخميني رضوان الله عليه مؤسس الجمهورية الإسلامية ومؤسس الثورة الإسلامية وأيضا مؤسس الصحوة الإسلامية على مستوى أمتنا. جئنا إلى هنا لنعزز ولاءنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأعلام الهدى من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله.
5: نحن نزورهم حتى نجدد العهد بالله سبحانه وتعالى، ونجدد العهد لهما أنهما قد أديا ما عليهما من الرسالة، وأننا نقول لهما أن دماءكم وأن أرواحكم الطاهرة ستسر إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى بما لقيت من أعمالها الصالحة، ولكن ستسر زيادة على ذلك أن آثاركم ستبقى حية إلى يوم الدين.
6: فنحن اليوم في وفد كبير من العلماء والأكاديميين والوجهات الاجتماعية والوزراء والعسكريين، كلهم أتوا للزيارة لوداع الشهيد الكبير فقيد الأمة الإسلامية هذا الرجل العظيم السيد علي الخامنئي رحمة الله ورضوانه عليه في توديعه. وبالمناسبة أتى هذا الوفد لزيارة الإمام الخميني، مرقد الإمام الخميني في هذه المنطقة المباركة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الجهد، وأن يتقبل زيارتنا، وأن يتقبل من جميع الأخوة في هذا الظرف الحساس الذي برز الإسلام كله للشرك والكفر والنفاق كله.
3: كما تضمنت الزيارة دلالات إيمانية تتجاوز التاريخ والجغرافيا لترسم واقعا تنصهر فيه كل المعالم في مسار واحد لمحور الجهاد والمقاومة.
7: في عام 1979 وصل العرب إلى مرحلة اليأس والإحباط، ولا سيما فيما يتعلق بقضية فلسطين بعد أن تنازلت مصر المواجهة ضد إسرائيل عن الثوابت الأساسية، وأصاب المسلمين والعرب إحباط شديد جدا. في نفس التوقيت وفي نفس العام أجرى الله سنته الإلهية القرآنية بالاستبدال، إن تتولوا يستبدل قوم غيركم. في نفس العام قامت الثورة الإسلامية في إيران لتغير مجرى تاريخ العالم كله، وكان الفضل كله فيه يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى هذا الإمام العظيم الإمام الخميني، الذي يعتبر من أبرز ومن أهم، بل يعتبر هو أعظم شخصية قيادية في التاريخ المعاصر.
8: واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نلنا شرف زيارة مقام قائد الثورة السيد الخميني لنستلهم منه تلك الدروس والمبادئ التي يعني أحياها في روح الأمة، وتلك الثورة الحسينية التي ستظل خالدة وستوحد الأمة الإسلامية تحت راية الإسلام، الإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وليس الإسلام المشوه الدخيل على أمتنا.
9: هكذا إذن بدت الصورة في اليوم الخامس لزيارة الوفد الرسمي اليمني لإيران، واقع من التلاحم والأخوة الإيمانية والجهاد والوقوف جنبا إلى جنب في الأحزان قبل الأفراح.
10: من مفجر الثورة ومؤسسها الإمام الخميني الراحل إلى قائدها الشهيد الأسبى السيد علي الخامنئي، امتداد يعمق جذوة الثورة وديمومتها ضد الطغاة والمستكبرين. من مقام الإمام الخميني، حسين فايع، المسيرة، طهران.
2: وتنضم إلينا الآن من النجف مراسلتنا زهراء حلاوي. زهراء مرحبا بك. زهراء، ضعينا في الأجواء لديك والتحضيرات لاستقبال جثمان الطاهر للسيد أو الإمام علي الخامنئي.
11: تحية لك إسماعيل. يعني ربما المشهد خلفي الآن هو أبلغ من أي تعبير وأي كلام يمكن أن يصف ما يحدث هنا في أرض النجف الأشرف، مع اقتراب ساعات وصول موكب تشييع السيد القائد علي الخامنئي، والذي سيمر في مسار محدد خلال مساره من النجف إلى كربلاء، مرورا بمرقد أمير المؤمنين عليه السلام هنا في النجف. بعد دقائق مفترض من الآن، يعني مفترض أن يصل جثمان الشهيد القائد الإمام السيد علي الخامنئي ويحط رحاله في مطار النجف هنا في هذه المدينة، على أن يقام له مراسم رسمية تستقبل خلاله الجثمان بحضور عدد من ممثلي فصائل المقاومة العراقية وممثلين سياسيين من وفود رسمية سواء عراقية أو عربية وإسلامية. أما على صعيد التشييع الشعبي فهو سيبدأ صباح يوم غد الأربعاء عند الساعة 6 من صباح غد، ويمكن أن نشاهد التحضيرات والحشود التي بدأت بالفعل تزحف إلى هذه الساحة 20 في النجف الأشرف، والتي ستكون إحدى المحطات التي سيتوقف فيها النعش المبارك للإمام السيد علي الخامنئي، من أجل إقامة مراسم شعبية وتجديد البيعة هنا له من المحبين سواء القادمين من مختلف محافظات العراق أو حتى من عدد من البلدان العربية والإسلامية. النجف الأشرف بدأت تشهد ازدحاما على مداخلها وأيضا عند محيط مرقد أمير المؤمنين، وعلى طول المسار الممتد المواكب والمضائف فتحت أبوابها من أجل استقبال الزائرين وتقديم الخدمات اللوجستية لهم أيضا. ومع اقتراب يعني الساعات الصباح ستكون هذه الأعداد في ازدياد، طبعا ما يرجح أن نكون أمام مسيرة جماهيرية ربما يعني مليونية من أجل تشييع جثمان القائد الشهيد السيد علي الخامنئي. إذن كما تشاهدون المشهد هنا يتحدث عن وفود بدأت تتقاطر بالفعل، وعن جماهير شعبية ترفع صور السيد القائد الشهيد علي الخامنئي. هنا أعلام العراق تعانق على أعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والشعارات المناهضة لأمريكا وإسرائيل هي أكثر ما يمكن أن يسمع في هذه المحطات.
2: زهراء حلاوي، موفدتنا إلى النجف، شكرا جزيلا لك على التواصل معك في الساعة القادمة للمزيد حول التشيع المهيب إن شاء الله يوم غدا. جموع من مختلف فئات المجتمع وفي المقدمة وفد من المجلس السياسي الأعلى ومن العلماء والمشايخ والأعيان قدمت واجب العزاء في استشهاد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، وذلك في السفارة الإيرانية بالعاصمة صنعاء.
12: وفد من مختلف الشخصيات الاجتماعية والعلمائية والقبلية في اليمن يقدم واجب العزاء في استشهاد القائد الأممي السيد علي خامنئي، وذلك في المراسيم المقامة في السفارة الإيرانية بصنعاء تعبيرا عن وحدة الدم والإسلام والكلمة والموقف.
13: نقوم اليوم مع جموع غفيرة من الشخصيات الاجتماعية ومن العلماء والشخصيات السياسية وأبناء هذا الشعب بتقديم العزاء في السفارة الإيرانية لإخواننا في شعب الجمهورية الإسلامية باستشهاد الرجل العظيم المجاهد الإمام علي خامنئي رحمه الله. هذه الشخصية التي ناظرت من عقود طويلة ضد الظلم وضد الطغاة في العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينية ومن لف لفيفهم،
14: وإن العملية مستمرة. والإمام علي خامنئي سلم الراية إلى مجاهد آخر هو السيد مجتبى الخامنئي الذي سيقود المسيرة بإذن الله على نفس السير وعلى نفس الخطى، وبالتالي نحن نقول بأنها معركة فاصلة، وأنه يتخيلوا العالم لو لم تكن إيران موجودة أو لو هزمت إيران تمام ماذا يعني؟ ماذا يعني أن العالم يصبح تحت إدارة نتنياهو؟
15: دليل على عظمة الموقف هذا الذي احنا فيه، عظمة الشهيد رضوان الله عليه ورضوان الله على جميع الشهداء على رأسهم من ذكرناه، السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه والسيد حسن رضوان الله عليه وجميع الشهداء.
12: وفي المراسيم بعث المعزون برسائل الوفاء للجمهورية الإسلامية وللشعب الإيراني، مؤكدين على وحدة الساحات في جميع المحطات والمراحل مهما كانت التحديات.
13: نقول للأجيال القادمة استمروا على طريقه، استمروا بثقافته بجهاده حتى نصل إلى ما كان يصبو إليه.
16: جمهور الشعب الإيراني أن يستمر في مساندة الثورة الإيرانية الذي شرفت العالم الإسلامي والعربي وانتصرت على أمريكا وإسرائيل.
17: نقول للشعب الإيراني الشعب اليمني بجانبكم قبيلة قبيلة وفرد فرد وكل مجاهد.
18: ما يحصل ما هو إلا فقوات بمشيئة الله تعالى عن نصر قادم، ونحن أهل اليمن مدد وإيران الدم بالدم والسلاح بالسلاح.
12: اليمن ضمن هذا المحور المبني على أسس الحق والقضية ومواجهة اليهود الغاصبين والصهاينة، فالدم واحد والهدف واحد والمعركة واحدة من صنعاء إلى فلسطين ولبنان وإيران. محمد الجبلي، المسيرة.
2: مع رحيل الإمام المرشد السيد علي الخامنئي يستذكر الفلسطينيون ببصماته الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية، وازداد الأمل بأن الطريق الذي بدأه الإمام الخميني وسار عليه الشهيد السيد علي الخامنئي سيستكمله رفاقه من بعده حتى تحرير القدس وفلسطين.
19: يفتقد الفلسطينيون بغزة الإمام السيد علي الخامنئي باعتباره واحدا من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية في أكثر الأوقات صعوبة دون الاكتراث للثمن الذي يمكن أن يدفعه.
20: لطالما كان إلى جوار الفلسطينيين، هو قائد إسلامي وليس فقط كان قائدا سياسيا للجمهورية الإسلامية، بل كان مدافعا عن الفلسطينيين في كل المحافل، ولطالما كانت مواقفه إلى جانب الفلسطين، لذا شكل رحيله صدمة لدى الفلسطينيين وهم يواكبون هذا التشييع الذي يجري الآن، وقلوبهم ترحل إلى طهران كي يودعون هذا القائد.
0: الإمام الخامنئي كان وما زال على دربه الأحرار يسيرون في دعم القضية الفلسطينية، كان ينادي دوما ودائما بتحرير فلسطين وبدعم القضية الفلسطينية. افتقده الشعب الفلسطيني بقلوب يملأها الحزن وبعيون تذرف الدموع لفراق قائد أممي كان وما زال على دربه الأحرار يدعمون فلسطين والقضية الفلسطينية.
19: ويستذكر الفلسطينيون مواقف واضحة أطلقها الإمام دعما لفلسطين بتعليمات مباشرة لقيادة الجمهورية الإسلامية.
21: نحن نشعر بالفقد في الفقدان الكبير لهذا الرجل العظيم الذي ما ادخر جهدا ولا وقتا من أجل هذه القضية ولا موقفا ولا كلمة، وكانت تعليماته واضحة لكل الجهات المعنية في الجمهورية الإسلامية في إيران ولكل الجهات الأخرى على مستوى مذهب أهل البيت أن يدعموا أخوانهم في فلسطين، وكان دائما هذا هو التوجه العام للشهيد القائد السيد علي خامنئي رحمة الله عليه.
22: نحن كشعب فلسطين وكأهالي الشهداء نفتقد ونحزن لرحيل القائد الكبير السيد علي خامنئي الذي كان له الأثر الكبير والدعم الكبير لفلسطين والقضية الفلسطينية بكل الوسائل والإمكانيات، لم يكن داعما فقط بل هو كان سندا حقيقيا لفلسطين وكان سندا حقيقيا للمقاومة ولأهالي الشهداء بالتحديد، لم يبخل على أهالي الشهداء بكافة الدعم والإمكانيات.
19: ويثق الفلسطينيون باستمرار الجمهورية الإسلامية على ذات النهج الذي خططه الثورة الإيرانية منذ انطلاقتها تجاه القضية الفلسطينية.
23: لا تتزعزع ثقة الفلسطينيين بالجمهورية الإسلامية وقيادتها، ففلسطين كانت ولا تزال وستبقى الأكثر قداسة لدى كل الشعوب الحرة في العالم. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
2: نقلت قناة بريس تي في الإيرانية عن مسؤول إيراني تحذيره من أي إجراء استفزازي من جانب أمريكا، مؤكدا أنه سيقابل برد فوري وحاسم. المسؤول الإيراني أكد أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تجري وفق ترتيبات إيران. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن المحادثات الرامية للتوصل إلى الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في عقب تهديد المجرم ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. وأضاف عراقجي في منشور على موقع إكس أن ملايين الإيرانيين احتشدوا لتشييع مرشدهم الراحل ولم تؤثر أي تهديدات فيهم ولا في قوات بلاده المسلحة. ذكرت مصادر أمنية بحرية اليوم لرويترز أن ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضت لأضرار في محيط مضيق هرمز بالقرب من ساحل سلطنة عمان بعد استهداف ناقلة أخرى للغاز الطبيعي المسال في نفس المنطقة. وأوضحت المصادر أن سبب الواقعة لم يتضح بعد، ويعتقد أن السفينة المتضررة هي ناقلة النفط العملاقة وديان. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز أمس الاثنين، بينما اتهم مسؤول أمريكي حرس الثورة الإسلامية في إيران باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء 3 غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق وزارة الصحة الفلسطينية. ففي مواسي خان يونس جنوب القطاع أسفرت غارة للعدو على استشهاد مواطن وإصابة طفلين، وفي غارة ثانية على مدينة خان يونس استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون، فيما تواصل دبابات العدو إطلاق النار تجاه مواسي رفح جنوب القطاع. كما استهدف طيران العدو مخيما للنازحين على شاطئ البحر غرب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين.
24: الضربة كان في مجمع زي ما انتم شايفين،
25: نازحين مجمع نازحين يعني
24: أبرياء هذول، يعني هيو زارع الورد وزارع الشجر وقال لي تعالي تفرجي يا خالته، تعالي تفرج على المزرعة اللي أنا زرعتها. ما في في الخيمة حتى ابنه أجاني الصبح سلم علي وصبح وطلع على الامتحان هو ابني.
1: كانت لحظة مرعبة من إصابات ومن شهداء وإشي كان يعني مؤلم كثير.
2: هدمت قوات العدو وفجرت 6 منازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينما أو بينها منازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء، ما أدى إلى تشتيت عائلات فلسطينية وتركها دون مأوى. وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة متواصلة تستهدف المنازل الفلسطينية وسط تأكيد سكان تمسكهم بأرضهم رغم الهدم والتفجير.
3: في مشهد يتجدد بين شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها، يعيش الفلسطينيون مرارة فقدان منازلهم التي تناثرت جدرانها تحت وطأة آليات الهدم ومتفجرات الاحتلال. هنا في قرية الديرات شرق مدينة يطا جنوب الضفة، يقف الفلسطينيون وجها لوجه أمام ركام بيوتهم، يراقبون بأم أعينهم مشاهد الهدم، يجلسون في صمت ثقيل فيما تفصح العيون حزن القلوب. فقد اقتحمت قوات الاحتلال شرق يطا وباشرت بهدم 3 منازل تعود لعائلة العدرة.
4: بقول حسبي الله ونعم الوكيل، وكل بقهر في قلوبنا ربنا سبحانه وتعالى غير يحرقهم في نار جهنم اللي مش راح تشوفها عين من مرة ولا حد راح يتخيل فيها. ربنا سبحانه وتعالى غير يعطينا دار في الدنيا ويرزقنا دار في الآخرة.
2: عمليات الهدم طالت العديد من منازل المواطنين هنا في قرية الديرات، الهدف من ذلك هو توسيع المخططات الاستيطانية، لا سيما أن قرية الديرات تقع على مقربة من الشارع الالتفافي أو على أطراف الشارع الالتفافي.
3: من جنوب الضفة إلى وسطها تحديدا في قرية شقبة غربية مدينة رام الله، هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين قيد الإنشاء. استيقظ أصحابها على مشهد كومة ركام في مكان كان حلما للعائلة. تحطم الحلم مع جدران المنزل الذي سوتها آليات الاحتلال بالأرض دون مبرر، وسبق ذلك قمع للفلسطينيين لمنعهم الاقتراب من المكان.
5: والله بهدلوا والله، يعني الواحد ما هو اخر شيء الكبل ولا انهم يعني اعطوني موعد ولا شيء، ما اعطونيش مره واحد اجوا هدوها وراح وسندوا عم الجار مني وفوقه، عارف هاي اللي صار.
3: وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اختلفت الوسيلة، لكن النتيجة واحدة، جدران سويت بالأرض. فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت منزل الأسير حاتم الزاغة وعملت على تفخيخه بالمتفجرات قبل أن تنفذ عملية التفجير فجر الثلاثاء.
6: نحن لا نعلم ما الذي حصل، تفاجأنا بوجود الجيش داخل العمارة، تفاجأنا بطلب إخلاء العمارة، تفاجأنا بالتفجير الذي حصل. حجم الأضرار كبير جدا، يعني جميع المنازل تشققت، الحريق هائل نشب داخل إحدى الشقق.
3: بين تفجير وهدم سويت 6 منازل في الضفة الغربية بالأرض، تاركة أصحابها في العراء لا مأوى يقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف. لكن ذلك لم يزعزع ثباتهم في أراضيهم التي يحاول الاحتلال طردهم منها ومصادرتها وضمها لصالح التوسع الاستيطاني. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
2: بينما تفيض غزة بالدماء والدمار، تتحول مأساتها خلف الكواليس إلى مختبر حي لتسويق السلاح الصهيوني تحت شعار مجرب ميدانيا. فكيف يشتري العدو صمت الحكومات العالمية بنفوذ صفقات عسكرية عمدت بأشلاء الأبرياء وبشراكة أمريكية مطلقة؟
25: على حساب دماء وأشلاء أبناء قطاع غزة وفي ظل الدمار الشامل، يروج العدو الإسرائيلي لأسلحته من خلال تفاخره بفاعليتها في قطاع غزة، بعدما تحول القطاع إلى حقل تجارب حي ومروع للتقنيات العسكرية. والمفارقة العجيبة أنه مع تزايد مشاعر الغضب تجاه الكيان حول العالم، إلا أن قطاع غزة أضحى نقطة جذب تجاري لأسلحة الكيان للعديد من الحكومات ليصبح من أكبر مصدر الأسلحة بحسب مجلة Responsible Statecraft الأمريكية. وبحسب خبراء تحدثوا للمجلة، فإن الأمر الخطير أن العدو الإسرائيلي يستغل مبيعات السلاح كأداة نفوذ سياسية لربط الدول بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد، بما يجعل الدول المتلقية أقل ميلا في الاستجابة لشعوبها بمحاسبة الكيان على سلوكه في غزة ولبنان أو على سياساته في الضفة الغربية المحتلة. لكن مع كل ذلك، لا يستطيع كيان العدو فعل ذلك من غير الدعم الأمريكي، إذ يرى الخبراء أن اندفاع صادرات الأسلحة الصهيونية يعود الفضل فيه للولايات المتحدة التي تدعمها منذ فترة طويلة عبر برامج متنوعة بما يشمل تمويل صناعاتها والتدريب والخدمات ودعمها بتقنيات أمريكية، بل وصل الأمر لجعل السلاح الصهيوني أداة نفوذ داخل الولايات المتحدة عبر الموافقة لتوريده للجيش الأمريكي. لم يتوقف العدو الإسرائيلي عن ترويجه لسلاحه وتقنياته عند الجانب الفني، بل إنه في معارض ومناسبات عديدة تفاخر بأنها استخدمت بفاعلية في غزة وغيرها، وأنها مجربة في الميدان وتحت النيران، وكأن غزة مختبر يمكنه من جني المزيد من الأرباح. يظهر جليا كيف يترجم العدو الصهيوني دمار غزة وأشلاء ضحاياها إلى أرباح اقتصادية ونفوذ سياسي عالمي، مستندا إلى الغطاء والشراكة الأمريكية المطلقة لتظل دماء الأبرياء في ظل صمت دولي مجرد علامة جودة تجارية تسوق بها أدوات القتل في معارض السلاح العالمية.
7: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
2: تبقى استعادة الثروة النفطية والغازية أولوية وطنية وعنوانا بارزا من بين عناوين أخرى كفيلة بإعادة صياغة المشهد في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي في الحرب العدوانية الشاملة وخصوصا في الملف الاقتصادي والإنساني. في هذا التقرير نسلط الضوء على ما نهبته السعودية من الثروة الوطنية وما رفضته من أطروحات قدمتها صنعاء. في هذا التقرير نفتح نافذة على الثروة الوطنية، أبرز عناوين الصراع مع تحالف العدوان السعودي الأمريكي في المرحلة الراهنة والنفط والغاز في المقدمة، عصب الاقتصاد اليمني وعموده الفقري وركيزة أساسية كانت تغطي نحو 75% من موارد الموازنة العامة وتمثل أكثر من 90% من صادرات اليمن أو البلاد بعد نهب الشركات الأجنبية والنافذين. وتشير المعلومات إلى أن اليمن يحتل المرتبة 27 عالميا في احتياطي النفط. من أجل ذلك تحولت هذه الثروة السيادية في ظل العدوان إلى هدف مباشر للسيطرة والاستحواذ من قبل النظام السعودي كمنفذ والأمريكي كمحرك. تتوزع الثروة النفطية اليمنية على قطاعات عدة وحقول رئيسية، أبرزها حقول محافظة مأرب وحقول قطاع 14 في المسيلة بحضرموت، إضافة إلى حقول عياذ وجنة في محافظة شبوة. ورغم أن إنتاجها وصل إلى 500,000 برميل إلا أن الشعب لا يستفيد منها بسبب سطو تحالف العدوان على عصب الإيرادات العامة بهدف خنق الشعب اليمني وضرب صموده خلال العدوان وإلى اليوم. منذ بداية العدوان عمد النظام السعودي إلى احتلال المحافظات النفطية والاستحواذ على قطاعات النفط والغاز وحقولها ونهب عائدات، فضلا عن إفقاد اليمن عائدات 90,000,000 برميل من النفط سنويا بسبب العدوان وتوقف الإنتاج، في حين بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع النفط اليمني منذ بداية العدوان كحصيلة غير نهائية أكثر من 57 مليار دولار. بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية. أمام هذه الأرقام الفلكية وفي ظل الوضع الاقتصادي الخانق، ماذا لو توفرت كل هذه الأموال لصالح المرتبات وقطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الخدمية كما تطالب صنعاء؟ ولماذا يصر النظام السعودي ومن ورائه الأمريكي على منع الشعب اليمني من الحصول على ثروة هي ملك له، مع إبقاء الحصار الاقتصادي الخانق والمؤامرات الاقتصادية المتنوعة التي تستهدفه بأشكال متعددة؟ استمرار نهب الثروة الوطنية ألقى بظلاله وتداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، فيما يؤكد مختصون أن 13 مليار التي نهبها النظام السعودي ووردها إلى البنك الأهلي السعودي في الرياض كانت كافية لتغطية فاتورة المرتبات لقرابة 12 عاما ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني وإنعاش الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة الحصار والحرب الاقتصادية وحروب المصارف. لكن الصادم وفقا لمصادر مطلعة أن النظام السعودي لا يزال يرفض حل مسألة المرتبات، بل لم يصرف حتى مرتبات الموظفين في المناطق المحتلة، وإنما عمد إلى توظيف عائدات اليمن كمجهود حربي لتمويل عدوانه على اليمن واليمنيين. لم تفلح مرحلة خفض التصعيد، ولم تنجح التفاهمات حول خارطة الطريق في فك القبضة ونزع السيطرة السعودية على حقول النفط والغاز أو تخفيف الحصار الاقتصادي والإنساني. وبعد 4 سنوات من خفض التصعيد، ومع استنفاد الحلول الدبلوماسية ورفض الرياض أطروحة صنعاء بتسخير الثروة لصالح المرتبات والخدمات لكل أبناء الشعب اليمني، تعيد صنعاء التأكيد على أن عائدات الثروة الوطنية هي حق سياسي.

0: الوطنية عنوان بارز من بين عناوين أخرى كفيلة بإعادة صياغة مشهد الصراع من جديد لإنهاء العدوان الشامل واستعادة الحقوق والسيادة. يتم توظيف تاريخ 7/7 لمزيد من الاقتتال والفوضى واستهداف الوحدة اليمنية، في حين أن 7 يوليو كان محطة لم ينتصر فيها طرف بل خسر اليمن من خلال حرف الوحدة الشعبية إلى صراع الأطراف المقتتلة في صيف 1994.
1: السابع من يوليو مختلف عليه يمنيا، ليس انتصارا شماليا وليس عبورا جنوبيا إلى النكسة، لقد كان نكبة شطرين معا، احتراب قوى مارقة عن إرادة الشعب اليمني، انفصال طرفين عن الوحدة الوطنية، الأرض والشعب والتاريخ، ارتداد إلى حيث بوابة الانتقام، لا شيء أكثر ولا شيء أقل. وقف بلد بعد محرقة صيف 94 يواجه أطماع عصابات زعمت زيفا صناعة إنجاز، ولم تكن أكثر من نزوات تخريب أساءت إلى المصائر السامية التي تحققها الشعوب للأفراد، المجتمعات للأحزاب، ثم بدا للعصابة أن تجعل الانحرافات اختراقات الصنم. في المحيط استراح العدو، مسيرة النهضة التي كان لزاما بالضرورة وبالصيرورة تحترق، الكساد، الاغتراب، التوقف عن البناء، التفرغ لصراع طويل، ذلك شأن يلبي احتياجات الجوار المعادي. وقد حدث ما هو أكبر، يخسر اليمنيون سيادتهم مقابل ترضيات. أوقفت السعودية وبعض الخليج بدعم أمريكي غربي المسيرة التي كان يرتبها الشعب عبر تجذير الوحدة الشعبية المصيرية بعيدا عن الأطراف الطارئة، حين علقتها بخصومات وصراعات وانتقامات لعصابات، والهدف إبقاء وحدة الشعب مهددة ومعلقة بالكيانات. حين انهار النظام الذي حملوه وسيجوه وتضافروا لاستمراره أمام غضب شعبي عابر للمكونات والجهات، صعد الذين غنوا زيفا بالوحدة لتمجيد الانقسامات والأقلمات والفدرلة، ثم كانوا جماعات وفصائل وتكتلات في جنوب البلاد وشرقها ومحيطها تقاتل لهزيمة اليمن القوي السيادي الموحد. ولما فشلوا اقتتلت الجماعات والرايات والأعلام والشعارات تحت عناوين مشابهة، وحدة وانفصال. جند التحالف السعودي الأمريكي لسنوات هذا الشعار للقتال، وهي الآن تواجهه بالرصاص وبالفوضى في ذكرى 7 يوليو، والغاية أن يجعلها محطة للانتقام والصراع، حيث لا معنى لهذا التاريخ.
0: أفادت مصادر محلية في مدينة المكلا أن مرتزقة السعودية استهدفوا متظاهرين بالرصاص الحي واعتقلوا عددا منهم. المصادر أضافت أن إصابات وقعت في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق النار عليهم من قبل مرتزقة السعودية، كما استهدف المرتزقة متظاهرين في ساحة العروض بمدينة عدن. تجدت قبائل مديريتينهم والحيمة الخارجية في لقاء مسلحين منفصلين أكدوا من خلالهما الجاهزية العالية لإنهاء الحصار والعدوان والاحتلال.
2: قبائل نهم عطاء متجدد ووفاء متجذر تثبته اليوم قبائلها الأبية في هذا الاحتشاد القبلي الواسع الذي جسد أصالة الموقف وثبات المبدأ. نهم

0: ومن هذه الساحة أعلنت قبائل نهب النفير العام والجاهزية العالية لإنهاء الحصار والعدوان والاحتلال، مباركين بياني السيد القائد والقوات المسلحة.
1: مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة. نقول للسيد نحن جنودك، رحنا إشارتك بالأثنان جاهزة وعلى أتم الجهوزية للمواجهة الحتمية القادمة لانتزاع الحقوق بقوة السلاح.
2: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا وكفح العدوان وتحرير كل شبر في أرض الوطن.
3: إنه ولا زمان الصمت وجاء وقت الإنصاف وانتزاع الحقوق.
4: وتقول قبيلة نهم في رسالة تابعة أنها جاهزة بكامل عتادها ومستعدة لتنفيذ توجيهات السيد القائد على أكمل وجه، ولن يتراجع منا أحد أبدا مهما كانت الأسباب.
5: مطار بالمطار والميناء بالميناء، والشعب اليمني كان منتظر الجرس يعني أو الضرب على الزناد، وذلك لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: وبشموخ رجالها الأبطال ورسوخ جبالها الصماء احتشدت قبائل الحيمة الخارجية خفافا وثقالا إلى ساحة النفير، معلنين تفويضهم الكامل للسيد القائد ومحذرين من تمادي آل سعود.
1: نحن اليوم قبائل الحيمة الخارجية خرجنا بعتادنا وسلاحنا وأموالنا وأولادنا وأنفسنا فداء للسيد القائد، ورحنا الأسبوع السيد القائد يوجهنا، ونقول للعدو السعودي الصبر عندي فاض والكلام ترى، وإلى التحالف من غضبنا وإلها،
2: وإحنا جاهزين لأي مواجهة وأي قتال.
3: أن أبناء مديرية الحيمة الخارجية جاهزين بقضهم وقضيضهم، جاهزين وأيديهم على الزناد، ويقولون لك أمضي ورح قبلك في أي معركة كانت.
4: بننتزع حقنا من وصل شديد حقك.
5: اسمعوا يا أهل سعود، قسماً بالله لو ما أتوا حقنا
6: سنأخذ حقنا بأيدينا، وأننا لن نتراجع قيد أنمنا.
7: فالمطار بالمطار والميناء بالميناء، وكذلك النفط بالنفط، وكل الثروات مقابل كل الثروات، فلن تنعموا أبدا ونحن نعاني.
0: طفح الكيل ونفذ الصبر، والحقوق لا توهب وإنما تؤخذ، لا سيما من عدو لا يفهم إلا لغة القوة. ولا صوت اليوم يعلو على صوت القبيلة اليمنية التي عرفوا وذاقوا شدة بأسها، وعلى مملكة الخيانة والتطبيع في السعودية أن تعي عواقب الأمور، وإن غدا لناظره لقريب.
8: واحتشدت قبائل بني جبر وأشراف مأرب إلى لقاء مسلح استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا لجاهزية مقاتليهم العسكريين المضي في استكمال معركة تحرير اليمن واستعادة حقوق الشعب اليمني.
9: يا سعد عاين إلى المعارك صوتها رجاش، نيران المتارس تشتعل والقوم قشاش، نصرف ملاك.
10: مشهدية تعبئة واستنفار خالدة شكلتها قبائل بني جبر وأشراف مأرب في لقائها المسلح الذي تداعت إليه من مختلف البقاع في استجابة لدعوة قائد الثورة، وتأكيدا على جاهزيتهم العسكرية. قبائل بني جبر وأشراف مأرب في طور استحضار تاريخها المشرف أعلنت تفويضها لقائد الثورة لمختلف الخيارات، مجندة رجالها لحسم معركة دحر الاحتلال وفك الحصار وانتزاع الحقوق.
11: إننا نعلن وقوفنا وتأييدنا إلى فك الحصار وطرد الاحتلال،
12: وإننا نؤكد جهوزيتنا للتحرك الجاد والحاسم بإذن الله،
13: ونحذر العدوان الذي يسعى لتفكيك الجبهة الداخلية. نقول لهم أن الجبهة الداخلية متماسكة.
14: قبائل بني جبر يؤكدون للسيد القائد بأنهما عصاه الذي لا تعصيه.
10: القبائل باركت في لقائها المسلح قرار فك الحصار عن مطار صنعاء وتحضير النظام السعودي من أي حماقة جديدة، معلنة جاهزية مقاتليهم العسكرية للمضي في استكمال معركة تحرير اليمن.
15: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة.
16: وجه رسالتنا على العدوان اليوم أننا متماسكين أكثر من أي وقت مضى،
17: مستعدين لخوض المعركة في أي لحظة حسب توجيهات السيد.
18: نعلن الجهوزية الكاملة والموقف الثابت الذي لا خيار فيه.
19: أتينا من كل مناطق بني جبر لتحرير ما تبقى من البلاد.
20: من صروح المجد من مارب وسدة بنوجه للسعودية رسالة، اليمن صبره نفذ واجتاز حده، يضوي الوفد المفاوض من صلالة، القبائل والنشامة مستعدة، والسعودي بايقع هذا زواله.
21: عيوننا دايم على رصد الهدف في الجو ولا البر ولا في البحار، لا حن رعد الحرب والبارد قصفنه، جم نتكيف مع بارد وحار.
10: ثورة نفير أشعلتها قبائل اليمن وفجرتها في مختلف البقاع، ثورة ملهمة للأجيال متصلة بماضيها المجيد.
22: يممت القبائل وجهتها وحددت مسار تحركها للمرحلة القادمة، والويل كل الويل لمن سيقف أمامها أو يحاول منعها من استعادة حقوق شعبنا اليمني. من اللقاء المسلح لقبائل بني جبر وأشرف محافظة مأرب سمير المترب المسيرة.
8: نظمت قبائل ذو حسين بمحافظة الجوف لقاء قبليا من منطقة اليتمة مركز مديرية خبوة الشعف الحدودية، أكدت فيه جهوزيتها القتالية لمواجهة العدوان ورفع الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة.

0: منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف الحدودية كبرى مديريات محافظة الجوف، تقاطرت حشود قبائل ذو حسين ومن حضر معها من مختلف مناطق الجوف إلى لقاء قبلي أعلنت خلاله نذيرها العام وجهوزيتها القتالية لخوض معركة التحرير ورفع الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
1: قبائل ذو حسين جاهزة في بلادها وجاهزة برجالها وبعتادها، ونحن جاهزون متصدين لأي غازي ما يكون، ونحن نحذر أمريكا وإسرائيل والسعودية أنها هذا البلد غالي.
2: كل من يدور في فلك العدوان هم تحت المرصد، وبعون الله كما فشلوا طيرة 11 عام والطائرات الاف 16 والاف 15 والزحوفات البرية فإنهم لن يكيدوا علينا بكيدة قميص عثمان.
3: إجابة للقائد سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي بالاستعداد والجهوزية
4: مساعد الجيش لتحرير البلاد وفك الحصار.
5: نقول لهم اليمن عصية ورجال اليمن بنادقهم في أياديهم.
0: قبائل الدهم أكدت في لقائها القبلي ألا وهن ولا ضعف ولا استكانة في قاموسهم، محذرين كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها، وتؤكد القبائل أنها جاهزة له بالمرصاد، مؤكدة على أنها على الدوام حاضرة في الميدان متأهبة لمواجهة العدوان وكسر الحصار.
6: وألا بعد عشرات الأمتار عشرات الكيلوهات من التواجد السعودي على أرضنا.
7: أقول لقرن الشيطان السعوديين أن احنا جاهزين.
8: قبائل دهم الأبية اللي تؤكد بأنها ماضية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
9: طلول من هو هم ضيع يا جماعة.
10: جماعة.
9: سيدي عبد الملك ماشي له بديل.
10: بديل.
9: الأرض أرضه والسماء هي سماء.
10: سماء.
9: والجيش واحد كنا متدربين.
0: من خلف الشريط الصحراوي ومن أقرب نقطة حدودية مع جارة السوء، أكدت قبائل دهم ذو حسين في بيانها أنها جاهزة بعدتها وعتادها ومستعدة لخوض غمار الحرب رهن إشارة السيد القائد.
11: من منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف الحدودية كبرى مديريات محافظة الجوف، بل ومن أقرب نقطة مع جار السوء وقرن الشيطان، تقول قبائل ذو حسين الأبية ومعها كل قبائل دهم حاضرون جاهزون على خطوط النار لمواجهة قوى الشر والاستكبار. وما عليكم أيها الغزاة إلا أن تعقلوا وتفكروا جيدا، لأن زمن فرض الوصاية قد ولى.
12: تداعت قبائل الزرانيق بالمربع الجنوبي للحديدة إلى لقاء قبلي حاشد أكدوا فيه الجهوزية والاستنفار لمواجهة العدوان ورفع الحصار وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة.

0: إنه صوت الحق ونداء الثائرين، يسمع صداه من أرض تهامة، يصدح من هنا من احتشاد قبائل الزرانيق الغيارى بالمربع الجنوبي للحديدة الذي تداعت إليه قبائل المديريات الجنوبية من كل القبل والمناطق، والتي خرجت لتؤكد لمملكة العدوان والحصار أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الحصار الجائر المفروض عليه، بل سيقابله بخيارات موجعة لا طاقة للعدو وأذنابه بتحملها.
1: أبناء الزرانيق هم خيار هذه الأمة في الجهاد مع إخوانهم كل القبائل اليمنية، فلا يوجد زرنوقي يبيع نفسه للإمارات أو السعودية غير المرتزقة والخونة ومن غضب الله عليهم.
2: بهذا النكف الكبير المسلح نعلن الجاهزية والاستعداد والنكف حتى إنهاء الحصار والعدوان على شعبنا العظيم.
3: يا أما فك الحصار ومد جسور السلام، يا أما فتح الجبهات وندع العيارات والسلاح يحسم الموقف، ونحن على استعداد أن نخوض المعركة حتى آخر قطرة من دماءنا.
4: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا، استعانا بالله والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
0: قناعة راسخة لقبائل الزرانيق وكل قبائل المربع الجنوبي الأحرار بأن الصراع مع العدو السعودي صراع وجود، وأن اليمن لن ينعم بالاستقرار والرخاء والأمن إلا باستئصال شأفة العدو السعودي وإنهاء كبره.
5: إننا نعلن النكف العام والنفير العام من أجل استعادة الحقوق المنهوبة وطرد الدنس المحتل من كل شبر في بلادنا.
6: خرج لهم أبناء قبائل الزرانيق للنكف القبلي وللجهوزية الكاملة للقتال وتحرير اليمن شبر شبر من المرتزقة والخوانة من الداخل والخارج.
7: إن شاء الله سندحر الطغاة والمعتدين على بلادنا وعلى أرضنا وعلى جونا وعلى بحارنا.
8: هنا يا سيدي نحن جنودك، فأمر بنا حيث ما شئت، فوالله لن نتراجع ولن نكل ولن نمل حتى نلقي الله شهداء أو ننتصر.
9: ها هي تهامة وها هو اليمن، كما كان أنصارا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الماضي ما زال أنصارا لله ولرسوله ولعلام الهدى في الحاضر.
0: احتشاد تلكم القبائل الحرة الأبية في هذا اللقاء القبلي الحاشد يظهر معدنها الأصيل ورفضها الضيم ونهب الحقوق والارتهان والتبعية، كما يؤكد استعدادها بعتادها وسلاحها لخوض معركة التحرير والكرامة مهما كانت الأثمان. إنها القبائل الضاربة بأصالتها وشجاعتها عبر التاريخ والمصححة لأي اعوجاج، خرجوا من هنا ليؤكدوا لمملكة العدوان والحصار ويقدموها نصائح بالمجان بأن ترفع يدها عن شعب كان ولا زال وسيظل مقبرة للغزاة والمستعمرين. من وقفة قبائل الزرانيق الأبية جنوب محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
10: وشهدت مديرية حيفان بمحافظة تعز اليوم لقاء قبليا مسلحا إعلانا للجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني.

0: نفير وتأكيد جهوزية وتفويض مطلق للسيد القائد على طريق كسر العدوان وفك الحصار واستعادة الحقوق المغتصبة.
1: ولنعلن أننا مع السيد القائد ومع ما يدعو إليه من تحرير للأرض والعرض ولكل المقدرات والممتلكات إن شاء الله من العدو الصهيوني الأمريكي السعودي وتحالفه الغادر الغاشم في الميادين، مستعدون للتضحية، مستعدون للشهادة كيفما ستكون الأمور، متوكلون على الله والنصر حليفنا بإذن الله.
2: فبهذه المناسبة والنفير العام لاستعادة حقوق وليس لطلب هبة ولا منا من أي مجتمع من مجتمعات العالم، فخيرات اليمن مع العالم نريد أن تعود ولو جزء من هذه الخيرات إلى أبناء هذه الأمة، وبإذن الله ستعود.
0: لقاء قبائل مديرية حيفان حذر تحالف العدوان من عواقب وخيمة إزاء سياساته العدائية تجاه الشعب اليمني، مجددا دعمه وإسناده لمحور الجهاد والمقاومة ومظلومية الشعب الفلسطيني.
3: وثاني شيء بأننا واقفون ضد العدو مهما كانت قوته، فنحن بإذن الله أقوى وبعزة هذا الشعب وكرامته وبقيادة زعيمنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
4: لقد حان اليوم الخلاص النهائي، وعلى السعودية أن تعي وتذكر وكل العدوان والمرتزقة بأن شعبنا نفذ صبره.
0: أبناء حيفان أكدوا أن صبر اليمنيين لن يستمر طويلا وأن الأيادي على الزناد بانتظار اللحظة الحاسمة، فالشعب لن يضام والحقوق لا تهب بل تنتزع انتزاعا. فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
5: احتشدت قبائل مديرية المنار في ذمار إلى لقاء قبلي تخلله عرض رمزي لوحدات من قوات التعبئة العامة، معلنين جهوزيتهم الكاملة واستعدادهم لتنفيذ توجيهات السيد القائد لكسر الحصار وانتزاع الحقوق.
6: عقدت قبائل مديرية المنار بذمار لقاء قبليا بكامل سلاحها ورجالها، ونظمت عرضا عسكريا لوحدات رمزية من قوات التعبئة العامة، مؤكدة جهوزيتها لأي خيارات استراتيجية قد يوجه بها السيد القائد لإنهاء العدوان والاحتلال واستعادة الحقوق المنهوبة.
7: نحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
8: نعلن جهوزيتنا عالية رسميا وشعبية بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
9: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
11: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
12: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
13: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
15: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
16: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
17: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
18: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
19: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
18: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
19: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة. على مسؤوليتي،
2: على مسؤوليتي، برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا على أثير إذاعة سام. تحدثنا نحن وإياكم في حلقة الأسبوع الماضي عن ثورة الجياع في وجه من يحاصرنا شمالا وجنوبا، ومن ينهب ثرواتنا. وحقيقة يعني أسعدت كثيرا باتصالاتكم ومشاركاتكم من جميع المحافظات ومن كل ربوع الوطن، من صعدة إلى المهرة. وفي هذه الحلقة وعلى مدى 90 دقيقة سنكون وإياكم في نقاش وحديث مشترك على مسؤوليتي ومسؤوليتكم، لأنكم ستشاركون معنا عبر رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم، وهو الرقم 01-322-653. ستشارك معنا في موضوع حلقة اليوم التي سنتحدث فيها حول الفشل السعودي المتكرر، من شعارات قادمون يا صنعاء إلى شعارات قادمون يا ميرا. هذا التقليعة الجديدة وهذا الشعار الجديد الذي دشنته السعودية مؤخرا، محاولة بذلك تفتيت جبهتنا الداخلية وإحداث الفتنة الداخلية، وذلك بغية الوصول إلى ما عجزوا عن تحقيقه بقواتهم الجرارة وجيوشهم الكبيرة ومرتزقتهم الذين جاءوا بهم من بلاك ووتر إلى داين جروب إلى المرتزقة السودانيين إلى تحالف يضم أكثر من 20 دولة، فشلوا وانهاروا أمام صمود الشعب اليمني. فاليوم يعودوا بعناوين مختلفة وشعارات مختلفة، وسنوضح الهدف الرئيسي لهذه الشعارات ولهذا التضليل الممنهج ولهذه الحرب التي تسمى، هي من ضمن فصيل الحروب الناعمة وتسمى بحروب الجيل الرابع. سيكون هناك مجال لمشاركاتكم واتصالاتكم مثل ما قلنا لكم على الرقم 01-322-653. لمن لم يحفظ الرقم بعد، نعيد تكرار الرقم وننوه إلى أنه سنستقبل المشاركات بعد أن ننتهي من عرض آخر مستجدات وسائل إعلام العدوان وأبواق المرتزقة. ورقم المشاركة هو 01-322-653. إذن موضوع حلقتنا اليوم هو الفشل السعودي المتكرر من قادمون يا صنعاء إلى قادمون يا ميرا. مثلما نعرف جميعا ومثلما نتابع كلنا، أنه بدأ الشعب اليمني وبدأت القبائل اليمنية خلال الأيام الماضية مرحلة التعبئة العامة منذ البيان الذي أصدره قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، وتلا ذلك بيان التعبئة العامة، وبدأت التحركات الشعبية والوقفات القبلية، وبدأ الحراك الشعبي في مختلف المحافظات اليمنية. هنا استشعر السعودي الخطر، ومعه الأمريكي والإسرائيلي شعروا أن اليمن قرر يعني أن يذهب باتجاه التصعيد لانتزاع حقوقه ولاستعادة ثرواته ولإنهاء الحصار المفروض عليه ولطرد المحتلين الذين لا زالوا موجودين في عدد من المناطق اليمنية. فعند استشعارهم لهذا الخطر سارعوا لفتح جبهة جديدة ابتدأت من قصة تراجيدية، وتطور الأمر إلى أن أعلنوا صراحة عن يعني تصعيد في صحراء الجوف وتحشيد ومحاولة لاستمالة بعض المغرر بهم من أبناء تلك المناطق. وهذا واضح جدا أنه يعني مقدمات لتصعيد ولحصار جديد، لأنه ما يجري اليوم في صحراء الجوف وإن كان تحت شعار يعني المرتزق الأداة السعودية وأداة اللجنة السعودية الخاصة حمد فدغم، شعاره أنه يناصر من يسميها أميرة صدام حسين، وأصلا قد يعني أسرة صدام حسين أول الناس قالوا أن هذه لا بنتنا ولا مننا ولا ولا ولا لنها علاقة فيها. ثم جاءت يعني التحقيقات وفصل القضاء اليمني في الأمر، وأكد أن ما تحمله من أوراق ثبوتية ليست سوى أوراق مزورة وادعاءات بدافع النصب والاحتيال، وتلا ذلك يعني وتوج ذلك خلينا نقول

0: القضية تتمثل في قطع الطريق بصحراء الجوف في المناطق التي هي واقعة تحت الاحتلال السعودي، وهذا التصعيد يعني لن يكون الأخير لأنه هذه مرحلة فقط، وإنما هناك مراحل أخرى إذا لم نستوعب وإذا لم نكن يعني بحالة من الجهوزية. لهذا المشروع أهداف متعددة مثل ما قلنا لكم ضمن مسار حروب الجيل الرابع، وسنشرح هذا بالتفصيل في سياق الحلقة، وسيكون بإمكانكم المشاركة والتعبير عن رأيكم ومداخلاتكم مثل ما قلنا لكم على الرقم 01-322-6-53، لكن بعد ما نستعرض يعني جولة مع وسائل إعلام العدو. لكن قبل ما نبدأ بقنوات ووسائل إعلام العدو بنذكركم ما هو الذي دفع السعودية وإسرائيل وأمريكا للتحرك لإثارة البلبلة ولفتح جبهة جديدة. قلنا لكم أنهم استشعروا حالة الخطر لأن قائد الثورة حفظه الله قال سنبادر في أي وقت لاستهداف أي نشاط للعدو الإسرائيلي في أرض الصومال.
1: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك استهدافه بكل الوسائل المتاحة.
0: العدو الإسرائيلي يخرج من الحرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران مكسورا مدحورا فاشلا، لم يحقق أي من الأهداف، ويخرج من العدوان على لبنان مكسورا مهزوما، لم يستطع أن يحقق أي إنجاز في تحجيم قوى المقاومة الإسلامية في لبنان، ولم يستطع هزيمة حزب الله، ولم يستطع حتى احتلال المناطق الجنوبية التي كان يريد احتلالها. ويرى الآن أن اليمن يعلن أنه سيبادر يعني إلى استهداف أي نشاط له في أرض الصومال. هو هنا يستشعر الخطورة ويستشعر أن اليمن لن تترك العدو الإسرائيلي في مأمن، ولن تسمح بمشاريع التوسعية في المنطقة، ولن تسمح بمشروع ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى. من هي الأداة للإسرائيلي في المنطقة؟ هي المملكة السعودية التي حولت نفسها بدل أن تكون رافعة للإسلام والمسلمين وبدل أن تكون عاصمة الإسلام والمسلمين، تحولت إلى أداة بيد الصهيونية العالمية وأداة بيد المشروع الغربي والمنظومة الشيطانية، وترفض أن تفي بالتزاماتها ووعودها فيما يخص الملف اليمني، وترفض أن تكف يدها عن الأدوات المرتزقة داخل الأراضي اليمنية، ورأت أن اليمن يتجه بجهوزية لكل الاحتمالات، واليمن يتجه للنفير العام والتعبئة العامة والتحشيد لطرد المحتل من الأراضي اليمنية ولاستعادة الثروات اليمنية ولإنهاء حالة الاحتلال والعدوان والحصار.
1: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني لمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.
0: لماذا يتهرب السعودي من إنهاء حالة الحصار والعدوان المفروض على اليمن؟ لماذا تضغط الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يعني باتجاه استمرار الوضع في اليمن في حالة لا حرب ولا سلم؟ لماذا يريد أن نبقى هكذا بوضع اقتصادي شبه منهار، ببعض المؤسسات معطلة، بثروات لا نستطيع أن يعني نستفيد منها ولا يعود يعني ريعها والفائدة منها على المواطن اليمني؟ لماذا يريدون أن نبقى بدون مرتبات؟ لماذا يريدون أن نبقى على هذه الحالة؟ لأنهم يراهنوا على أن بقاء اليمن في حالة فشل سيجعلهم بمأمن، لأنهم إذا يعني باعتقادهم وبتفكيرهم أنه إذا اليمن ارتاح وإذا اليمن استقر وإذا الناس يعني تنغنغت في ثرواتها وخيراتها واستقرارها، فهذا يعني سيدفع باليمنيين بالتحرك أكثر والتقدم أكثر باتجاه تسوية الوضع عموما في المنطقة وإعادة النصاب إلى ما يجب أن يكون عليه. ولذلك يسعوا بشكل دائم ومتكرر، وأنا هنا لما أقول لكم متكرر لأنه أنا راصد لوسائل إعلام العدو ومتابع لها يعني من أكثر من 12 سنة إلى الآن بشكل دائم وشبه يومي، فأنا أعرف متى يرفعوا مستوى التصعيد الإعلامي ومتى يخفضوا ومتى يشغلونا بقضايا سواء كان في القنوات أو في الوسائل الإعلامية الرقمية، المنصات التواصل الاجتماعي. كل ما بدأنا نتحرك للتماسك، كل ما بدأنا نتحرك لاستعادة حقوقنا، كل ما بدأنا نتحرك لاستعادة المرتبات، لاستعادة النفط والغاز، أشغلونا بمواضيع تافهة بمعنى الكلمة. ليش؟ لأنهم يشتونا نجلس نقول أين الراتب يا حوثي، مش نقول أين الراتب يا سعودي. لأنهم يشتونا نجلس نقول الحوثي السبب إنه ما معاناش كهرباء، ما يشتوناش نقول أن محطة مارب الغازية اللي لازم تولع اليمن من طرفه لطرفه تحت سيطرة الإخوان المفلسين. يشتونا نجلس نقول الوضع الاقتصادي شمات، الناس ماتوا من الجوع، الناس ذهبوا من الجوع، الناس اشحتوا بالشوارع. هي يا حوثي أبو، وين قيمة النفط؟ وين قيمة الغاز؟ وين ثروات البلد؟ مع المحتل، مع الغازي، مع المعتدي. الحصار مفروض علينا بر وبحر وجو، مطار مقفل، موانئ معطلة، يعني لا لا لا قادرين يعني نستفيد من الموارد الموجودة، ولا قادرين نشغل المرافق الحيوية الذي فيها إيرادات وتعود بالدخل على يعني الصالح العام والأمن القومي للبلد. فهم يشتونا نجلس غارقين بقضايا انه فلان الضارب هو فلان في مدري ايش، فلان طلع بالتيك توك قال مدري ما هو، فلان خرج يعمل بث مباشر يسب فيه الدكتور فلان، وفلان عمل قضية كذا، وفلان قالت تنتمي لكذا، وفلان سوى كذا، وفلان. وكل يوم وهم يدوخون بدوخة، كل يومين ثلاث معاهم ترند، كل يومين ثلاث معاهم قصة. ليش؟ علشان أنا وانت وانتي وهو وهي وكلنا نبقى مشغولين بهذه القضايا التافهة الذي صنعت خصيصا لإشغالنا، وما نقولش يا ملعون الوالدين يا سعودي تعال ادفع التزاماتك ولا حرام لا نولع تنورة وأرامكو ونشعلها شعيل. هم يشتونا نجلس

0: خلف عملية اختطاف وتصفية مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد مطلع مايو الماضي. ونشرت إدارة أمن عدن تسجيلا مصورا تضمن اعترافات أحد المتهمين بالمشاركة في الاختطاف والاغتيال، وأقر المتهم بنقل أفراد من الخلية المسلحة مع أسلحتهم بواسطة حافلته الشخصية من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى مدينة عدن، حيث نفذوا عملية الاختطاف والتصفية مطلع مايو الماضي. المتهم أوضح أن مهمته تمثلت في رصد تحركات المجن عليه بشكل مستمر وإبلاغ أفراد الخلية بموقعه وإرسال أوصاف مركبته ولونها وخط سيرها، بما مكن المنفذين من تتبعه وتنفيذ الجريمة. ووفقا للاعترافات، تلقت الخلية توجيهات من ميليشيا الحوثي التي سبق أن اقتحمت منزل مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء وحاولت اختطافه قبل أن يختطف لاحقا من أمام منزله في مدينة إنما بعدن، ويعثر عليه مقتولا داخل.
1: أيوة، بحسب قناة الحدث السعودية إنه ميليشيات الحوثي في شهر مايو الماضي قامت بخطف واغتيال أحد جواسيس المنظمات داخل مدينة عدن. إيش الدليل؟ قالوا إنه واحد قال لهم زعام، نعم إلا قال لك أمي دي لنا شوية حلبة لما يروح أبي من السوق. طيب من هو قتله؟ من هو خطفه؟ قالوا زعام نعم إلا بواحد كان يرصد. طيب وين الخلية اللي قتلته؟ جيبوا الخلية وخليهم يعترفوا، مع أنه مش صعب عليهم يجيبوا أي اثنين من حقهم ويطلعوهم يقولوا الكلام اللي يشتوا، يعني مش صعب. لكن تعالوا هنا نطرح مجموعة أسئلة على السريع عشان ما نضيعش وقتنا مع هذه الترهات. إذا كانت صنعاء تستطيع أن تنفذ عملية ملاحقة لأحد جواسيس المنظمات بعدن وتقتله، والله ذا إنجاز كبير. أوه قادر، يعني إحنا الرجال ذا كان بصنعاء. ها شوفوا شوفوا بس، ركزوا معي، دوناك الناس يقولوا انه دا كان موجود بصنعاء ونحن فتشنا بيته وسيبناه بس ما قتلناهش. ليش؟ لانه نحن مش من عادتنا نقتل حد، يعني نحن معانا عشرات من جواسيس المنظمات في دولة وفي قانون، ويتم محاكمتهم محاكمة عادلة استنادا الى دستور الجمهورية اليمنية وقوانين الجمهورية اليمنية النافذة. بس قال لك زعمنا عام الا نحن كنق نحن نلاحقه بصنعاء، مسكيناش نقتلوه بصنعاء، قليل أبوه مسكينا نقتلوه بعدن. كيف قدرنا نقتلوه بعدن؟ وين الانتقالي والأحزمة الأمنية وإدارات الأمن ووزارة الداخلية حق المرتزقة؟ وينهم هذا كلهم؟ إذن هم متواطئين معنا، هم سهلوا لنا العملية، ولا كيف قدرنا أنا أقول طبعا أتمنى مع أنه سياسة الاغتيالات هذه مش موجودة عندنا ولا هي يعني ضمن مبادئنا في الحرب. احنا نواجه مواجهة الرجال للرجال في الجبهات، أما بالنسبة لهؤلاء الخلايا والجواسيس فنتعامل معهم وفق طرق قانونية. لكن أتمنى لو نحن ننفذ عمليات هكذا، نحن قربعنا رؤوسهم كلهم، مش نسرحش ندور هذا على قولتهم وسام قائد، كناش ندق الدنبوع بيامه، كناش ندق رشاد العليمي، كناش ندق عيدروس الزبيدي، لكن ما عملناش هذا العمل. اللي نفذ الاغتيالات في عدن وفق التقارير الأمريكية الموثقة ووفق الشهادات والإثباتات والأدلة هي دول العدوان، وهذا وسام قائد هو كان جاسوس للمخابرات دول العدوان وتم تصفيته بعدن. كيف تجيوا تلبسونا التهمة؟ يعني نحنا ما قتلناش بصنعاء، يمكن كنا خايفين من الفضيحة وخايفين انه يمسكون الامن بصنعاء. بس بعدن الامور سدح مدح والامور فالتة، فاحنا رسلنا واحد قلنا له يلا واللي راقبه، وهو كان يراقبه وبعدها بصرقة وشلوه وخطفوه وشل منه اعترافات وبعدها نذقبه بش. طيب منو قتل محافظ عدن الاسبق؟ منو قتل قيادات الجيش في عدن؟ منو قتل القادة الأمنيين والعسكريين والسياسيين؟ منو قتل خطباء المساجد الإصلاحيين؟ منو صفى كل هذه التصفيات اللي كان يشتي يقتل إنصاف مايو النائب البرلماني بعدن؟ مش قلتوا منه الإمارات؟ لمو مدحن قدكم تقولوا أنه نحنا؟ وبعدين نحنا كيف وصلنا لهناك؟ فهموني، شوف الغباء بس، انه يجي يقول لك ميليشيا الحوثي تمكنت ورصادات عملت. والله اذا احنا بهذه السطوه وبهذه القوه قدرنا نخترقكم، مع انه مش صعب علينا نخترقكم يعني، لانه انتم ما انتوش اجهزه امن ولا حتى انتم دوله ولا حتى دوله هشه، انتم مجاميع من العصابات. بس لو احنا نشتي ننفذ بحقكم اعدامات ان احنا قد كملناكم، فانتم لما ترجموا بالتهمه علينا فقط بقصد التشويه، وبعدين انا بكلمكم ليش هذا الضخ المستمر من التشويه، انتم تكشفوا فشلكم وانتم تعلنوا رسميا انه انتم عاجزين عن حمايه الناس داخل مدينه عدن. طيب تعالوا نشوف خبر اخر على قناه الحدث ايضا.
2: مصادر محلية وأمنية بأن ميليشيات الحوثي نفذت حملة اختطافات طالت عددا من ضباط جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء. وقالت المصادر إن الحملة ترافقت مع استحداث نقاط تفتيش في صنعاء، حيث جرى التدقيق في هويات المارة وسائقي المركبات وإخضاع بعضهم لإجراءات تفتيش إضافية. وأشارت مصادر محلية إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة أثارت حالة من القلق ما بين المواطنين، خاصة مع تزايد الدوريات المسلحة والتحقق من الهويات في عدد من الشوارع الرئاسية.
1: أيوة، الخبر الأول أنه أمن عدن يتهم ميليشيا الحوثي بالوقوف خلف عملية اختطاف وتصفية مدير صندوق الاجتماعي للتنمية. هو يأتي في مسار التشويه، انه يشتوا يشوهوا صوره المؤسسه الرسميه ويقول لك احنا مجرد يعني عصابات وننفذ عمليات في هذه المحافظات، وهذا مسار التشويه له اهدافه. الخبر هذا الثاني انه ميليشيا الحوثي تنفذ حمله اختطافات لضباط من جهاز الامن والمخابرات. اولا محمد بن سلمان جمع الامراء كلهم داخل احد الفنادق ولكد والديهم وشلحهم ونتفهم زلطهم وثرواتهم، ما حد قال له شيء، ما لناش دخل. جمع المشايخ وحبسهم واعتقلهم وأهان كرامتهم، ما حد له دخل، قالوا هم سعوديين وهو سعودي سدو. طيب نحن تتهمون الآن إنه إحنا قمنا بملاحقة جهاز الأمن يلاحق ضباط أمن، إيش دخلكم أنتوا؟ إيش علاقتكم؟ جهاز الأمن أنتوا متأذين منه صح؟ وتتهموه وتشوهوه بشكل مستمر. الآن هذا الجهاز يأكل نفسه، إيش دخلكم؟ لا يا حبيبي، هذا مسار تشكيك، يشتي أجهزة الأمن تعيش بحالة شك دائم، يشتي أفراد الأمن يفقدوا الثقة بقيادتهم، يشتي رجل الأمن يفقد الثقة برجل الأمن، يشتي مؤسسة الأمن تدخل بحالة التشكيك علشان الناس تبقى في حالة خوف ورعب دائم، لأن العدو عارف أن جوهر الأمن في بلادنا وصمام أمان المؤسسة الأمنية هو جهاز الأمن والمخابرات، وجهاز الأمن والمخابرات هو من أحبط عمليات المرتزقة، هو من أحبط مخططات العدو، هو من أفشل الخلايا، هو من قبض على الجواسيس والعملاء ودمر أحلام طموحات السي آي اي والموساد والإم آي سكس وكل المنظمات الاستخبارية العالمية اللي نفذت عملياته في أوروبا وفي العالم العربي والإسلامي وحققت نجاح باهر، إلا في اليمن فشلت. فإيش نعمل؟ ندخل بالتشكيك، نخلي الناس يفقدوا الثقة بالأمن، والأمن يفقد الثقة بالأمن، ورجل الأمن يفقد الثقة برجل الأمن، وهذا مسار يشتغل عليه العدو بشكل ممنهج. احفظوا عندكم تشويه وتشكيك. تعالوا نشوف الخبر الثالث من أخبار قناة الحدث.
2: أفادت منصة شيبا انتليجنس المتخصصة في الشؤون الاستخبارية بأن خلية فنية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعناصر قيادية حوثية بدأت تحركات مكثفة في محافظة الجوف لدراسة إعادة نقل وتوزيع مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت المنصة أن هذه الخطة تهدف إلى نقل البنية التحتية العسكرية الحساسة من الساحل الغربي والحديدة إلى مناطق جبلية وصحراوية في الداخل اليمني، تحسبا لأي ضربات جوية بعيدة المدى قد تستهدفها.
1: أيوة، قناة الحدث تقول لكم أنه في خلية مشتركة للحرس الثوري الإيراني والحوثيين ينقلوا مواقع الصواريخ. بالعقل، جيب طالب بالابتدائية قل له قناة الحدث السعودية اللي هي تبث من داخل الرياض، اللي السعودية بحالة حرب معانا، تقول أنها حصلت على معلومات أنه نحن نحرك الصواريخ من منطقة أبو فلان لمنطقة أبو فلان، بيقول لك وما ضربت إيش؟ طبيعي يعني إذا عندهم معلومة زي كذا فهي بتكون ضمن بنك الأهداف، مش ضمن أخبار النشرة المسائية بقناة الحدث. بس ليش ينشروا هذه الأخبار؟ لإفقاد الثقة لدى المؤسسة العسكرية، تشتيت، هناك تشكيك هنا تشتيت. يقول لك انتبهوا، يعني الآن الذي يسمع الخبر هذا يقول لك واو السعودية مخترقانة لهذه الدرجة، عارفة احنا من وين لوين نحرك السلاح، واو السعودية عارفة انه احنا معانا خبراء ومعانا مش عارف ايش ومعانا ذا الكلام. هنا يبدأ يشتتك، يبدأ يخليك تفقد الثقة بنفسك، يبدأ يخليك تتنقل فعلا، إذا أنت ما تنقلت يخليك تتنقل علشان تبدأ تقلق وتشعر بقلق أنه ربما هذا المكان مرصود، ربما هم يقصدوا هذا المكان، وأنت بمجرد ما تتحرك من النقطة ألف إلى النقطة باء هو يرصدك بالأقمار الاصطناعية وبالطيران الدرون وبالطائرات الذي مهمتها التصوير ليل بنهار مسلطة على الجغرافيا اليمنية. يعني هو يدفعك للتحرك. شفت لما يعلنوا أنه اغتلنا فلان الفلاني القيادي العسكري، اغتلنا القيادي في القوة الفضائية الجو الصاروخية البرمائية البحرية فلان الفلاني، علشان الناس تتصل وتسأل وتستفسر وتقول ها خير سلامات فلان، ها أبوه يقلق عليه، أمه تقلق عليه، مرته تقلق عليه، يهاله يقلقوا عليه، أصحابه معارفه يبدأوا يسألوا، ها قالوا صاحبنا استشهاد، ها لا لا يقول له لا لا صاحبنا بخير ما بينوش حاجة، وهذولاك يلقطوا المعلومة ويقول له والله عاد أنا شفته بالعرس الفلاني ولا شفته بالمكان الفلاني ولا شفته بالمناسبة الفلانية، وتبدأ الخوارزميات تبحث عنه ويبدأوا يبحثوا عن هذه الشخصية لما يوصلوا له. في التجهيزات العسكرية وفي عالم الجيوش وتقنيات التحرك العسكري هو ينشر خبر شائع من هذا النوع مؤلف كذب كذب، يعني رقد المحرر أو المحررة بقناة الحدث، قام من النوم حلم أنه في منصة صواريخ وفي قوات نقلناها من المنطقة الفلانية للمنطقة الفلانية وصنق خبر ونشره ما لهش أي أساس من الصحة، فقط من أجل يشتت الجهود العسكرية والعدو بنفس اللحظة جالس يرصد. تعالوا نشوف نموذج آخر من نماذج قنوات المرتزقة والمنافقين.
3: متقطعة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي الفاخر وبتار شمال وغرب الضالع. وقالت مصادر ميدانية أن تلك الاشتباكات اندلعت إثر قصف مدفعي وعملية قنص شنتها الميليشيا الحوثية بالتزامن في الجبهتين. جاء ذلك بعد أيام من مواجهات شهدتها جبهة غلق بمديرية قاطبة شمال الضالع، تمكنت خلالها القوات الحكومية من التصدي لهجمات حوثية عنيفة بعد معارك استمرت لساعات استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة.
1: طبعا في الصحافة قالوا لنا أنه الخبر الصحفي أنه إنسان يعض كلب، مش كلب يعض إنسان، لأنه إذا الكلب عض إنسان شيء طبيعي خلاص هذا شيء مألوف، لكن لو إنسان قحص كلب فهذا الخبر، لكن تتكلم لي عن جبهة وخط تماس واشتباك فشيء طبيعي إنه يكون في اشتباكات، لكن إنك الآن تعتبر إنك انجزت وحققت إنجاز إنك اديك لي خبر عن اشتباكات متقطعة، أنا اشتي أقول لك إنه ترقبوا قريبا جدا سيتم القضاء عليكم في هذه خطوط التماس وإنهاءكم تماما، ومثلما غادرتم مواقع أخرى في نهم وفي غيرها ستغادروا كل المواقع الذي أنتم تتمركزوا فيها. بس تعالوا نبحث عن الهدف الخفي من ترويج هذه الأخبار. احنا تكلمنا عن تشويه وعن تشكيك وعن تشتيت، هنا ترهيب، يشتي يقول لك انه انتبهوا كما قد الامور متحركة والجبهات مشتعلة ولا عاد احد يتحرك من المسافرين بهذه المناطق ولا عاد احد يتنقل بهذه الخطوط والامور حازقة والمواجهات عالية والاشتباكات حامية. ما بوشي الدنيا عوافي، يعني كل ما تحرك العدو شبر لكدنا ابوه 10 أمتار سعليكم، والله ما يدون الطه لا بجبهة الضالع ولا بأي جبهة ثانية. خلونا نشوف أو نسمع خبر آخر من وسائل إعلام المرتزقة وأبواق المنافقين.
4: أبرز التحركات القبلية التي تشهدها منطقة الريان في محافظة الجوف منذ قرابة أسبوع، إذ تشهد المطارح القبلية والتي أطلق عليها اسم مطارح الكرامة تشهد توافدا للقبائل في سادس يوم من دعوة النكف التي أطلقها الشيخ حمد بن فدغم لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها وربيعته التي تدعى ميرا صدام حسين خلال 50 يوما في سجونها. وخلال الساعات الماضية شهدت المطارح وصول وفود لقبائل من حضرموت وشبوة والمهرة ليرتفع عدد القبائل المتضامنة إلى أكثر من 24 قبيلة في مشهد يعكس اتساع دائرة التضامن القبلي في وقت اعترضت فيه الميليشيا مجاميع قبلية منذ محمد في محاولة لمنعها من الوصول إلى المطارح نشبت على إثره اشتباكات بين الجانبين خلفت 4 قتلى من الحوثيين.
1: الليل الليل الليل الليل هنا طبعا تضليل وتغرير زي ما قلنا لكم تشويه تشكيك تشتيت ترهيب هنا تضليل وتغرير. أولا ما بش حاجة اسمها مطارح كرامة وهم يعملوا قطاعات مو من كرامة وهم ناهبين وقطاع طرق وبعدين الزج باسم قبائل حضرموت وشبوة والمهرة لا قبائل حضرموت ولا قبائل شبوة ولا قبائل المهرة ولا حتى قبائل الجوف ولا قبائل مأرب تقبل بقطع الطريق لأن القبائل لديها قيم ومنظومة متكاملة من العادات والتقاليد والأعراف والأسلاف التي يعني عنوانها العريض أن مهمة القبيلة هي إيش أقول لكم عناوين العزة والشهامة والكرامة وإغاثة ابن السبيل وتأمين الطريق وليس قطع الطريق مثل ما يعمل هذا الملعون فدغم المرتزق لمحمد آل جابر وللجنة السعودية الخاصة. كيف مطارح الكرامة وأنتم تتقطعوا للناس؟ أنا أمس شفت فيديو والله مؤلم مؤلم مواطنين مسافرين ومغتربين وتجار وناس بعد حالهم بالطريق ويقطعوا عليهم الطريق ويمنعوهم من التحرك ويخلوهم وسط الصحراء وسط الشمس القاتلة ويعني يهينوهم ويذلوهم ويقولوا لهم صرخوا لبيك يا فدغم. من هو فدغم اللي يقولوا لبيك يا فدغم؟ لو أديك مرته يهاله حرم ما يقولوا له لبيك يا فدغم، ما يقولوا له لعنة الله على شنبك، حرم ما انت رجال جالس تجري لي بعد ربيعتك هذه، ما احنا مو نعمل لك ربيعتك هذه ميرا صدام حسين مهل ليش؟ بو واحد اسمه سمية الزبيري قلفوا مي اهله كي عند اهله مو نجيني شو لي منهم بالصميل ندي لك ايه؟ لعنت الملعونة شو لك؟ زعام اني دباغ غاز نتحمل لك ايه فوق البودي ونديها لعندك. ما رام سبع عام ربع عام معي زوج ومعي جوال ومعي اهل مو ندي لك ايه؟ كيف نتحمل اهلك احنا؟ مو دخلنا. روح شو اللي من عند زوجي لو شدي لك احنا عيب عندنا نتدخل بهذه الامور. قال لك زعم فدغم يطالب بربيعته ان احنا ندي له ربيعته، عيب استحي عيب، انت قبيلي الله يلعنك انت قبيلي مو من قبيلي انت، انت رجال انت يمني انت مسلم، نجي نخطف امرأة من زوجي وعيالي نجي ندي لك لعنت الملعونة شو لك؟ حرام ما عملك كقيس وليلى ولا حق عمل هذه العملة. كم من شنب بعدك ما همش مستوعبين. قال لك ندي له ربيعته، إيه لعنت الملعونة تخطفك، نولي نشول بنت الناس ونجي ندي لك هكي عند أبي أمه وزوجه وعياله زلق لي بيجوتي يحملوا لك. قال لك ندي له ربيعته الأخبال هذا. وقال لك إيش 24 قبيلة زعمنا ب 24 قبيلة بغير عقل، ما لكم لا ب 2-3 مداليز واثنين ثلاثة يعني مدعومين من السعودية، شيك زعوا بعدك هم ما هم دارين لا بحق ولا بباطل، هم قصدهم من بقاش السعودي وجههم أصلا الذي قد باع عرضه وشرفه وكرامته وانضم للعدو السعودي ما عاد همه الآن يقولوا عليه صح وخطأ. جاي تعمل لي قصة شرف وقصة بطولة، لا أنت الملعونة تخطفك. احنا بنذكر المغرر بهم والمضلل بهم والمخدوعين بهذه القصة بسلسلة قصص كثير، يعني اللي عملوا اليوم فدغم عملوا من قبله عفاش وعملوا من قبله العكيمي مدري العكيمي، وعملوا من قبله عبد الواحد الدعام، وعملوا من قبلهم عبد الوهاب معوضة، وعملوا من قبلهم حنتوس بريمة. بكل محافظة عملوا لنا فدغم، يعني ما هي جديدة علينا. لكن كانت نهايتهم وخيمة، كانت نهايتهم شنيعة. يعني اللي خافوا أو اللي يتأثروا بهذا التضليل يقول لك قد القبائل محتشدين بالجوف. أسألك بالله ذو شوية الطراطير الذي هم مع فدغم عشي يعسر من عفاش، عفاش اللي كان مع المدرعات والمصفحات وقوات الحرس وقوات البقدش دافي والمدربين والقناصة والبابابابابابابح، ما عاش يجيش أكثر منه. ها، ولما خرج وراح مع العدو أحبطوا أرحم الراحمين، أحبطوا أرحم الراحمين. طيب شدي لكم مثال ثاني، فدغم الأخبل هذا عشيقي عظم من 20 دولة أجاءت بطيارات وجاءت بصواريخ، ودت قنابل فراغية، ودت قنابل محرمة دولية، وهزت صنعاء هزوز، وهزت المحافظات، ورجت البلاد رجة من محافظة إلى أخرى، من طرف البلاد لطرفه، قتلت واستباحت ودمرت، ويعني دمرت البيوت على رؤوس ساكنيها، وبالنهاية أحبطهم الله سبحانه وتعالى. مش لأن احنا قوياء، لأن الله لا يرضى بالظلم. يعني فرعون بطغيانه سقط، فانت يا فدغم من انت؟ مو معك، مو ضمار امك، مو معك انت وربيعتك. أمانة لا تروح البيت الآن، إني مرتك مراعية لك بصميل، قسما بالله مراعية لك يوجهها بصميل توذحك من راسك لسفلك. أتحديك لأنت رجال وشنب إنك تروح البيت قد الحجام راعية لك بعصا تقول لك يا مقصوف العمر ما أنا قد أنا شوعة صرت تجري لي بعد ربيعتك. مو معك، مو ضمارك، كم بتحشد بعدك؟ أنا عادنا لهذه اللحظة أتذكر لما كانت السعودية تبث بث مباشر لدخول التعزيزات العسكرية للجيش الجرار، ها، ولما كانوا يدوا التعزيزات العسكرية بالمصفحات والمدرعات والهمر والمش عارف إيش والقوات السودانية، وذا يجي من ميدي وذا يجي من الساحل وذا يدخل من المنفذ الحدودي وذا يجي من هنا وذا يجي من هنا، وجابوا جيوش بأكمله، وبالأخير أحبطهم الله سبحانه وتعالى لأنهم على باطل، لأنهم جاءوا يعتدوا على الناس الآمنين، لأنهم جاءوا من أجل يخلونا بلد متصهين، يشتوا يرفعوا راية الكفر بدل راية الإيمان، يشتوا يغيروا هويتنا الإيمانية، يشتوا يغيروا فطرتنا اللي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها. خلونا نروح لفاصل ونذكركم أنه بنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653 01-322-653. بعد الفاصل بنستعرض بشكل سريع كيف تعاملت السعودية ودول العدوان مع أمثال فدغم على مدى 12 سنة مرت.
5: على مسؤوليتي.
6: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: إذن الفداغمة كثير، وهم فصيل من فصيل الدنابيع الذي أباحوا للعدوان بلدهم، وكان مصيرهم أبدا مش مشرف، كان مصيرهم يعني مخزي ومخجل، وكانت نهايتهم كارثية. عفاش يعني حشد، كان قد عايش له بكرامته، قد بدأ يعني يكفر عن ذنوبه، قد كان بدأ إنه الناس يتصالحوا معه، قد كانوا الناس بدؤوا ينظروا له بنظرة مختلفة، إنه يعني إنسان محترم وإنه وطني وقف مع بلاده ضد العدوان. لكن الله سبحانه وتعالى عندما فضح إبليس بلحظة ما اختبره، الله سبحانه وتعالى وضع إبليس في مسألة السجود لآدم أمام اختبار، لأن الله يعلم ما بداخل إبليس، هو عارف إنه نفسه مش سوية، عارف إن تفكيره مش صح، عارفه متملق كذاب، عارف الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر. لا تخلونيش اختلب لكم خطيب يوم هذا الحين، لكن الله سبحانه وتعالى داري كان انه ابليس كذاب، كذاب كان يبالغ بالطاعه والعباده والذوى وانه احسن من غيره. لما الله قال له اسجد مالك ما سجدتش لادم، ها طلع العرق حقه، طلع العرق العفاشي. هذا العرق العفاشي موجود مين؟ ايام ابليس. قال له شتيني اسجد له وانت خلق كله من طين، ها؟ وهذا قال انا السبتمبري، انا البقدش دافي، ايها اولى الاماميين يحكمونا. نفس منطق ابليس، نفسه ونفس المنطق هذا اليوم يكرره فدغم. المهم عفاش نبع، يعني فضح الله سبحانه وتعالى، وكان يعني الله سبحانه وتعالى يقول وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. لا يعني علي عبد الله صالح معه تاريخ حمامات دماء ارتكبها بحق اليمنيين، من حروب المناطق الوسطى إلى حروب صعد الست، إلى يعني الاعتداءات على أبناء الجنوب، إلى حرب ما سمي بحرب الردة والانفصال، إلى تاريخ طويل، تاريخ طويل من عند زوجته داخل البيت اللي قلفت به مع السواق بالطريق أم أحمد، مطلع ها جرائم. فالله سبحانه وتعالى يعني ما أراد لهش أنه يختم حياته وهو داخلته كل هذا الخبث وكل هذا الإجرام، ولم يتب إلى الله توبة صادقة. فبالتالي النتيجة كانت حتمية أنه أعماله ساقته. خرج عفاش وقال انتشروا، وقال أنه خلاص يعني قد العاصمة سقطت والمحويت سقطت وإب سقطت وريما سقطت والمحافظات ذا، وقد بدؤوا خبرته تقطعوا للمجاهدين بالطريق، ها؟ وقلنا لكم يعني فدغم هذا ما هو ولا حاجة قدام عفاش بالإمكانات والتجهيزات والدعم السعودي والدعم الإماراتي، والحشد قد كان يعني بدؤوا يعلنوا المواقف دعما لعفاش، وبالأخير ببطانية حمراء لفوموه وانتهت القصة. طيب السعودية اللي دهدهت له، الإمارات اللي دهدهوا له، الأمريكان اللي دهدهوا له، مدوا له، معملوا له، دافعوا عنه للفداغمة الخبل الذي هم الآن معتقدين أنه هم الآن بمعركة يعني خلاص حاسمة. طيب اعتبروا من ذي قبلكم، قلت لكم ما بديش أنت والذي معك والذي فوقك واللجنة الخاصة ومحمد آل جابر ذا الصعلوك ومحمد بن سلمان الصعلوك الكبير، يعني إيش بتعملوا؟ إيش بيسووا لك؟ إيش عملوا العفاش؟ بعد ما قتل عفاش قالوا أكبر إنجاز معهم إنه طهران هي اللي أمرت بقتله، وانتهت القصة ويلا واللي بعده.
7: هذا وأكد المالكي أن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لم يكن بقرار من الحوثيين، بل كان بأمر من طهران.
8: نحن نعلم جميعا أن قرار اغتيال الرئيس اليمني السابق لم يكن بقرار من كهوف صعدة، وإنما جاء بقرار من طهران، وبذلك الرئيس اليمني السابق هو أحد القادة العرب الذين تم تصفيتهم ووصلتهم يد الغدر الإيرانية رغم الاختلاف السياسي.
1: طيب معملكم أولو أنتم، بس بس بس بس بس يا تركي المالكي، بس أنت تعلم وأنا أعلم وأنت داري وأنا داري وهو داري والله داري. إيش عملتوا له؟ دهدهتم به، خرج قرح راسه وطارق هرب. هذه الخلاصة، يعني شفت القصة مرضى ماتة، قصة عفاش اتمرد عمل فتنة قحش وطارق هرب لبس البالطو والبرقع وفحط. طيب الذي هم الآن يعني معتقدين انه قصة فدغم هذه بتحقق انجاز، ايش الانجاز اللي تحقق بعفاش؟ ولا شيء. طيب احنا ما دام انه فدغم يتحرك تحت عنوان الجوف وصحراء الجوف ومشايخ الجوف، في محافظة الجوف كان المحافظ حق المرتزقة أمين العكيمي يمدفعوا بالسعوديين ويقولوا له أنه إحنا جبنا لك سلاح، بل أكثر من ذلك أنه كانوا السعوديين يصوروا تعزيزات وأسلحة أنها راحت للعكيمي وهي ما وصلت لهش، وبالأخير العكيمي هرب وفحط وفضح السعودية، وكان نهايته أن السعودية هي الذي اعتقلته ورجموه بداخل الحبس. اسمعوا هذا التصريح لأمين العكيمي وهو يفضح السعودية للي الآن معولين على السعودية أن بتعمل لهم شيء.
9: من جانبه أكد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي عدم وصول المساعدات السعودية التي تم الإعلان عن دخولها عبر منفذي الخضراء والبقع إلى المحافظة، وقال إن مواطني المحافظة كانوا مساعدين وليومين متتاليين لاستقبال المعونات لكنها لم تصل حتى الآن. منذ الإعلان عنها قبل يومين.
10: كانوا المواطنين مجتمعين اليوم وأمس مع وسائل الإعلام لاستقبال الإغاثة المعلنة من مركز الملك سلمان لمحافظة الجوف عن طريق منفذ الخضراء، ولم نسمع إلا الإعلان في قناة الحدث والعربية إنها وصلت إلى الجوف وأنها توزعت، وهذا غير صحيح، لم يصل الجوف منها شيء. فنقول لمركز الملك سلمان إن هذه الإغاثة المعلن عنها من قبلكم لم تصل الجوف، وصورت في منفذ البقع في محافظة صعدة.
1: الله الله الله. أولاً يعني قالوا للسعوديين راعي لي باجي لك سامحني حيرتك، ما فيش، أعلنوا وصوروا المساعدات والإغاثة والتموين والتعزيز وكذبوا عليه. ثانياً السعودية لا تحترم مرتزقتها، يعني من عند الدنبوع عبد ربه إلى آخر واحد، لما الدنبوع خدمهم وعمل لهم وسوى لهم بالأخير يا محمد بن سلمان لطموه وهان كرامته، هو رئيس يفترض، ها اسمه رئيس، يعني الناس على الأقل يحترموا المقامات والألقاب، هان كرامته، واحد طرطور دب داشر ما هو داري كوعه من بوعه محمد بن سلمان، وجاء هان شخص يمني والله العظيم برغم كل مساوئ الدنبوع إنه يحز في النفس، وأقهر أنا لما يهتان يمني. اليوم هذا أمين العكيمي شيخ ومعروف، ويعني رجال معروف ببلاده وعند القبائل اليمنية كلها معروف، خدم السعودي، وهو اليوم ندمان أشد الندم لأنه خدم السعودي، لأن السعودي ما يقدر الرجال، السعودي ينظر لك أنك مش رجال بمجرد ما أنت ارتزقت وصرت تابع له، يشوفك وضيع، يشوفك يعني تافه رخيص نذل. بعد ما أمين العكيمي طلع بمقابلة وشرشح بالسعودية بكلمتين شلوا رقموه بالحبس، ما قالوا هذا شيخ، هذا يمثل عشيرة، هذا يمثل قبيلة، يعني أمين العكيمي ما إيش تقارنه بهذا الصعلوك فدغم، فدغم هذا سربوت ولا يسوى بصلة، لكن أمين العكيمي شخص معروف شيخ معروف ببلاده ما احترموه، رجموا به، هانوا كرامته حبسوا وطلعوا القبائل وناشدوا ودوروا يا محمد بن سلمان يا ملك سلمان احنا ندعيك بداعي القبيلة واحنا خدمناك واحنا عملنا لك واحنا سوينا لك. السعودي ما يقدر حد يا جماعة، والله العظيم السعودي لا يفرق بين واحد بصعدة ولا واحد بالجوف ولا واحد بمارب، لو تكلمنا بعناوين يعني داخلية السعودي لا يفرق بين إصلاحي ولا مؤتمري ولا أنصار الله ولا بعثي ولا ناصري ولا اشتراكي ولا مؤتمري، السعودي ينظر لنا كلنا أن احنا يمنيين لازم نموت كلنا، السعودي ينظر لنا أنه لازم يتخلص مننا كلنا، والله لو كان يقدر حد كان بيقدر عبد ربه، كان بيقدر علي عبد الله صالح. يا جماعة الخير مات عبد ربه داخل السعودية ما راحش حتى السفير، ما راحش حتى واحد من الأمراء يعزي، عيب عيب، شوفوا على إذلال، شوفوا على مهانة. قلنا لكم العكيمي خدمهم بأياده ورجله وخذلوه ومدولوش التعزيزات وبالأخير حبسوه، ما مش بتقول لي انت عبد الواحد الدعام شيخ ومركوز ركزة سعيوم الجن وبالأخير خذلوه وفلتوله، وطلع يقول انه الإصلاحيين هم السبب لأنهم ما رضوش يقاتلوا، واللقت كان يعني هذاك فتح جبهة باليوف، ذاك فتح جبهة داخل صنعاء عفاش، عبد الواحد الدعم فتح جبهة بالرضمة، وقد كان خلاص يعني أعظم من ما يفعله ذو الحين فدغام، قالوا قدوا بايدخل لأب وبايوصل للحديدة ومن جبل راس بينزل مدري وينه وبيروح العدين وبيسوي وبيعمل، وآخرته اسمعوا مو يقول
11: يعني صحيناهم من النوم.
12: طيب ماذا كان موقف الأحزاب التي اليوم تدعي أنها في صدارة المواجهات بعد أن خرج عبد الواحد الهزام الدعام من الرضمة؟ تعايشوا مع الحوثي؟
11: الأحزاب
12: هل تعايشوا؟
11: قالوا أن عندهم أوامر، وبالأخص حزب الإصلاح.
12: أوامر بماذا؟
11: أن عندهم أوامر من قادة الحزب أنهم ما يقاتلوا الحوثي.
12: لماذا؟
11: لم أفهم هذاك المرة.
12: لعلها في إطار السلم والشراكة.
11: في إطار السلم والشراكة. أنا كنت أفكر أنهم كنت موزل ظهور بعض الأحزاب.
12: طيب.
11: وأنا وحدت الأحزاب.
12: طيب سيدي حضرتك.
11: في بلادنا وبعدين.
12: نعم.
11: وين الجماعة الذي بيقاتلوا معنا؟ ما عاد فيش أحد. حتى مقر الإخوان في مقر الإصلاح.
12: طيب يعني شيخ أنت.
1: والله والله لا الإصلاح ولا السعودية. لا سبب فشل العكيمي بالجوف السعودية ولا فشل ولا سبب فشل الدعام في الرضماء الإصلاح. هو الله أنتم محبطين ومشيتم بمشروع فاشل. يعني عبد الواحد هزام الدعام هذا كان معزز مكرم كله لقمة مليح بلدي ويعمل له عوديقات كان آمن مطمئن الدودين لعبه الدودين الأبنة طلعت قال لما أبولا يشتي حرر الرضمة من تحرر يا من أهله تحرر الرضمة من سكان الرضمة وأهل الرضمة قال أبدا إلا المشروع المجوسي ما يشاوش وبالأخير هو جالس بالعزبة بالسعودية مسكين شموت لهم دري قامات لهم دري ما حيذكروا أصلا دري عادوا عايش مدري قامات خلاص مو عامعه يولي له كاب الظهر يتفسح له البطحاء ورجع للعزبة أكل له سندوتش بطاط وبيض أمومة قد هناك أنا السامن والعسال والطلي والذا والأمور طيبة الدبور الدبور الأبنة ومثله بعتمة بعتمة هذا كان اسمه عبد الوهاب معوضة قد جالس مفتهن مكيف آمن مطمئن البيوت حقهم أجرت بصنعاء أموره طيبة في ذمار أموره طيبة ذا إن ما سار إن ما جاء وجاها الناس يحترموه الناس يقدروا أجت الدودة الأبنة طلع قال ما بقول لا يشتي حرر عتمة وش يفتح عتمة وآخر تستقبله مو بمأرب
13: وصل إلى محافظة مأرب قائد مقاومة عتمة الشيخ عبد الوهاب معوضة عضو مجلس النواب بعد أيام من السفر وكان في استقباله الأستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وأعضاء مجلس مقاومة ذمار وجمع كبير من أبناء المنطقة وأفراد من الجيش الوطني نتابع
1: أيوة يعني قد هم عايشين آمنين مطمئنين مبسوطين تحت ظل الدولة وما حق لهم خرجوا قاتلوا معانا السعودي اعتدي علينا خلاص تشتوا تجلسوا جلسوا وإحنا شن ندافع عنكم وإحنا شن نحامي عنكم قالوا أبدا إحنا شن نقتلكم أنتم من أجل السعودي يقتلوا الباقيين هذا مثل ما وقع مع ذاك اسمه صالح حنتوس قد جالس معه مسجد ومعه تحفيظ رسلوا له الوفد الأول رسلوا له الوساطة الثانية ألاقر ألهدأ ألاقر ألهدأ الدودة الأبناء ما قدرش يصبر أبدا قام رفع السلاح وقتل جنود الأمن وآخر تلفوا ببطانية حمراء ساعة بطانية تعفش ساعة البطانية اللي شلفوا به فدغم
14: هذه القضية شكلت رأيا عاما يمنيا ربما لأن هذا الشيخ من الذين يحفظون القرآن الكريم ومن حملة القرآن الكريم فخلق هذا التعاطف الكبير الشعبي مقتل الشيخ صالح حنتوس معلم القرآن في قرية النائية في محافظة ريما أثارت ردود أفعال
1: يعجبوك السعوديين يبدأوا يدهدهون وبعدها يرجع يقول لك أنه الناس ضابحين علو وزاعلين علو ومقهورين علو مل أنت معمل كلو يا ملعون يا بن سلمان دهده كبه مكباس قرح راسه معمل كلو بعد رجع السعودية استقبله مرته جهاله ايوه واحد استقبله مو بعدا والثاني هرب للساحل والثالث هرب لمارب والرابع قحش والخامس هذا مصير المرتزقة هذا مصير الأدوات هذا مصير من يقاتل مع السعودية هذا مصير من يتمرد على الوطن هذا مصير من يخرج عن الجمهورية اليمنية ويريد أن ينساق وراء مشاريع وأجندات السعودية والسعودية عليها الدهدهبهم ما بيش طافات الدي سعوديين يقتلوا لأنه الغضب قد كان ازداد لما قد كانوا السعوديين يقتلوا عندنا ولما كانوا الإماراتيين كل يوم جنازة وقع خلل بالتعداد السكاني حق الإمارات والبحرين من بعد اللي الضربة حق توشكا حق صافر لحاله اختل التعداد السكاني عندهم رجعوا يجندوا طلاب المدارس فقال لك بدل ما احنا ندي مدري من الكعبي ومدري من المدري ما هو ومدري من السعودي يقتل باليمن خليه يقتل له فدغام يقتل له حنتوس يقتل له معوضة يقتل له الدعام يقتل له يمني بيمني وهذوم الحمير يصدقوا وسرحوا يتنبعوا وجاء مصرعهم هذه هي مشاريع السعودية الفاشلة يعني من 2015 إلى اليوم مشاريع الزج بالمرتزقة والأدوات في أتون هذه المحرقة وهي مشاريع فاشلة رفعوا شعار قادمون يا صنعاء قالوا هذه السنة الوعد بصنعاء، جزع السنة أول الثانية الثالثة الرابعة خامسة السادسة بب بب بب بب. والله لا هو طالب النقط خرج من الجامعة أمانة. تخيل أنت يعني كم لنا وهم قادمين يا صنعاء، هذا الحين قادهم يدوروا ربيعة فدغم. احنا بهذا الموضوع وحول هذا سيكون نقاشنا بأنا يعني كملت اللي على مسؤوليتي، الآن اللي على مسؤوليتكم باتصالاتكم ومشاركاتكم التي سنستقبلها على رقم هاتف إذاعة سام 01-322-653 فاصل، ونبدأ بعده استقبال مكالماتكم
5: على مسؤوليتي.
6: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.

0: إذن نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم ونبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا.
1: ألو.
0: مرحبا أهلا وسهلا حياك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم يا
0: وأوقاتكم بالخير والعافية. من معي؟
1: وأسعد الله أوقات المستمعين للعجام.
0: حياك وأبقى.
1: أتمنى بالنسبة للنظام اليهودي في قرن الشيطان لو كان عندهم عار على أنفسهم لما سماهم تراب اللعين أمام ابن الحرام، لأنهم هي الحرام من اللي نصبهم، نصبتهم بريطانيا وأمريكا. لو كان عندهم ضمير تمام لما سماه بقر حلوه.
0: نعم،
1: هذه أول شيء. وثاني حاجة، لو كان عندهم غير للعار تمام لماذا لا يغيرون على أخواننا في غزة اللي خرجوا ذكر وأنثى قدام العالم، الله يكرمكم، من دون ملابس، من دون أي شيء.
0: الله.
1: اليوم هذا الكلب اللعين ابن سعود أو الإمارات تمام، لماذا لا يقومون على أنفسهم؟ ونقول لهذا فدغم أو فدعم أو الرذيل أو كلب هذا اللعين تمام، ومن أمثاله اللي باع الوطن، لن تدوموا ولن تنفعك السعودية.
0: صحيح.
1: هذا عبد مع أمريكا والتريليونات اللي بيدفعونها دول الشر.
0: نعم.
1: مع أعداء عمان تمام.
0: نعم.
1: نقول أي استفدتم لهم 100 سنة وشوية.
0: نعم.
1: من أيام حرب تنومهم علينا يا اليمنيين.
0: نعم.
1: عين الأخت اللي كانت مسجونة تمام.
0: نعم.
1: بأمر من ملاعنين آل سعود وآل زايد تمام، سمير مارس.
0: صحيح.
1: أو عين اليمنيات اللي مسكون داخل الحرم.
0: نعم.
1: لا محل شعارات ثورية ولا محل شعارات شيء، بس عناد وملعنة.
0: صحيح.
1: تمام.
0: صحيح.
1: عين اللي يقولون عندهم عارفة تمام، عين أخواتنا اللي في تمام
0: داخل بلاد الحرمين الشريفين، السجون مليانة بأخواتنا من
1: نحو المخا اللي اقتصبوهن.
0: صحيح.
1: ما
0: صحيح. نعم. نعم.
1: عليهن.
0: وفي عدن، في عدن اختطفوهن واخذوهن للإمارات للأسف.
1: أقول لك هذولا لن ينجحوا.
0: نعم.
1: لن ينجحوا بإذن الله لو ما يبقى مننا نفر في اليمن. هذول الكلاب لن ينجحوا، المرتزقة أو غيرهم أو اللي يضيعوا شباب فجيلة.
0: نعم.
1: في عدن حد اقتالوه.
0: صحيح.
1: حضيعوه على أهله تمام، وحد
0: وقضاء معك وقضايا اغتصاب واجتهاءات.
1: أيوة. لماذا لا يقومون يثورون على الباكستانيين اللي استوجدوهم هذا الأيام في شبوة؟
0: نعم.
1: لمن استوجد أهلك أيها العميل أيها المرتزق؟ أيش معك من السعودية؟ حتى حفار.
0: نعم.
1: الماء. نعم. في الجوف قبل سنتين دقوه تمام. ما يبقوك تخرج نفط ولا.
0: صحيح.
1: يبقوك أي شيء تمام، ما يبقوك تسوي أي حاجة في بلدك.
0: المشروع واضح،
1: لأن هذولا ألعن من اليهود، هو عبد اليهود، لا تكون أنت عبد له. والله يطول الزمان أو يقصر. والله وأنا عاتب على الأعلام في سام أو إذاعة الجمهورية اليمنية أو أي إعلام حر تمام، لماذا لا يذكروا أراضينا المحتلة من خلف تنومة لحتى نجران؟
0: نعم.
1: لكن بإذن الله ستعود. هذا الشرح يبقى له وقت كثير.
0: صحيح.
1: ونبقى نعطي.
0: أنا أشكرك.
1: تمام.
0: نعم.
1: لأخواننا المتصلين وقت ثاني.
0: شكرا.
1: لكن
0: بس ما قلت ليش من فين تتصل انت؟
1: والله يحفظ السيد ويحفظ القيادة.
0: الله يبارك فيك.
1: يحفظ أعلامنا.
0: ما قلت ليش من فين تتصل؟
1: خايم في بلده.
0: ما سمعتش.
1: لعن الله. اتذكروا حقة الصحفي في حضرموت، دخلوا له عيال الكلاب.
0: نعم.
1: دخلوا له ساعة 2 في الليل.
0: صحيح.
1: وراقد عند أولاده.
0: صحيح.
1: أين الحرمة؟ أين حرمة الرجل؟
0: هؤلاء كذابين استخدموا هذه العناوين فقط.
1: أنا أتمنى. نعم. من الله تمام أن يتوعي هذا الشعب فيما حصل، وأشكرك يا عبد.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: أنا أتابعك من زمان من حوالي 9 سنين أو 10.
0: شكرا لك.
1: السعادة وأتمنى لك
0: يعطيك العافية
1: في كل مكان معك أبو مجد.
0: شكرا جزيلا لك. وفعلا انه هذه عناوين كلها عناوين براقة، عناوين كاذبة، عناوين مضللة مخادعة، لا علاقة لها لا بالحمية ولا بالشرف. لو كان السعودي عنده شرف ما كان اعتقل السعوديات واختطفهن رقم بهن داخل السجون، ولو كان المرتزق عنده شرف كان تكلم عن سميرة مارش، ولا تكلم عن خواتنا اليمنيات اللي تعرضن للاغتصاب بالساحل الغربي، ولا اللي تعرضن اليوم للاغتصاب داخل عدن، ولا اللي لفلفوهن الاماراتي وشلوهن لا أبو ظبي ولا دبي. يعني ما قصص واضحة وضوح الشمس، ما عاد تحتاج كذب. مثل ما قلنا هذه كل

0: عبد السعودي وعبد الجبرائيل ما لم يستطيعوا ان يحققوا من السلاح.
1: نعم.
0: استخدموا اوراق سلاح غير هذا، استخدموا دبرهم او مدري مترهم، استخدموا هذا الاوراق اللي كانت محروقه.
1: نعم.
0: وما حيجوا لو يجيشوا نفسهم بامريكيين، يقول جندي امريكي ما يدري قبلكم اللي بيتخيلوا.
1: نعم.
0: لا يجي المرتزق هذا لكعبه.
1: صحيح.
0: هم انتي شوف حدثت بكاء فنان لأول مكان من زمان سنة كذلك يعني. انه سألوا هذا كذلك قبل ما دخل فرنسا وكان جنبها هذا واحد فرنسي عمي حتى جانب ستاس وقال بفضل هذا وبعلمه لا يتسجل. شوف من عينات اليدومي سألت بنات في منتصف التاريخ
1: وبكاء عادوا اليدومي. صحيح. ألو ايه
0: اسمعني
1: اسمعك اسمعك. نعم.
0: اليدومي سألت في الطريق
1: ورجعت بك
0: هذا كان يجي عايز في الطريق وما قدر يحافظ على الوطن وقبلي بزمزميه
1: ضيع الزمزميه صدق
0: يا اخي. يلا شوف لك المجال الاخر والكلام خير.
1: الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. فعلا يعني الذي اشتغلوا عليه اليوم هو ضمن حروب الجيل الرابع، وقلنا لكم الحروب هذه هدفها تآكل الدولة من الداخل، سحب الشرعية عنها، بدل ما يواجهوها عسكريا بشكل مباشر يستخدموا هذه التقنية، وهذه التقنية معها عدة أدوات تبدأ بتشويه الصورة الأخلاقية والقانونية للدولة من خلال تحويل قضية تزوير، قضية جنائية سبق أن قال القضاء فيها كلمته، وأثبتت الفحوصات أن يعني البنت هذه يمنية من أب وأم يمنيين، رغم هذا كله يريد أن تتحول إلى قضية شرف وعرف وهم لا يعرفون الشرف ولا العرف. فقلنا أنهم هؤلاء. اتصال ثاني. طيب ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: الخير.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
2: ما شاء الله أستاذ عبد الحافظ، ما شاء الله ما شاء الله كفيت وفيت.
1: حفظك الله. من معي؟
2: وكفيت وفيت بس شني وجه لك هذا ملاحظة. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء.
1: نعم.
2: هذه الساعة يعني كانت محترمة.
1: نعم.
2: رجع سلاح عن سبوب ويور.
1: تسلم. بس احنا ما أيرناش، ما فيش سبوب، ما قلناش كلام بذيء. يعني اللعن هذا قد لعنهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، ما جبناش احنا حاجة من رؤوسنا. المنافقين والملعونين وصفهم الله بأوصاف واضحة صريحة في القرآن الكريم، ولن نكون نحن أطهر ولا أشرف من القرآن الكريم. نأخذ اتصال آخر. وألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معك أبو محمد حميد.
1: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم. تفضل.
3: يا أخي العزيز، أنا كم أتمنى غير فترهم وغيره.
1: إيه.
3: ومن تفهم حولهم.
1: نعم.
3: يعني يأخذ العبر من رئيس جمهورية لبنان.
1: نعم.
3: ورئيس الوزراء الذي وضعتهم أمريكا.
1: أقول لك خذوا العبرة من الدنبوع ومن عفاش.
3: أقول يا أخي الله على اللي حكنا لي داخل قبل بنقول حتى هذا أقواله كذا وقت.
1: نعم.
3: يعني كان في رقابة من بناء على.
1: نعم.
3: الشعب اليمني.
1: نعم.
3: هو صعتر اللي قال يقتلوا 24 مليون ويخلوا مليون.
1: صحيح. كان قصده يبقى المليون الإصلاحيين.
3: أيوة 24 والمليون هم الإصلاحيين.
1: ما أبوش حتى مليون، ما أبوش إصلاحيين.
3: يجب علينا أن نستقل.
1: نعم.
3: وأن نلتف حول.
1: نعم.
3: بعضنا البعض.
1: نعم.
3: وأن نتماسك مع الأخ سيدي وعيني الذي هو قائد الثورة. حفظه الله.
1: حفظه الله.
3: بدرتين الحوثي.
1: نعم.
3: الله يحفظه ويحفظ كل إنسان شريف.
1: نعم.
3: مثل ابن معدب هذا، ابن عبد الله معدب هذا البطل. وأتمنى من العلم حقنا أن يوجه.
1: نعم.
3: أن يفتح عيني ويستقله ونخفف من الأغاني الزوية حق الإذاعة حقنا الذي في صنعاء. نخفف منهم ونتجه اتجاه واحد، لأن
1: نعم.
3: إحنا الآن على مستوى إن إحنا ضعف.
1: نعم.
3: الزحف هذا لابد منه.
1: صحيح.
3: سوف البشري يكون يعني يمسح المملكة بحلافي.
1: نعم نعم.
3: ها؟
1: واضح.
3: ينزل حتى لا وإحنا رجال.
1: ورافع رؤوسنا شامخين.
3: نعرف يعني نعرف من رؤوسنا أمام الله ورسوله.
1: نعم.
3: من هم يعني نفس الرحمن، ومن هم أليان قلوب الله على كفنا، ومن هم الإيمان يمان والحكم يمانية. ونقول الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النص للإسلام ولليمن ولكل محور المقاومة.
1: شكرا جزيلا لك. فعلا ما يقوم به اليوم هؤلاء المرتزقة والأدوات من استغلال لعاطفة المجتمع بتوظيف هذه الرمزية، رمزية المرأة المستجيرة من أجل استعطف الناس بالداخل، رغم أنه واضح جدا أنه السعودية وأدوات السعودية من المرتزقة اختطفوا المرأة اليمنية، قتلوا المرأة اليمنية، حدثت حالات اغتصاب في الساحل الغربي في عدن. يعني هؤلاء يمنيات، هؤلاء شرفنا عرضنا، ولم يحرك هؤلاء المرتزقة من أدوات اللجنة الخاصة ساكنا، وكنا نحن من يتحرك ونحن

0: أعلن النفير العام والغضب في المحافظات وفي مختلف يعني المحافظات اليمنية دفاعا عن أعراض اليمنيين، أما هؤلاء المرتزقة فلم يناصروا أعراض اليمنيات ولا اليمنيين، وإنما كانوا شركاء في ارتكاب هذه الجرائم. خذ اتصال. ألو، مرحبا. يا ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: البصير أبو محافظة صعدة.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
1: أولا أرد على هذا الذي قال المؤمن ليس بطعان ولا لحان.
0: دعمم دعمم، لا نضيعش وقتنا، دعمم ما برد. يعني لو كان يشتي ناظر كان يتكلم، ليش يقفل ويهرب رقم بكلمتين وفحط. خلينا بموضوعنا الأهم، أنه السعودية اليوم تعلن فشل المتكرر من قادمون يا صنعاء إلى قادمون يا ميرا.
1: أيوة فعلا، تذكر حمود المخلافي.
0: الله، ذكرتنا بحمود المخلافي. أنت داري وينه الآن؟ قد معه مطعم بتركيا.
1: محمد العرب، نحن هنا.
0: نحن هنا، أين أنتم؟ أو بالأخير فحط. الله يا أخي، على ذكريات معنا بالحرب هذه، وبالأخير كلهم فحطوا، كلهم ما بقينا إلا إحنا صامدين بأرضنا، ثابتين على قضيتنا وبدأنا، لم نتزحزح ولم نتغير.
1: نعم، أيضا أنا يعني لدي ملاحظة حقيقة، يعني
0: تفضل.
1: أنه لا يجب أن تفتح مجال مثل في التعقيدين من صفوف المرتزقة، يعني بشكل يعني أقل شيء هم احترامهم كأن عادوا إلى وطنهم وكذا.
0: نعم.
1: لكن لا نعطيه يعني مثال.
0: نعم.
1: يسويجوا له في الإعلام بل.
0: نعم.
1: يعني هل يعني توافق رأيك في هذا الموضوع؟
0: والله شوف، يعني الذي يتوب عن ذنبه والذي يعود إلى حضن الوطن صادق يعني تائب حقيقي، فهذا ما نقدرش احنا يعني انه نمنعه او نحرمه. الانسان قد يعصي الله سبحانه وتعالى ويستغفر فيغفر له، فاحنا ما بنكونش. لكن الذي هو يظهر عليه في سلوكه، في نشاطه، في كتابته، في مواقفه، انه عاد العرق اليهودي داخله، ها اذا عاد اليهودي داخله مثل ما قال الشهيد الملصي، فهذا المفروض انه يتم التعامل معه سريعا. وانا وجهة نظري الشخصية انه العائدين يبقوا لفترة معينة تحت الرقابة، يبقوا تحت الاشراف، والذي يبان انه صادق ومؤمن فالبلد بلدنا كلنا والحق حقنا كلنا، وما نحتكرش احنا لوحدنا ولا الوطنيه حكر على حد. والذي يبان انه يعني سع ذيل الكلب الذي عمره ما بين عدل، هذا يقطوا له ذيله. شكرا جزيلا لك اخي الكريم، الله يحفظك ويبارك فيك، واشكرك على هذا المستوى الراقي من الوعي. وفعلا اليوم ما يقوم به العدو عبر العائدين ويستغل ورقة العائدين، هو يريد من ذلك التشكيك، ويريد ان يشكك اليمنيين بعضهم البعض، ويريد ان لا نثق ببعضنا البعض. ولكن نحن نتعامل بان البلد للجميع، وان اليمن لنا جميعا، وليس حكرا لاحد، لا لفئة ولا لطائفة ولا لمجموعة ولا للون ولا لشكل ولا لحزب ولا يعني، هو لكل اليمنيين الذين سيدافعون عنه. أما اليمني الذي سيأتي إلى اليمن حتى يبرر للعدو أو يفتح الطريق للعدو، فهذا ليس بيمنيا ولا مسلما ولا مؤمنا، وإنما خائنا ملعونا. نأخذ اتصال آخر. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا أبو عمار، حياك.
2: حياك الله. أنا أشكرك يا عبد الحافظ معجب، وأشكر المناظر الطائر بطل يعني عبد الله معجب على هذا، كان جميل رفيق الله يحفظه.
0: شكرا.
2: وحييت الشعب، الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك.
2: حييت الأهرار، حييت المجاهدين، حي شعبنا في كل اليمن الكبير، شرقا وغربا، شمالا جمالا، شمالا جنوبا. أيها اليمنيون، دقت ساعة الأمل. أيها اليمنيون، سيروا على هذا المعلان أو المجدين أو المجدين أو إسرائيل وأمريكا وإنهم والنصارى.
0: نعم.
2: سقط ساعة العمل فوقهم وصول عند النساء، وصول عند العار، وصول عند الكرامة. هم المجرمين والمرتزقة، هم لي حقنا العزالات المخاصم البلادين، ومن على كثير ومن لفر. وين لكم يا مرتزقة يا مجرمين؟ أين النظر؟ أين السير؟ أنت مع السعوديين، مع محمد بن سلمان، مع محمد بن زايد. يعني هذا يمن، هذا شام اليمني، هذا يمن، هذا مصدر الأرض، هذا يعني مهد الأمة.
0: نعم.
2: يعني أجداد مهدفة ومشارق الأرض ومغاربة، أحفاد المهاجرين والأنصار.
0: شكرا.
2: ومن الرعوف الذي لا إله إلا الله محمد رسول الله في مشارق الأرض ومغاربة. أما النهارية البدوية من خلف قبيل إسرائيل وأمريكا، هذا جاء مفرد بإذن الله. سعود عملاء منك كما ربنا منك وضمنا فحامنا الطائرة وهدمنا وضربنا إسرائيل وحصلنا وأموالنا. أما من تيابده يا متخلف ساعتك قربت ساعتك أنت بتحاصر شعب الإيمان. والله العظيم الذي نفسي يا لو سيدنا وقائد مولانا يعني وقائد شرطة يريد لك أيها
0: نعم والتجربة خير برهان. جربوا خلال الفترة الماضية الطويلة يعني محاولات شديدة ومتكررة ولم يستطيعوا أن يحققوا شيء. أنا أشتغل للإخوة المتابعين والذي يستمعون الآن أنه لما نتابع اللي ينشروا ويروجوا من شائعات وأكاذيب وتهويل سواء كان موضوع فدغم هذا الملعون أو مواضيع الترند الثانية مثل القضايا والمواضيع اللي اشتغلنا كل يوم كل يوم معنا بمواقع التواصل قضايا. أولا لازم نفهم أنه اليمن مش فيسبوك واليمن مش تويتر. اليمن ما هوش المنصات. اليمن كبير فلذلك لا نتأثرش بأنه ما ينشر أنه قدوا هذا رأي اليمنيين كلهم. يعني لا بو 100 نفر ولا 200 نفر لا يعبروا عن 40 و 50 مليون يا جماعة. لا يأثروش علينا بهذه السياسة وبهذه العقلية. ثانيا كل مواطن يعتبر نفسه خبير أمني. كل مواطن يعتبر نفسه خبير إعلامي. يستوعب إيش يعني تكتيك الإغراق الرقمي. يستوعب إيش يعني الضخ الإعلامي اليومي. يستوعب أن الهدف ما هوش إظهار الحقيقة. الهدف إغراق وعيك لحد ما توصل لمرحلة العجز لحد ما ما تقدرش أنك تشوف المشهد الأكبر أمام التحشيد الوطني لكسر الحصار إنهاء العدوان لإلزام السعودية بصرف المرتبات. السعودية تحشد فدغم وكم من مرتزق ويريدون أن تنسى أنك في جبهة وطنية تدافع عن بلدك وتفكر أنك فقط الآن في أتون معمعة وأنك داخل بمواجهة وأنك ضعيف وأنك مهزوم. وكل واحد لازم يشوف ويفهم ويستوعب إيش هو التشتيت اللي يقودوه علينا. بعلم النفس السياسي يا جماعة الخير لما يشتي العدو يمرر مخطط خطير مثل إنه يشدد الحصار الاقتصادي أو يحضر لتصعيد عسكري هذا بعلم النفس يقوم باختلاق قصة درامية مشوقة يخلي الجمهور يتسمر قدام التلفونات والشاشات يتابع تفاصيل هذه القصة والعدو شغال يمرر مخططه بهدوء بصمت وانت مشغول بحاجة ثانية. فاحنا لازم نستوعب لازم نفهم انه ايش هدفه. هدفه انه يشغلنا فلذلك ما ننشغلش. اعمل لابو حظر قفل امه ذا الذي جالس يشغلك والذي جالس يشتي اثر على تفكيرك ولا لا لا لا تلتهيش ولا تحقق الذي يشتيه العدو. ناخذ اتصال اخر وقالوا مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومساء النور والعافيه.
0: مساكم الله بالخير والعافيه. لو سهله تفضلوا.
3: عبد الله حفيظ الله يسلمك ويحفظك.
0: الله يحفظكم
3: جميع وطننا جنوبة وشمالة وشرقة وغربة وجميع الشرفاء فيه. والله يزيل هذا الفاسدين لكن نقول لهم تعددت أساليبكم وكذبكم واحد.
0: نعم
3: والله يسلمك أنت يعني ما شاء الله عليك. الله يحفظك ويمد في عمرك مدا طويلا ويزيد الإعلاميين من أمثالك. يعني أنت لما جبت سيرة عفاش والخونة نقول هذا خيانته في كفه وخيانة كل المرتزقة في كفه انتظمنا انتظام قوي
0: صحيح.
3: فهذا الخائن نقول أنت ولا شيء. فزي ما قال نظر المصري كان غيرك أشطر منك وعفش فعلا كان أشطر من الكل وزالها الله
0: صحيح.
3: فحيزي الكل فاسد وعيزي الآل سعود وقريبا يطهرون بيت الله الحرام وإن شاء الله كموها قريبا بيت الله الحرام نسقطها. مش هذا اللي ينزرعوا آل مدعوس مهما كانت وجودهم حيتطهروا وحيكونوا للأمة الإسلامية ناس حقيقيين مثل الإسلام يحافظوا على بيت الله وفعلا
0: للحرمين الشريفين من يدافع عنها وليس من يبيح هذه البلاد للأمريكي والإسرائيلي. أنا أشكرك يعني جزيل الشكر. إحنا لما نشوف هذا الضخ الإعلامي وهذا التشويش المتعمد وهذا التشتيت الكبير إحنا لازم نفهم إنه هذه هي جبهة. يعني إحنا الآن لا ننتظرش إنه لما تندلع الحرب والمواجهات العسكرية هذه حرب. الآن اللي أنت تشوفه بالفيسبوك هو حرب واللي أنت تشوفه بتويتر واللي أنت تشوفه بالمجموعات واللي أنت تشوفه بالتيك توك واللي أنت تشوفه بالإنستا واللي أنت تشوفه ببقية المنصات هو حرب. حرب أنت في حرب. بالحرب إما أنك تتصدى وإما أنك تهاجم. لا تكونش يعني متأثر سلبي تتأثر بهذه الحرب وتتأثر نفسيتك وتصدق العدو. لو كنا يعني نصدق العدو من أول يوم أنه محمد بن سلمان الآن في القصر الرئاسي داخل صنعاء وأنه المرتزقة اليوم يحكمونا داخل صنعاء. نأخذ اتصال وقالوا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تفضل.
4: معك علي محمد جواد من هد.
0: اهلا وسهلا بك يا علي، تفضل.
2: اسمعني انا اقول حاجه
0: في قول.
2: يعني تتكلموا عن الاشاعات والتشكيك ولا التضليل ولا
0: نعم.
2: وفي اذاعه وفي البث الاذاعي كامل
0: نعم.
2: يقطع من الساعه 2 او من الساعه 1 ليلا للصباح
0: نعم
2: في جميع الاذاعات. من هو السبب؟ من هو العميل الذي جالس ما تكلم للرساله الهواء اللي حق الاذاعات كلها؟
0: نعم.
2: اذاعه صنعاء، اذاعه سام، اذاعه افق، اذاعه المسيره، اذاعه الشعب.
0: وين وين وين انقطع البث؟ في اب في اي منطقه؟
2: في اب، انا في المدينه القديمه، يعني في المدينه القديمه 10 ايام وهو يقتطع من الساعه 1 حتى الصباح.
0: نعم، احنا ان شاء الله ننقل هذه الملاحظه للمهندسين والفنيين والتقنيين المعنيين بهذا الامر، وان شاء الله يتم معالجه هذا الامر ونعرف من وين الخلل وايش المشكله.
2: مش اذاعه سام، جميع الاذاعات.
0: نعم
2: كله.
0: نعم واضح. شكرا شكرا، انا اشكرك
2: يعني
0: اشكرك.
2: وشوف هم اللي يخط يعني لما يطفي الاذاعات طفيه كانه معه كبس او معه مرتاح يعني يقول لا دقوق خلاص
0: احنا شنو صار مو خبر وعرف امور ان شاء الله. تسلم، شكرا جزيلا لك اخي الكريم. اللي انا لاحظه في هذه القضايا المتعلقه بالشائعات والذي هي ضخ اعلامي كبير انه في تعاطي سلبي حتى من بعض الذي هم متابعين من داخل صنعاء ومن المناطق الحره. البعض يجي يقول لك انه يستاهلوا، خليهم يتحملوا، يستاهلوا كذا، انا معي موضوع مع المؤسسه الفلانيه ما حلوهش، وذاك يقول انا معي موضوع مع الوزاره الفلانيه، وذاك يقول انا معي موضوع، فيقول لك يتشفي كانه. طبعا هنا المسؤوليه الاخلاقيه انه ما حد يتشفي ببلده، لانه السعودي لا دخل والله لا يجي لا داخل البيت، يعني لا تعتقدش انه السعودي بيجي يدي لك شهاده تقدير، هذا واحد. وبالطرف الاخر المعنيين والمسؤولين لازم يعالجوا المشاكل اول باول، لازم يحلوا المشاكل اول باول. المسؤول الذي هو متعود انه يدق امي رقدلها ظهر وقام الليل يتغدي وش اللي لقات حقه خزان لا الليل ونبيع لي كتب لي منشورين ثلاثه بالفيسبوك وبتويتر واقتلى بنظر علينا، لا حبيبي بكر شغلك، روح عملك، حل المشاكل. المراجمه هذه بالقضايا انه ذا يقول لك هذا مش علينا على الوزاره الفلانيه، وذا يقول لا مش علينا على الجهه الفلانيه. المراجمه هذه ما تصلحش، احنا بحرب، ها تفهموا اللي يشتي. انا داري انكم تسمعوني الان، واللي ما يسمعنيش الان مباشر بيسمعني بالاعاده، واللي ما يسمعش لا مباشر ولا اعاده، مع اني اشك بهذا، انا متاكد انهم يسمعوا، لكن بيقصوا لك المقطع ويقول لك اسمع معجب مو قال، انت مش حق شغل تروح رقد وخليك ببيتك، وبو غيرك حق شغل، بو غيرك بيشتغل، تمام؟ لا تجلسوا تتراجموا بالمواضيع وما تحلوش القضايا اول باول. شوفوا يعني لما نشوف هذا الضخ ونشوف تجاوب بعض الناس معه، مثل هذه القضيه حق سميه الزبيري، هذا التجاوب من بيئتنا ومن مجتمعنا هو نتيجة قصور بمعالجة المشاكل بإيجاد الحلول السريعة، لأنكم تراكنتم ولأنكم تساهلتم بالفترة الأخيرة، ولأنكم لما دخلنا بمرحلة لا حرب ولا سلم مددتم وخلاص وركنتم إنه معابوش حرب. احنا بحرب يا جماعة، وبهو ركزوا وابعوا. خلونا نأخذ آخر اتصال. وألو مرحبا، مساكم الله بالخير والعافية، تفضل أخي.
4: لا يعني عن الحركة عن الحرب هذه يعني على العدوان عن وسائل العدوان.
0: نعم.
4: يعني بينشروها في وسائل الإعلام.
0: نعم.
4: يعني تضليل يعني عن الحقيقة والإلهاء الناس عن
0: نعم.
4: يعني القضية الحقيقية.
0: نعم. نعم.
4: وهي أولا عن القضية الفلسطينية وعن يعني المظلومية فلسطين.
0: قضيتنا المركزية فلسطين. نعم.
4: يعني وذلك يعني السعودية هي يعني جذب الشيطان، ويعني يعني الذي يدعم الإرهاب في العالم.
0: نعم.
4: يعني تحاكي لك عن يعني مظلوميات، تبدي لك إشاعات يعني، وهي يعني فتحت مراكز يعني للترفيه السعودية تدعم بأموالها لأمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
4: وذلك يعني يدعو لك بحقوق الإنسان وعلى أنهم يعني
0: لا أمريكا ولا إسرائيل ولا محمد بن سلمان يحق لهم يتكلموا عن حقوق الإنسان، لأنهم أكبر المنتهكين لحقوق الإنسان. أنا أشكرك جزيل الشكر، بس لأنه وقتنا ضيق، وأشكر كل المتصلين، وأعتذر من الذي ما قدرناش نعطيهم الوقت الكافي، وأعتذر من الذي يتصلوا الآن ومش قادرين نأخذ اتصالاتهم، بس أشتي أطرح بعض النقاط السريعة في نهاية هذه الحلقة. أشتي أقول أنه الشائعات هذه والتشتيت والتضليل والترهيب والتغرير والتشويه والتشتيت الذي نتعرض له كل يوم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يفرض علينا أولا الوعي القانوني والمؤسسي. لازم نعرف أن القضاء هو المرجعية الوحيدة للفصل في هذه القضايا، سواء كانت سمية أو غيرها. والتفريق بين الأعراف القبلية الحقيقية التي تحمي المظلوم وترسخ قيم الدولة وبين توظيف العرف القبلي لممارسة التقطع والحرابة. تفعيل قاعدة فتبينوا وهذا يدفعنا أنه ما ننقلش الشائعات ولا نرددها ولا نشاركها. وسلاح الشائعة ينتهي ويموت فورا إذا واجهته بوعي ورفضت إعادة النشر وعملت حظر لكل من يروج للأكاذيب. ودائما ابحث عن المستفيد، من المستفيد من إثارة هذه القضية، من المستفيد من إثارة هذا الموضوع، من المستفيد من إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات، ومن الذي يمول ومن الذي يدعم هذه التحركات وليش. بعد ما تثير هذه الأسئلة بتفهم القصة وبتكون فعلا تتحرك بوعي. ولازم نفرق بين الحدث والمخطط. الحدث انه بنت تدعي نسبها وشيخ خرج عاتب او مكره، هذا حدث طبيعي. لكن المخطط قطع الطريق في صحراء الجوف، محاصرة صنعاء وخنقها، محاولة اضعاف الجبهة الداخلية. وبصيرتنا ان احنا نقاتل هذا المخطط ونواجه ونكسر ونفشل اي مخطط وما نغرقش انفسنا في تفاصيل الحدث. نعرف الحدث ونعطيه حجمه وقدره، وزي ما قلت لكم المسؤولية الكبرى هي على الجهات ذات الاختصاص، المبادرة بالتوضيح، المبادرة بكشف الحقائق، المبادرة بالتعليق، بالبيان، بالإحاطة، بالتصريح الصحفي، بالبيان الصحفي، وأبوها الدعممة وأبوه التساهل. وبردوا من المراجمة من واحد لا واحد، هذا مش شغلي، هذا على الداخلية، والداخلية يقول هذا على الأمن، وهذا يقول لا هذا على المديرية، وهذا يقول لا هذا على المحافظة، وهذا يقول لا هذا على الصحة، وهذا يقول لا هذا على النائب العام، وهذا يقول لا هذا على القضاء، وهذا يقول لا على التربية، وهذا يقول لا على السياحة. ألا لعنة الله على أبوها مهرة، تشتغلوا قلنا لكم لروحكم البيت، بو مليون واحد يشتغل بدالكم، وانتم خليكم جالسين بالبيت، كيفوا، خزنوا، عمروا البوري، افتهنوا، الأمور طيبة. الشعب اليمني ملان كوادر، نخب، شخصيات قيادية قادرة تتحرك، مرقدين بالبيوت، قادرين يخرجوا، قادرين يشتغلوا. اللي ما هوش حق شغل، يعني أنا داري أنه ما حدش يقول أنه ما هوش حق شغل، كلهم يدعوا أنهم حق شغل، لكن أنا أعتقد أن هذه مسؤولية الجهات الرقابية الذي واجب يتقيم وتدرس ملفات كل الذي هم الآن في يعني المؤسسات والوزارات والجهات ذات الاختصاص وذات العلاقة. وإحنا بحرب، يجب أن نستوعب المرحلة ويجب أن نعمل وفق معطيات هذه المرحلة. أنا أعتذر للمخرج لأني أتأخرت يا أستاذ محمد الفرح، أتأخرت بالوقت شوية، سامحونا. شكرا جزيلا لكل المتابعين المستمعين والمشاركين المتصلين. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير إدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله.
5: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
6: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
5: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
7: سام.
9: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى جديد حلقاتنا الثقافية الاطلاعية عبر برنامج وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: أعزائنا، وتواكبا مع المناسبة التي ما زلنا في غمرات تردداتها وأصدائها المختلفة، مناسبة ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام والملحمة الخالدة في كربلاء الطف، التي نعلم جميعا ما لها من مضامين ودلالات على مختلف الأصعدة النفسية والثقافية والروحية والإيمانية والجهادية. ولذلك من الطبيعي أن نكون في مواكبة مع هكذا مناسبة وبهذه الأهمية. في المقدمة، مقدمة كتابه فاجعة كربلاء، الكتاب الذي بين أيدينا اليوم، وهو يتضمن العديد من المحاور والنقاط التناولية ذات الأهمية البالغة التي تتناول فاجعة كربلاء الطف وملحمتها الجهادية العاشورائية الحسينية الخالدة في 111 صفحة من القطع الكبير. في هذه المقدمة يشير الكاتب يحيى قاسم أبو عواضة إلى ما يحمله لنا شهر محرم الحرام من كل عام هجري، وهي ذكرى أليمة وفاجعة كبيرة ما زالت آثارها ونتائجها في أمتنا من يوم وقوعها وإلى هذا الزمن، وهي ذكرى حادثة كربلاء، ذكرى عاشوراء واستشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام. هذه الذكرى في هذا اليوم من كل عام في العاشر من المحرم ليست هي فقط كما يقول الكاتب في هذا الكتاب ما يربطنا بالإمام الحسين ويذكرنا به، فهذا الإمام العظيم هو علم من أعلام الهدى ومنار للحق، وهو لنا القدوة والقائد والأسوة، وهو إمام المسلمين وسبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والامتداد الطبيعي للرسالة الإلهية وللنهج المحمدي الأصيل. أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله الكريم الأمة بأن تحب أهل بيت رسول الله وأن تتمسك بهم وأن تتخذهم قدوة وأسوة، ففي ذلك نجاتها وعزتها وسيادتها وسلامتها وخيرها في الدنيا والآخرة، لأن أهل البيت النبوي هم الامتداد الطبيعي لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهم قرناء القرآن الكريم. بيد أن ما حصل هو العكس كما يشير الكاتب، حصل البغض لهم وإقصاؤهم ومحاربتهم، وأدى ذلك إلى نتيجة ليست في صالح هذه الأمة أبدا. هذه النتيجة هي عودة الأمة إلى جاهلية أسوأ من الجاهلية الأولى، وكان البديل عن أهل بيت نبي الله هم بنو أمية بموروثهم الجاهلي الطاغوتي، واستمرت الأمة في الانحطاط حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، وهذا الوضع المؤسف والمؤلم بكل تأكيد. وما لحق بالإمام الحسين وبأهل بيته في كربلاء وهم أهل بيت رسول الله كشف الوضعية السيئة التي كانت قد وصلت إليها الأمة من الانحراف الخطير عن تعاليم الإسلام وقيمه العظيمة، حيث أصبح السائد في الأمة هو الموروث الجاهلي الذي مرجعيته وقادته هم أولئك الذين انحرفوا بالإسلام وانقلبوا عليه منذ تلك اللحظة المبكرة بنو أمية، وللأسف ما زال هذا الموروث هو السائد في الأمة إلى اليوم. وها هو النظام السعودي يحمل لواء هذا الموروث وهذا الانحراف وهذا الزيغ، وبالتأكيد تحت عناوين دينية زائفة. وها هو الموروث الجاهلي الأموي يعمل بدأب على طمس الإسلام الإلهي القرآني المحمدي الأصيل الذي لاح فجره وبدا نوره مجددا في هذا العصر من خلال حسين العصر السيد حسين بدر الدين الحوثي وأخيه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مستعينا هذه المرة باليهود والنصارى، ليس كمستشارين كما كان يعمل أسلافهم من بني أمية، وإنما كقادة لهذا العدوان ومشاركين فيه. وتحت عنوان الشعب اليمني يعيش مظلومية كربلاء، وهو عنوان استهلالي لهذا الكتاب، بعد المقدمة يقول الكاتب: إن شعبنا اليمني اليوم يحيي هذه الذكرى وهو يعيش في واقعه المظلومية التي هي امتداد لمظلومية الإمام الحسين عليه السلام، وامتداد للمعاناة التي عانتها الأمة في كل مراحل تاريخها من الطغيان اليزيدي. شعبنا اليوم، شعبنا اليمني، يعيش تحت رحى عدوان ظالم عليه، واليوم معتدا عليه بغير حق. ذنبه هو تمسكه بمبادئه وبحريته وبحقه في الاستقلال. ذنبه هو القيم الأصيلة التي يأبى إلا الثبات عليها، والتي يأبى إلا أن يكون بموجبها شعبا حرا وكريما وعزيزا. شعبنا اليمني يعيش اليوم محنة كربلاء وهو في حالة مظلومية واضحة، يقتل أبناؤه رجالا ونساء وأطفالا منذ بداية العدوان عليه بكل تأكيد قبل نحو 12 عاما. هذا العدوان الذي وإن شهد في خلال الثلاث السنوات الأخيرة ما يسمى بخفض التصعيد، إلا أن ما جرى هو استمرار للعدوان بطرق أكثر خبثا وأكثر فتكا وأكثر دهاء. هذا الشعب اليمني يستهدف بكل أشكال الاستهداف بدون قيود ولا حدود ولا ضوابط يلتزم بها المعتدون أو يراعيها أولئك الطغاة المجرمون. هذه الذكرى، ذكرى ثورة الحسين عليه السلام، في هذا الواقع الذي يعيشه شعبنا وفي هذه الظروف التي تسود هذا الواقع، لها كما يقول الكاتب أهميتها البالغة، لأنها ذكرى لواقع يعيشه، يعيش أجواءه ومحنته. وهذا الشعب أيضا بحكم هويته الإسلامية وانتمائه للإسلام العظيم، شعب حمل وسام الشرف الأعلى حينما قال عنه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هل يمكن لشعب يحمل الإيمان وينتسب إلى عروة هذا الإيمان، هل يمكن لشعب نال هذا الوسام، وسام الشرف الرفيع والعالي، إلا أن يكون على الدوام في مواقفه وانتمائه ومبادئه وقيمه وتوجهاته، وفي المسار، مسار هذا الطريق، إلا أن يكون متمسكا بالإسلام العظيم، هذا الإسلام بمبادئه الحقة وبنقائه وصفائه من كل الشوائب، هذا الإسلام العظيم بقيمه المهمة القرآنية، إسلام محمد، إسلام القرآن، الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، والذي كان فيه الإمام الحسين عليه السلام رمزا عظيما، كان رمزا من رموز هذا الإسلام العظيم، وما يزال للأمة إلى يوم القيامة في كل أجيالها المتوالية. ويؤكد الكاتب أيضا على هذه المعاني وهذه الحيثيات من خلال المزيد من المداخل الموضوعية والسردية التي تركز مضامينها، وصولا إلى ما يشير إليه الكاتب تحت عنوان: شعبنا له ارتباط وثيق وامتداد أصيل للإمام الحسين عليه السلام، وهو بحكم هذا الانتماء وبحكم هذه الهوية له صلة وثقة وامتداد أصيل بالإمام الحسين عليه السلام في المقام العظيم لهذا الإمام باعتباره ذا رمزية كبيرة واستثنائية، وبوصفه علم هداية من أعلام الهدى في هذا الدين. الإمام الحسين عليه السلام هو وريث لجده المصطفى، حمل راية الإسلام، وريث وقرين للقرآن الكريم، وكان في ذلك المتبوأ أو المرقى المرموق في موقع الهداية وفي موقع القيادة وفي الموقع الذي يتحرك فيه بالأمة ضمن هويتها الإسلامية بقيمها النبيلة السامية والسامقة وبمبادئها الإسلامية الإلهية الحقة. شعبنا اليمني في هذه اللحظة التاريخية الحساسة والمهمة يرى في الإمام الحسين عليه السلام الأسوة والقدوة وعلم الهدى الذي يحتذى به من قبل المسلمين وكل المؤمنين والأحرار في الواقع على المستوى الإنساني، يقتدى به ويتأسى به ويسار في دربه، وكذلك يتم التعاطي على هذا الأساس في واقع الحياة ومع المسؤولية، وكذلك التفاعل مع الأحداث بالمنطلقات نفسها والمبادئ عينها وبالقيم التي حملها الإمام الحسين عليه السلام والتي تمسك بها هذا الإمام العظيم والتي تحرك على أساسها، لأنها ليست سوى حقيقة الإسلام وجوهر الإسلام. نعم، هي الإسلام بنقائه وحقيقته وهي الإسلام بنقائه بحقيقته وبامتداده الأصيل والصحيح والقويم والسليم.
1: وما يسطرون.
2: وينقلنا الكاتب بعد ذلك إلى المزيد من المحددات والمعينات لأهم ملامح العلاقة الاستثنائية لشعبنا بالإمام الحسين وبأهل البيت النبوي وبالإسلام عموما، إسلام محمد الأصيل. فشعبنا يتزود على هذا الأساس من هذه الذكرى بالقوة والإرادة والعزم وصلابة الموقف والثبات الدائم، الثبات المبدئي والمستند إلى جوهر الإسلام وإلى قيمه، الثبات المستند إلى الإيمان بحقيقته الناصعة. شعبنا اليمني في هذه اللحظة التاريخية الحاضرة يعاني تحت رح العدوان والحصار، وهذا للأسف هو حال أمتنا اليوم في مواجهة الأعداء. لكن الشعب اليمني يبدو في حاله وفي مظلوميته ذا خصوصية، وقد تكالبت عليه أقوى قوى الظلم والجبروت في هذا العالم وانخرطت في عدوان ما زال مستمرا بأشكاله المختلفة، عدوان كوني عالمي تقوده أمريكا والصهيونية العالمية ويغطيه واجهيا وماليا ودعائيا أعراب الخيانة والتطبيع والانبطاح للأعداء ومشاريعهم. في ظل هذا الواقع يعيش شعبنا اليوم واقع كربلائي بكل ما في الكلمة من معنى، ولكن كل ذلك ما لا يزيده إلا ارتباطا وثيقا والتزاما حقيقيا وقناعة راسخة بخطه الإيماني والجهادي الذي اختار السير فيه بقيادته القرآنية العظيمة وبمشروعه الذي أسس له السيد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ويقوده اليوم بحنكة وحكمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. اليوم نستذكر كما يقول الكاتب الإمام الحسين في هذه الظروف وفي هذه الملابسات التاريخية الدقيقة والحساسة، نستذكره بكل ما يمثله في موقعه في الأمة، في مقامه العظيم كولي لله سبحانه وتعالى، ولي من أولياء الله ومن سادة المتقين ومن أعلام الهداية. هذا الإمام الذي قال عنه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أخيه الإمام الحسن إنهما سيدا شباب أهل الجنة، له هذا الموقع وهذا المقام العظيم والعالي، السيادة لشباب أهل الجنة بمعية أخيه الحسن عليهما السلام. ويضيف الكاتب إن الإمام الحسين لم يكن مجرد مؤمن عادي أو مجرد حال معتاد في سائر المتقين وفي مستوى فضلهم ومقامهم مع عظم وأهمية هذا المقام، ولكنه كان سيدا للمتقين وكان في موقعه المرموق من المسؤولية وريثا للهدى، معنيا بقيادة الأمة، مؤتمنا على أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي فما كان يتبناه من مواقف وما كان يتحرك فيه ويمثله، وكان ما تجلى في هذا الموقف الفدائي والاستشهادي والجهادي العظيم الذي تجلى في كربلاء الطف وفي تلك الملحمة، في ملحمة عاشوراء، هكذا تراه العين في هذا الموقع وفي هذا المستوى، قائدا للأمة وهاديا لها. والأمة معنية أساسا في دينها وفي مبادئها وبمقتضى ما تؤمن به في الالتزام بقيادته وبالاهتداء به والتأسي وبالحذو حذوه، وأن تتحرك وأن تلتف حوله. هذا هو الإمام الحسين عليه السلام، وهذه هي النظرة الطبيعية تجاه إمام عظيم كهذا الإمام الثائر، القدوة والأسوة.
0: وما يسطرون.
2: بعد ذلك ننتقل مع الكاتب إلى هذا التساؤل الجوهري والمهم: من هو الإمام الحسين؟ هو أحد السبطين وأحد سيدي شباب أهل الجنة وريحانتي المصطفى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأحد الخمسة أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وسيد الشهداء، وأمه الزهراء الصديقة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولد الحسين عليه أزكى سلام الله في السنة الرابعة من الهجرة في شهر شعبان، ولما ولد جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاستبشر به وسماه الرسول صلى الله عليه وآله حسينا، وقد عاش طفولته مع جده النبي الأكرم وتربى في أحضانه وحظي باهتمامه، فورث من جده إيمانا وطهرا وصلاحا وزكاء ونورا وهدى وعلما وحرصا على هداية أمة جده النبي الكريم صلى الله عليه وآله، حرصا على صلاحها وعلى عزتها وعلى استقامتها. عرف الإمام الحسين بالفصاحة والوفاء والكرم والشجاعة من صباه، وعامل الناس معاملة طيبة، وكان حريصا على تبصيرهم بشؤون دينهم دون أن يواجههم بتخطئة. ومن آدابه وآداب أخيه الحسن عليهما السلام في ذلك أنهما رأيا أعرابيا يخفف الوضوء والصلاة فلم يشاء أن يشبهاه بغلطه، وقال له: نحن شابان وأنت شيخ، ربما تكون أعلم بأمر الوضوء والصلاة منا، فنتوضأ ونصلي عندك، فإن كان عندنا قصور تعلمنا. فتنبه الشيخ إلى غلطه دون أن يأنف من تنبيههما الحصيف واللطيف واللائق إليه. ومر يوما بمساكين يأكلون فدعوه إلى الطعام على عادة العرب، فنزل وأكل معهم ثم قال لهم: قد أجبتكم فأجيبوني، ودعاهم إلى الغداء في بيته. أخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بما سيصيب الحسين بعده، وأن أمته ستقتله بعده في كربلاء، فكان يبكي بكاء شديدا ويلثم ثغر الحسين ويقبله ويقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وروى أبو العباس الحسني برفعه إلى ابن عباس قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله مرضه الذي مات منه، فحضرته وقد ضم الحسين عليه السلام إلى صدره يسيل من عرفه عليه وهو يجود بنفسه ويقول: مالي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، اللهم لعن يزيدا. ثم غشي طويلا وأفاق، فجعل يقبل الحسين عليه السلام وعيناه تذرفان ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله. وبعد أن فارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا، عاش الحسين محنة أبيه و أمه سلام الله عليهما بعد إقصائهما وعزلهما وظلمهما، ووفاة أمه المبكر، والجرح لما يندمل بفراق جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعدما يقرب من 25 سنة من فراقه لجده المصطفى، وما حصل من انحراف بعده، أوصل غلمان بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن إلى التحكم على رقاب الأمة وظلمهم. تسارع الأمة إلى أبيه لينقذها مما قد وصلت إليه من الضياع والتيه والظلم والجبروت، ولكن بعد أن تغيرت النفوس وقدمت البدائل المغلوطة، ولم يعد من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. فعاش صراع أبيه مع الناكثين والقاصدين والمارقين، كان أحد القادة الأبطال في جيش أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام. تخرج من مدرسته وتعلم منه التقوى والعلم والبطولة والشجاعة وفنون القتال، وتعلم منه معالي الأخلاق وكريم الصفات والسجايا. وبعد استشهاد أبيه سلام الله عليه، عاش معاناة أخيه الإمام الحسن وما لاقاه من المتخاذلين، والتي انتهت باستشهاده أيضا، وعاش تحكم بني أمية وسيطرة الموروث الجاهلي بشكل كامل على الأمة، والذي نتاجا له عانت الأمة بعد أن خذلت أباه عليا وأخاه الحسن اللذين استشهد على أيدي بني أمية. إلا أن وصية أبيه أمير المؤمنين له ولأخيه قبيل استشهاده كانت دائما نصب عينيه عندما أوصاهما بقوله: أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسف على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. فكان سلام الله عليه يرقب الوضع ويعمل ما بوسعه لرفع معاناة هذه الأمة وفي إصلاح الفساد المستشري فيها، وما وصلت إليه هذه الأمة من الهوان والذل على يد منحرفي بني أمية، وعمل على تلافي ما يمكن تلافيه.
1: وما يسطرون.
2: هذه هي السطور التي أمكننا أن نجول بينها مستمعين الكرام من الأجزاء المستهلة لكتاب الأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة، الكتاب المعنون فاجعة كربلاء. بإذن الله لابد أن تكون لنا ولو في أمثال هذه المناسبة جولات أخرى بين صفحات وصدور هذا الكتاب. إلى اللقاء.
3: وما يسطرون.
1: وما يسطرون.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
2: في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
4: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك طرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
4: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
5: مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم.
4: رأيت أن هذا من أكبر المسيرة القرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
5: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 36 بعد 600. مقدمة المسيرة القرآنية ووسائل التزكية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وأسس التزكية، وذكرنا أهمية تلك الأسس، وأنه لا يمكن أن تتحقق التزكية في مجالاتها المختلفة من دونها، وذكرنا تفرد الإسلام وحده بتلك الأسس الصحيحة السليمة، ولذلك لا يمكن أن تتحقق التزكية بمفهومها الصحيح والشامل إلا من خلال الإسلام، من خلال القرآن، من خلال النبوة، من خلال الولاية، من خلال كل التعاليم والشرائع الإسلامية، فمن خلال الإيمان بالجزاء الإلهي والوعد والوعيد، كلها أركان أساسية لتتحقق التزكية. تخلف بعضها يؤثر تأثيرا سلبيا، مثل ما ذكرنا عن تخلف الولاية أو تخلف الجزاء أو الوعد والوعيد ونحو ذلك، كل ذلك يساهم مساهمة سلبية في عدم تحقق التزكية الصحيحة. ولذلك تلك الأسس يهتم بها ويركز عليها حتى تتحقق التزكية بمفهومها الشامل الصحيح. في هذه الحلقة وما بعدها نتناول بفضل الله وبإذنه المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الله سبحانه وتعالى بحكمته، برحمته، بعدله، وضع وسائل لكل شيء. يعني هناك أشياء وهناك ما يسمى بالتزكية قوانين من خلالها نصل إلى سنن جارية في الكون. وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يعني كما أن الله تعالى كان يمكن أن ينصر المؤمنين من غير جهاد، من غير معاناة، من غير تضحيات، ولكن جعل سنته الجهاد، فهذه وسيلة للنصر. هكذا هناك جهاد خاص بالنفس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني سبلنا هنا ليس المراد به الاختلاف، سبلنا كلها جيدة، يعني الشخص يصل إلى معاني، إلى أعماق، إلى معارف مختلفة إلى آخره، ليس السبل التي يراد بها التفرق. السبل في هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الشخص يهتدي إلى مناحي مختلفة، يكون مجاهدا في سبيل الله، يكون آمرا بالمعروف، يكون قائما يدعو إلى القسط، يكون في كل المحال. يعني كل السبل الصالحة يكون فيها، أينما أمره الله يكون موجودا، وحيث نهى الله يكون مفقودا. يجده الله حيثما أمر، ويفقده حيث نهى. هذا المراد بالسبل، أن الشخص يحاول أن يحرص على أن يكون في أي محل من محلات الخير، في الإحسان، في النفقات، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، يعني حتى في الأعمال البسيطة، يعني الأعمال التي تقتضي جهدا. طبعا كما مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما كان يبنون المسجد لم يكن رسول الله يجلس على الأريكة متكئا ينتظر انتهاءه، لا، كان يعمل معه، مع كونه جاء مرهقا من مكة المكرمة بعد أن قطع المسافات الطويلة، ولكنه كان يعمل معه. وهكذا عندما كانوا يجاهدون كان يجاهد معه، وعندما كانوا يتصرفون أي حركة كان هو الأول، هو الذي يبادر إلى ذلك. حتى في الخندق عندما اعترضتهم الصخرة فدعوا رسول الله، صخرة صعبة لم يستطيعوا كسرها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وكسرها. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل سبل وجعل وسائل، كلها طبعا في القرآن الكريم، الله تعالى جعلها لتؤدي ثمارها، ومن قام بالأسباب أوتي النتائج. الشخص لا يجلس فقط ويقول يا ربي اصلحني ثم ينتظر، ليس كذلك. يدعو الله، نعم دعاء جزء من الوسائل، ولكن مع ذلك يجتهد. الطالب الذي يقول يا ربي أريدك أن أنجح في دراستي ثم لا يذاكر ولا يراجع، طبعا هذا يسخر من نفسه. الله تعالى جعل لك وسيلة لتنجح وهي المذاكرة. وهكذا في كل شؤون الحياة، الفلاح لا يقول يا ربي أسألك أن ترزقني في مزرعتي ثم ينام، بل يذهب ويحرث ويزرع ويعتني بنباتاته وبأشجاره. وهكذا يعني الله تعالى جعل وسائل، والوسائل دليل الصدق. الله تعالى غني عن الوسائل، يمكن أن يؤتينا ما نشاء من غير وسائل، ولكن شرع ذلك حتى يتبين الصادق من غيره. طبعا الدنيا هي امتحان، في الآخرة لا، في الآخرة نجد في الجنة مثلا الله تعالى يذكر أن كل نعيم يأتي هكذا دانيا سهلا، بدون أن تغرس، بدون أن تزرع. لماذا؟ لأن المزرعة في الدنيا، الدنيا هي التي نزرع فيها، أما الآخرة فنجني فقط ثمار ما زرعنا. الله تعالى يصف عباده الصالحين وحرصهم على القرب منه وابتغاؤهم لذلك كل الوسائل. الله تعالى يقول عنهم في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يبحثون عن أيهم أقرب، يبحثون عن القرب الإلهي، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هذا يدل على أن وصولهم إلى تلك المراتب العالية في القرب لم يكن إلا باستعمالهم الوسائل التي أتاحت لهم ذلك الوصول. طبعا وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه في كل شيء. لذلك الله تعالى يقول في القراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا أردت يعني القراءة كوسيلة من وسائل المعرفة. كذلك في الدواء الله تعالى يقول، ما الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهل من جهله، جهله من جهله. ولذلك نبحث عن الدواء ونستعمل الدواء ونوقن بأن الله هو الشافي، لأنه هو الذي خلق ذلك الدواء وهو الذي دلنا عليه.

أن يحولها تربة طيبة ويزرع فيها كل أنواع المكارم. فالآية هذه الآيات الكريمة من سورة الشمس تدل على أن النفس طيعة لصاحبها، يمكنه أن يزكيها، يمكنه كما يمكنه أن ينتكس بها وينزل بها إلى عوالم لا تمت لها بسلام. وهكذا ذكر الله تعالى المجامع التي تؤول إليها كل المناهج. القرآن الكريم مليء بالوسائل، سنرى إن شاء الله عند الحديث عن التفاصيل الوسائل الكثيرة والتي ذكرها القرآن الكريم، وبالتالي أعطانا المنهاج الذي يغنينا عن غيره. للأسف الأمة عندما انحرفت صاروا يبحثون عن الوسائل والطرق المختلفة من الشرق ومن الغرب، مع أن القرآن الكريم مملوء بهذه الوسائل. صار البعض من المعاصرين يذهبون إلى ما يسمى بالبرمجة العصبية وبما يسمى بأنواع كثيرة من اليوغا أو علم الطاقة ونحوها، وينسون القرآن الكريم المعصوم الذي أخبر الله تعالى عن جدوى هذه المعاني. تعالى يقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا يعني اجعلوا الصبر والصلاة وسيلة، ثم قال إن الله مع الصابرين، يعني عندما يكون الله معه فمع ذلك الشخص فإنه سينتصر، لأن هناك معركة بين النفس والشيطان والأهواء. لذلك كما أن الله تعالى ينصرنا في المعارك الخارجية ينصرنا في المعارك الداخلية بشرط استعمال الوسائل، كما أن المجاهد يستعمل السلاح لمواجهة العدو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كذلك يستعمل الوسائل في مواجهة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. كما ورد في بعض الأحاديث رجعنا من الجهاد يعني الأصغر الجهاد الأكبر، جهاد النفس، لأنه لا يمكن أن نجاهد العدو ونحن لم نجاهد أنفسنا. المجاهد يحتاج إلى أن يجاهد نفسه أولا. وطبعا هذا ليس رد على البعض قد يهون من الجهاد الأعداء، لا، هذا واجب وذلك واجب، ولكن ذلك الواجب لا يمكن أن يتحقق من دون جهاد النفس. الله تعالى يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يزكيكم هنا بالوسائل المختلفة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. اذكروني هنا تدخل أيضا في الوسائل. الله تعالى كذلك يقول في خطاب لبني، طبعا هذه الوسائل لكل الأمم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا على أنفسكم. طبعا بنو إسرائيل ذكر الله تعالى عنادهم فقال حتى تتخلصوا من ذلك استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر طبعا يشمل كل المجاهدات، الأعمال التي فيها مجاهدة، والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كذلك الله تعالى يقول في آيات يعني التكاليف الشرعية المؤدية للتزكية يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إلى آخر الآيات الكريمة. وبذلك فإن الآيتين الكريمتين تصفان المجامع الكبرى التي يمكن اعتبارها البحر الذي تجتمع فيه روافد السلوك. يعني هذا الكلمة الآية الكريمة استعينوا بالصبر والصلاة، لأن كل الأعمال كل الوسائل فيها إما مشاق مثل الصوم مثلا يدخل في الصبر، الحج يدخل في الصبر، والصلاة اللي هي ذكر، أحيانا أعمال تجمع بين الأمرين الصبر والصلاة والصلة مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كل هذا موارد في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في الصيام مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا الصيام وسيلة، يعني وسيلة لتحقيق التقوى. وهكذا تصبح المراد بالاستعانة بالصبر والصلاة لا تختصر فقط في المعنى الحرفي لهما، بل يدلان على الأصول المرتبطة بمناهج السير إلى الله. لكل عندما نحاول أن نقسم تلك الوسائل نجد إما ترجع إلى مجاهدات ورياضات تحتاج إلى الصبر حتى تهذب النفس. لمثال بسيط، الشخص يكون جهولا فيحتاج إلى أن يتكلف حتى يصبح حليما، يكون بخيلا فيتكلف حتى يصبح كريما، وهكذا. يعني حتى الصلاة نفسها تحتاج إلى الصبر، ولذلك قدم الله تعالى الصبر على الصلاة، لأن الصلاة الحقيقية لا تكون إلا بعد تهذيب النفس وتربيتها. قبل ذلك تكون الصلاة وسيلة، وبعد ذلك تصبح الصلاة حقيقية. الغرض الأكبر من هذه المجاهدات هو تحقيق القيم الأخلاقية في النفس حتى تتأدب مع الله ومع أوليائه وخلقه، لتكون أهلا لتنزل الفضل الإلهي، كما قال الله تعالى:

0: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبالتالي الجهاد نوعان، جهاد الأعداء في الخارج وجهاد الأعداء في الداخل وفي النفس. ودا يمكن طبعا الشخص لا يمكن أن يسير مجاهدا في الخارج إلا بعد أن يجاهد نفسه ويتخلص من تلك الرعونات التي تحول بينه وبين الجهاد. وفي نفس الوقت الجهاد الحسي نفسه الله تعالى يكرم أصحابه بذلك الفضل بأن يعينهم على أنفسهم. الثاني الصلاة، وتعني كل الوسائل المؤدية إلى الصلة بالله، من إقامة الصلاة، من الذكر، من الدعاء، من المناجات، من التضرع، من الابتهال، من التدبر، من التفكر، التأمل، كل هذه تدخل ضمن الصلاة. وبالتالي يمكن تقسيم كل الوسائل إلى هذين الجانبين. فهذه جميعا الذكر، الدعاء، المناجات هي عبارة عن صلة مع الله سبحانه وتعالى، تؤدي إلى تزكية الروح لتصبح أهلا لثمار التزكية. طبعا ثمار التزكية هي مثل المحبة، الأنس، التوكل إلى آخره. للشخص يستعمل الوسائل لتنتج تلك النتائج، المحبة، الأنس، التوكل. طبعا هذه ليست أعمال ظاهرة، المحبة الإلهية هذه ليست عمل ظاهر، هو عمل باطني. الشخص يقول لم أستطع أن أوفر المحبة الحقيقية لله في قلبي، نقول استعمل الوسائل وستحل المحبة من حيث لا تشعر. كذلك التوكل، نحتاج إلى استعمال الوسائل إلى أن نتحقق بالثقة بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي إقامة الصلاة كذلك ركن، طبعا أولها صلاة تلاوة القرآن، كذلك التحقق بالتوحيد، كل هذه تدخل ضمن إقامة الصلاة، وتدخل ضمن ما يسمى بالمعارف الإيمانية والتفاعل معها وترددها. حتى الذكر عندما نردده هو وسيلة، يعني كما ذكرنا سابقا عن السيد حسين بدر الدين الحوثي عندما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله وابقى ورددها في كل محل، هذه لها تأثيرها. وهكذا عندما نذكر في الصلاة، عندما نقرأ الآية القرآنية ونعيدها، طبعا هذه تتفاعل مع النفس وترسخ وتحقق معانيها. ولذلك الاهتمام بالوسائل شيء أساسي، وهو دليل على الصدق. الشخص علامة صدقه في طلبه لتزكية نفسه هو استعماله الوسائل، مثل الفلاح علامة صدقه في كونه يريد أن تنتج أرضه هو أن يحرثها، أن يعتني بها، أن يبدأ في العمل فيها. يعني هذا علامة الصدق، المبادرة، المسارعة، البحث عن الوسائل، الاهتمام بها، الأخذ بها بقوة، يعني يعمل فيها بنشاط. لماذا؟ لأنه يعلم نتائج ذلك، يعلم أن مصيره، فلاحه، فوزه، نجاته كلها مرتبطة بزكاة نفسه، ولذلك يبحث عن كل وسيلة. مثل ما المريض يحب أن يشفى، هل يقعد المريض ويسكت أم يستعمل الدواء؟ يبحث عن الوسائل، وكلما سمع بطبيب يسرع إليه، كلما سمع بدواء يسرع ويستعمله ويفرح وهو يستعمله، حتى لو كان مرا، حتى لو قيل له عملية يقول لا بأس. لماذا؟ لأنه قصده هو الشفاء. هكذا عندما يكون قصدنا رضا الله، عندما يكون قصدنا التحقق أو نكون أهل الوعد الإلهي، طبعا نستعمل الوسائل لذلك. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثامن من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على معسكر 22 ميكا بالعبر التابع للمنطقة العسكرية الأولى، واستهدف مخزن سلاح وذخيرة ومقر قيادة اللواء والعمليات ومحطة محروقات، ما أدى إلى استشهاد 84 وإصابة المئات من ضباط وجنود المعسكر، كما استشهد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وأصيب 7 من أسرة واحدة في غارة للعدوان على منزل مواطن في منطقة خيوان في حوث بعمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان منطقة نقيل بن غيلان في نهم بسلسلة غارات، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة مواطنين 2 وتضرر مسجد وعدة سيارات، كما شن سلسلة غارات أدت إلى استشهاد 11 مواطن وإصابة العشرات وتدمير مجمع حكومي ومنازل مجاورة له، واستهدف بمديرية حيدان بعشر غارات، ما أدى إلى تدمير المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وتدمير مدرسة أروى للبنات ومعدات شركة المعصار للطرق ومحلات النجم، بالإضافة إلى منزلي مواطنين يحيى الرخيمي وناصر البدوي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارة على مزرعة مواطنين في منطقة شعب الداخل بتعز، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 10 مواطنين معظمهم أطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مديريتي العبدية ومهلية، واستهدف 18 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مارب، كما شن 4 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف، وخلفت غاراته أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بجروح خطيرة جراء قصف العدوان السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما استهدف طيران العدوان بغارتين منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وشن 3 غارات على مديرية سرواح بمحافظة مارب، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي ناطع وديناع بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 41 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية، وتضمنت الخروقات 3 خروق بقصف صاروخي ومدفعي و35 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهدت امرأة وأصيبت طفلتها بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في مديرية الحالي في محافظة الحديدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 78 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق المكثف للطيران التجسسي في أجواء حيس ومقبنة، كما تضمنت الخروقات 5 ضربات للطيران المسيل المقاتل على مناطق متفرقة في الجبلية وحيس ومقبنة، وشملت الخروق أيضا 14 خرقا بالقصف المدفعي و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب مواطن بشظايا قذيفة ألقتها مسيرة لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على منازله في منطقة حاوية بمديرية مقبنة في محافظة تعز. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف الأبطال المجاهدون بقصف صاروخي ومدفع تجمعات العدو شمال المخاء، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد كبير منهم، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجديد في المخاء محققة إصابات، كما اقتحمت وحدات المجاهدين موقع الجمائم العسكري بجيزان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وتدمير تحصيناته، كما دكت المدفعية تجمعات العدو السعودي في تباب خلف قيادة عليب ورقابة السديس، بالإضافة إلى قصف تجمعاتهم في وادي المسيال بعسير المحتلة.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ باليستي قصير المدى تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو خلال عملية نوعية على مواقعهم في برباشا بتعز، كما استهدفت صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف تجمعات المرتزقة في جبهة الشريحة بكرش في لحج، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من الغزاة والمرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بينهم قيادات في استهداف تجمعاتهم شمال التحيتة، وتم تدمير 5 آليات إحداها بصاروخ موجه تحمل أفراداً، ما أدى إلى قتل من كانوا على متنها وتدمير الآلية، كما تم تدمير آلية في قانية بالبيضاء وقتل من فيها، في حين استهدف القصف المدفعي تجمعات المرتزقة في ناطع. ولقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مقتلهم وأصيب آخرون في عملية هجومية على مواقعهم في مجازة، وساندت وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي عملية الهجوم وحققت إصابات مختلفة دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دكت المدفعية تجمعات المرتزقة في عدة مواقع عسكرية قبالة منفذ علب، وتم تدمير آلية أخرى قبالة المنفذ بقذائف المدفعية، وتم استهداف تجمعات العدو السعودي والمرتزقة غرب موقع السديس بنجران بقذائف المدفعية، ونفذت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة تمكنوا خلالها من السيطرة الكاملة على مواقع العدو جنوب مفرق الوازعية، وبعد تطهيرها بشكل كامل من المرتزقة وسقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين محكم لآلية محملة بالمرتزقة في حام بالمتون، ما أدى إلى قتل وجرح من فيها، وقتل الأبطال وجرحوا عدد من المرتزقة باستهداف آليتهم في جبهة السليلة بمديرية قبو الشعف، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو في الساقية بذات المحافظة، كما لقي عدد من جنود العدو السوداني الذين يقاتلون في صفوف تحالف العدوان مقتلهم في جبهة حيران بحجة في قصف صاروخي للمجاهدين استهدف تجمعاتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن العميد يحيى سريع أن سلاح الجو نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة بمدينة أبها بطائرات مسيرة، وقال سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار أبها بعدة هجمات نفذتها قاصف توكي، واستهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى وأصابت أهدافها بدقة عالية وعطلت الملاحة في المطار. أما الثانية استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدة طائرات وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، ونفذت العملية بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل إسنادها مع المقاومة العراقية انتصارا للشعب الفلسطيني.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة. صنعاء 2 محرم 1446 للهجرة، الموافق للثامن من يوليو 2024 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام
0: 99.1
1: في خندق الوطن، نحن معا.
0: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.

الإمام زيد عليه السلام بهذه المبادئ من هذه المنطلقات بداخل المسؤولية تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في الواحد من شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا منصور أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر. في صبيحة يوم الأربعاء كان قد وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه، وافاه فقط 218 رجلا، بينما في بعض الأخبار أن الذين كانوا قد بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب 15,000 رجل، ووفى منهم فقط 218 رجلا إلى صبيحة يوم الأربعاء، كانوا هم الذين قد وافوا. ولاحظ الإمام زيد عليه السلام حالة التخاذل الكبيرة في واقع الأمة وقلة المستجيبين ومحدودية الإمكانيات وقلة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت.

وتحرك الإمام الزيد عليه السلام بجلة الناصر بالفئة الجليلة من المؤمنين الصادقين الذين تحركوا معه، تحرك ببطولة وفداء كبير للإسلام واستبسال جل نظيره. بتلك الجلة الجليلة واجه 12,000 مقاتل من الجيش الأموي وهزمهم من سكة إلى سكة ومن شارع إلى شارع، وتقدم ليدخل إلى داخل الكوف، وقتل في اليوم الأول من الجيش المعادي أكثر من 2,000 قتيل

وتقدم الإمام زيد عليه السلام وهو يقاتل بتلك الفئة المؤمنة الجليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشد قتال.

من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم. هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد وهو يفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام: متوجها إلى الله العظيم. اللهم لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هكذا كان زيد، وهكذا هي بصيرة الحق، مبادئ الإسلام، نور القرآن. الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت جدي محمدا يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. والله ما أبالي إذا قمت بكتاب الله وسنة نبيه أنه تؤجج لي نار ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة الله.

استمرت المعركة في يوم الأربعاء ثم في يوم الخميس بكل استبسال وتفان مع قلة الناصر وقلة العدة. وفي آخر نهار الخميس حسب بعض الروايات أصيب الإمام زيد عليه السلام بسهم في جبينه.

وفور إصابته قال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي

أثر القرآن، مبادئ الإسلام أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

زيد عليه السلام دفن جثمانه الطاهر بشكل سر، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه واستخرجوا الجثمان الطاهر ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

صلبوا الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس، وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا، بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يضيضه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه ثم بسحقه. ثم ذروه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحقه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واجع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: وسام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة. سام اف ام، إذاعتك أنت.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحبه الراشدين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات في ذكرى ثورة واستشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام. سنتحدث في هذه السلسلة عن موضوعات عديدة، موضوعات تاريخية وفكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية تتعلق بثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، نحن بحاجة إلى معرفتها، لأن المعرفة التاريخية الصحيحة تنتج مواقف صحيحة وسلوكات صحيحة. وعندما تكون هناك معرفة مغلوطة، عندما تكون هناك معرفة مغلوطة بالتاريخ، عندما يكون هناك قصور وعدم معرفة، جهل بالتاريخ وبأحداث التاريخ، هذا أيضا ينتج مواقف خاطئة وسلوكات خاطئة واتجاهات وقيما خاطئة. وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن يكون لدينا معرفة حقيقية، معرفة مطلعة وفاحصة بأحداث التاريخ، لأن للتاريخ سلطة على الحاضر وسلطة على المستقبل. حاضرنا ومستقبلنا هو امتداد لماضينا. إذا كان ماضينا في وعينا، في ثقافتنا، في شعورنا باللحظة التاريخية وعيا صحيحا، فسينتج مواقف صحيحة. ومن هنا تأتي أهمية استلهامنا للدروس والعبر من هذه المحطات التاريخية، ذكر استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، ومن قبله ذكر استشهاد الإمام الحسين، وستأتي ذكرى وصول الإمام الهادي إلى الحق حبل الحسين، والمولد النبوي، ويوم الولاية، وكل هذه المناسبات هي محطات نستفيد منها في واقعنا الأحداث التاريخية التي نرى فيها امتدادا في واقعنا اليوم. سنتحدث في هذه السلسلة أيها الإخوة المستمعون الأعزاء عن عدد من الأمور، من هذه القضايا التي سنتحدث عنها. لماذا نتذكر الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ كيف كان هو الوضع بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وفي أيام الإمام زين العابدين؟ ما هو دور الإمام زين العابدين والد الإمام زيد، الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام؟ ما هو الدور الذي اطلع به الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام السجاد؟ ما هي الظروف السياسية، الخارطة السياسية التي حكمت العالم الإسلامي والأمة الإسلامية في ذلك الحين؟ كيف كانت الظروف الفكرية والدينية؟ كيف كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟ كيف كانت الظروف العسكرية؟ من هو الإمام زيد؟ كيف نشأ؟ كيف تعلم؟ علاقته بالقرآن؟ هل أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف كان علمه؟ كيف كانت عبادته، زهده، كرمه، أخلاقه، حركته، تعليمه، نشره للوعي؟ ثم أيضا سنتحدث عن ثورة الإمام زيد، مسارات هذه الثورة، كيف تحرك الإمام زيد أولا ثقافيا وحاول الإصلاح السلمي، ثم تطورت هذه القضية إلى الثورة العسكرية، ووصولا إلى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، أسباب ذلك،
4: هل فشل الإمام زيد أم نجح؟ ما هي وجوه نجاح الإمام زيد وثورة الإمام زيد؟ ثم أيضا ما هي الدروس التي يمكن الإفادة منها ويمكننا الاستفادة منها فيما يتعلق بواقعنا؟ ما هي أوجه الشبه التي نراها بين ثورتنا نحن اليوم كيمنيين في مواجهة الطغاة والظالمين وبين ثورة الإمام زيد في كثير من القضايا؟ اعتماد الإمام زيد بن علي عليه السلام على القرآن، نحن اليوم نعتمد اعتمادا كبيرا على النص والقرآن، النص القرآني، ونعتبر محورية النص القرآني الإصلاح السلمي، الإعلام السرية، المرأة في ثورة الإمام زيد، المحايدون. أين نجد الإمام زيد في واقعنا اليوم؟ ما هي أخيرا يمكننا الحديث أيضا ما هي النتائج التي تحققت للأمة وبشكل استراتيجي من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام؟ وأول شيء يمكننا الحديث عنه أولا، لماذا نتذكر الإمام زيد؟ هذا هو السؤال الذي يراودنا دائما. البعض يطرح يا أنتم أكثرتم تكثرون من الحديث عن المحطات التاريخية، لماذا تتذكرون الإمام زيدا في كل سنة وفي كل عام؟ ما هي الجدوائية أن تحتفي المؤسسات والمجتمعات بالإمام زيد بن علي عليه السلام؟ أولا نقول بأن احتفاءنا بالإمام زيد هو احتفاء بالفضيلة، واحتفاء بالخير، واحتفاء بالعزة، واحتفاء بالكرامة، واحتفاء بالشجاعة، واحتفاء بالتضحية، واحتفاء بالعلم، واحتفاء بالعدالة، واحتفاء بالتمثيل الإسلام التمثيل الصحيح والامتداد الإسلامي المحمدي الأصيل. فنحن بحاجة إلى هذه القيم، الشجاعة والتضحية والفداء والعزة والكرامة والإباء والثبات والصمود. بما أننا بحاجة إلى هذه القيم في واقعنا اليوم، نحن نرى في هذه الأشياء وفي هذه القيم حاجة عملية، ليست مسألة ترفية بالإمكان الاستغناء عنها وهي قضية يمكن الاستغناء، لا، هذه أصبحت اليوم نحن أصبحنا بحاجة إليها، حاجة ماسة متصلة بواقعنا اليوم. ومن ثم نحن نعمل على كل ما يمكن أن يعزز هذه القيم في واقعنا، في أفرادنا، في أجيالنا، في أولادنا، في أنفسنا. الإمام زيد محطة عظيمة من محطات التي يستفاد منها في هذه المناسبة. ثانيا، نجد في الإمام زيد واقعنا، نجد فيه صورتنا، نجد فيه مثالنا، نجد فيه نسخة منا، نجد فيه الامتداد الحقيقي لنا. كل أمة اليوم تبحث في التاريخ عن الامتداد الذي ترى فيه تجسيدا لواقعها. نحن نرى اليوم من خلال مظلوميتنا وما نعانيه كيمنيين، نرى في الإمام زيد بن علي عليه السلام نرى فيه الواقع الذي نعيشه، نرى فيه الطموح، نرى فيه القيم، نرى فيه الأهداف، الغايات التي نتحرك فيها. إذن نحن نتذكر الإمام زيدا على هذا الأساس. أيضا نتذكره لأنه أصبح أستاذا للمسلمين، أستاذا للأحرار، أستاذ للحرية، للعزة، للكرامة. ونحن بحاجة إلى هذه العزة وإلى هذه الكرامة، وبحاجة إلى التتلمذ على هؤلاء الأساتذة وعلى هؤلاء الأئمة العظماء، الذي هو أحدهم الإمام زيد بن علي عليه السلام، أحد أعظم أئمة آل البيت سلام الله عليهم، الذين أوصى الله بهم، الذين قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. كم من الآيات ومن الأحاديث التي تبين لنا أهمية التمسك بأئمة أهل البيت، وهل هناك أحد أفضل منه، أفضل، هل هناك أحد مثل الإمام زيد يجب أن نتمسك به؟ فعندما نحتفي بالإمام زيد هو إنما نعبر عن أهمية التمسك بأهل البيت عليه السلام، ونترجم هذه الأحاديث والآيات في واقعنا العملي. أيضا نتذكر الإمام زيدا لأن الظروف والأسباب التي حملت الإمام زيد على الثورة وعلى التحرك هي نفس الظروف والأسباب التي نعيشها اليوم ونثور عليها، وهناك شبه واسع جدا سنتحدث عنه لاحقا بين ثورة اليمنيين اليوم والتي نخوض غمارها ونخوض مرحلة من مراحلها في مواجهة هذه التهديدات الخطيرة التي تشنها أمريكا وعملاؤها في المنطقة على شعبنا وعلى أمتنا. فعندما نجد الظروف نفسها والأسباب نفسها ونجد الظالم نفسه، الظالم الذي ثار عليه الإمام زيد بن علي عليه السلام هو نفس الظالم الذي نثور عليه اليوم، أليس إذن بمصلحتنا أن نستفيد من الإمام زيد وأن نعود إلى الإمام زيد؟ نحن بحاجة إلى مثل الإمام زيد من القدوات في مواجهة هؤلاء الظالمين. عندما نواجه الظالم، عندما يواجه أفرادنا أبطالنا مجاهدين

0: والجود والتضحية والفداء والإيثار والنزاهة وإباء الظلم والطغيان وإباء الضيم. هذه الأشياء، هذه المعاني نحن بحاجة إليها. الإمام زيد يعتبر ينبوعا ثرا في هذه القيم ولهذه القيم ولهذه المبادئ. نحن بحاجة أيضا إلى الإمام زيد لنقدمه في واقعنا أستاذا وقدوة لأجيالنا في تحركهم الجاد والقوي ضد هؤلاء الطغاة والمستكبرين وكسر حارة الجمود والإذعان. إذن قضية الإمام زيد ليست قضية ترفية، ليست مسألة تاريخية نريد أن نشبع نهمنا التاريخي ونتحدث عن التاريخ من زاوية ما ثم ينتهي المطاف بنا أن يوضع البحث التاريخي هذا في ركن من أركان المكتبات العامة في جامعة من الجامعات أو في مركز من المراكز. لا، نحن نجد أن استلهامنا لثورة الإمام زيد تعطي ثمرة في واقعنا الآن، نحن بحاجة إليها. ألسنا بحاجة إلى المجاهدين؟ الإمام زيد كان مجاهدا. ألسنا بحاجة إلى الشجعان؟ الإمام زيد كان شجاعا. ألسنا بحاجة إلى علماء عاملين؟ نحن الإمام زيد كان أعظم وأعلم العلماء أهل بيته في ذلك الحين. ألسنا بحاجة إلى أهل الإباء والجود؟ الإمام زيد بن علي كان كذلك. كل المعاني والقيم والفضائل التي نبتغيها في واقعنا وفي أنفسنا وفي أبنائنا وفي جيلنا وفي شعبنا وفي أمتنا كان الإمام زيد عليه السلام على أعلى مستوى فيها. نحن بحاجة إلى الإمام زيد والتعرف على الإمام زيد في اكتساب الرحمة. كان الإمام زيد رحيما بالأمة، بل وضحى بنفسه من أجلها، من أجل عزتها، من أجل حريتها، من أجل كرامتها. أليس مجاهدون اليوم ينطلقون على هذا الأساس ومن أجل تحقيق هذه الغايات وهذه الأهداف؟ إذا ما أحراهم في العودة إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام. نحتاج إلى الإمام زيد لنستشعر المسؤولية والتحرك الجاد والفاعل في واقعنا اليوم، كما استشعر المسؤولية الإمام زيد بن علي عليه السلام وكان يقول: وددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض وأتقطع قطعة قطعة لأن يصلح الله بأمر أمة محمد. نحن بحاجة إلى أن نستشعر ذلك المعنى العظيم الذي انطلق منه الإمام زيد عندما رفعت الرايات وأعلنت رايات الجهاد فوق رأسي وخفقت رايات الجهاد فوق رأسي. ماذا قال الإمام زيد؟ قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. وهو يبين هنا أنه لا كمال لديننا إلا من خلال الجهاد في سبيل الله. نحن بحاجة إلى تذكر الإمام زيد لكي نخلع ثوب الذل والخوف الذي يحاول الظالمون أن يلبسوه إيانا. نحن بحاجة إلى البصيرة والوعي الذي انطلق منها الإمام زيد وحث أتباعه قائلا: البصيرة البصيرة ثم القتال، لا تقاتلوا على الشك. دعاهم إلى البصيرة. الأمة اليوم وكثير من أولئك الذين ضلوا الطريق وانحرفوا عن جادة الصواب، ما الذي كان ينقصهم؟ ما الذي ينقص هؤلاء المرتزقة الذين ارتموا في أحضان العدوان وجلبوا العدوان على شعبنا وعلى أمتنا؟ ينقصهم الوعي، تنقصهم البصيرة. ما الذي ينقص أولئك الذين قد يذهبون وينطلقون للجهاد ولكنهم لا يستمرون؟ البصيرة والوعي. البصيرة والوعي هي التي تعطيهم، هي الضمانة في الاستمرار في هذا الخط حتى لا نقع في ما وقع فيه كثير على مر التاريخ، الذين سقطوا على قارعة الطريق، سقطوا في منتصف الطريق، سقطوا في ثنايا الطريق. إذن الوعي والبصيرة التي دعا إليها الإمام زيد نحن بحاجة إليها في واقعنا. الجهاد أيضا، هناك من يدعي بأنه من أتباع الإمام زيد ويحب الإمام زيدا ولكنه لا يمضي في طريق الإمام زيد. الإمام زيد حكم وفصل بيننا وبين هؤلاء الذين يدعون حبهم للإمام زيد وأنهم أتباع الإمام زيد ولكنهم لا يريدون أن يجاهدوا ولا يريدون أن يقدموا موقفا ويحاولون تحنيط آيات عديدة، 600 آية من آيات الجهاد في سبيل الله، لا أدري إلى أين يريدون أن يذهبوا بها. بالتالي الإمام زيد حكم فصل. أليس الإمام زيد كان عالما من أعلم علماء الأمة؟ وفي نفس الوقت ألم يكن الإمام زيد مجاهدا عظيما؟ إذن نحن بحاجة إلى تذكر الإمام زيد عليه السلام. أيضا يبين لنا أن الإمام زيد عندما عاش حياته لله سبحانه وتعالى وكان يخشى الله خشية كبيرة وارتبط بالله ارتباطا وثيقا ووثق بالله سبحانه وتعالى. الأمة الآن كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، ولا زالت منذ ذلك الحين، منذ أن قال هذه المقولة حتى اليوم عندما قال: الأمة تعيش أزمة ثقة بالله سبحانه وتعالى. إذن من أين نكتسب هذه الثقة؟ من القرآن الكريم. أين هي الشواهد التاريخية التي تدل على أهمية أن يكون الناس مكتسبين للثقة بالله سبحانه وتعالى؟ الإمام زيد واحد من هذه الشواهد التاريخية التي نستشعرها ونستشهد بها على أهمية الارتباط الوثيق والثقة بالله سبحانه وتعالى. بالتالي هناك مصلحة مهمة جدا لنا في أن في الاكتفاء وفي دراسة وفي إحياء ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام في واقعنا، لأننا بحاجة واقعية لتذكر مثل هذه الثورة وقيمها وأهدافها وغاياتها. نكتفي أيها الإخوة المستمعون بهذا القدر، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة. واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها. لذلك نحن تجاه ذلك لن نقف مكتوف الأيدي حتى يحقق العدو ما يسعى له ويريد له، أو نترك كل الأعباء على الآخرين وكأننا غير معنيين. نحن من هذه الأمة، بل من قلب هذه الأمة، يمن الإيمان والحكمة بدوره المحور التاريخي في هذه الأمة من صدر الإسلام وإلى اليوم، من بداية مرحلة التاريخ الإسلامي وإلى اليوم. لذلك لا يمكن أن نغيب عن المشهد في ظل تحديات كهذا ومخاطر كهذا ضدنا كمسلمين في كل ما يعنينا، في كل ما يعنينا. موقفنا هو أداء للواجب الإسلامي على أمتنا الإسلامية في النهوض بمسؤولياتها الجماعية المقدسة للجهاد في سبيل الله، ودفع شر أعدائها الكافرين، ودفع شر أعدائها الكافرين المجرمين المعتدين الظالمين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: سنس الأقصى فلود،
2: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: اليمن has been writing its resistance history.
4: سام FM من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهار الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
2: إلى اعتراف أمريكا فشل.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي
4: محاصرة بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم العزل الإسرائيلي
2: بلغ ظهور، فلم يعد
5: يستهدف
2: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات.
2: حارس الازدهار الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
4: الحقيقة بلسانين.
6: المعذرة، لسنا هنا لنذيع خبرا، بل لنقيم مأتما لضمير العالم.
7: This is not just another news report. It's a funeral for the world's consciousness.
6: تحت ركام ممتد على مد البصر يرزح قطاع غزة، هناك حيث يحوم الموت كظل لا يغادر فوق رؤوس 47,000 أرملة و58,000 طفل يتيم يتلفتون فلا يجدون أبا ولا أما.
7: Across Gaza's ruins, death has become a constant shadow, leaving tens of thousands of widows and orphaned children behind.
6: ألف يوم من الإبادة المشهودة على الهواء مباشرة، والمؤسسات الصحية نفسها تصارع الموت في غرف الإنعاش تبحث عن عناية مركزة فلا تجد إلا العراء.
7: After a thousand days of destruction, even hospitals are struggling to survive.
6: وسط هذه القيامة يرتفع صوت من بين الأنقاض، امرأة تعاني من الفقد فتقول رافعة يديها إلى السماء:
8: صفت بينه قلت لك الحمد لله، أسرت ابنه قلت لك الحمد لله، استشهد ابنه قلت لك الحمد لله، وها الله وهل المزيد برضى الحمد لله، حتى ترضى حتى ترضى يا الله.
7: Amid this devastation, one grieving mother raises her hands to heaven, thanking God despite losing her home, children, and nearly everything she had.
6: أي صبر أنبيائي هذا الذي صب في طين غزة؟ أي أوتاد من لحم ودم ثبتت هذه الأرض؟
7: What extraordinary resilience keeps Gaza standing through unimaginable suffering?
6: جيل كامل يراد له أن ينشأ بلا مدارس، بلا جامعات، وبلا أطراف. آلاف الأطفال قطعت أطرافهم، ومجاعة معلنة تطارد الأمعاء الخاوية، نساء حوامل ومرضعات، والموت يحيط بمليوني إنسان من كل اتجاه.
7: An entire generation faces war without schools, without security, and for many without lamps, while hunger and death surround millions.
6: ألف يوم ويوم من أحزان غزة مرت، ولم يكن في مقابلها إلا ألف ليلة وليلة من خذلان أمة وروغان أنظمة وتيهان شعوب.
7: More than a thousand days have passed, marked by grief, political failure, and global inaction.
6: ألف يوم من الإبادة وقرن من النكبة، ولم يكن في هذا الكون حياد لولايات المتحدة ولا وجود لأمم المتحدة. والعرب من عاصمة إلى عاصمة ومن قمة إلى قمة يشحذون بانهزامهم سلاما من فتات الطاولات، يطلبون باستسلامهم نصرا يصفر العدادات.
7: After generations of tragedy, many see neither neutrality from world powers nor effective action from international institutions. From to summit Diplomacy is portrayed as chasing promises while the suffering continues.
6: قمم وبيانات عاجزة لم تستطع إيقاف قنبلة أمريكية واحدة تعبر بحارهم وأجواءهم لتقصف أطفال غزة، ولم تستطع إدخال رغيف خبز واحد لمن يموت جوعاً، ولا حتى إنزال طلقة واحدة لأبطال المقاومة الذين يموتون فداء وتضحية.
7: According to this account, political declarations have failed to stop the violence or erase the humanitarian catastrophe.
6: في القطاع المقطوع من أمة الخذلان تصبح الخيمة وطناً لإرادة مليوني ناج يرفضون الانكسار والتهجير.
7: In Gaza, even a tent has become a symbol of survivor and the refusal to abandon home.
6: الأوطان لا تلغيها الصفقات، وستبقى هذه البلاد من فلسطين الصامدة إلى لبنان المقاوم أغلى من أن يطالها المتنازلون لأسيادهم الصهاينة.
7: No political agreement can erase the identity or cause of these nations.
6: من ضفاف هرمز المغلفة بالفخر في وداع قادتها التاريخيين إلى ضفاف غزة المستعرة بالنار واليقين.
7: From the shores of Hormuz to the streets of Gaza, the narrative is one of sacrifice and steadfastness.
6: تكتب الحقائق مجدداً، الغزاة دائماً هم الخاسرون، والصبر جميل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
7: The story ends with a message of faith. Occupations do not last, resilience endures, and hope remains alive.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
1: فشل
2: الحقيقة
0: من عهد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: اليوم today العز الإسرائيلي
0: بلغ دهوة فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: factories
0: والمستشفيات حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين.

هذه فلسطين والأقصى الفلسطيني، والشعب هذا اسمه الشعب الفلسطيني. من أين جئتم لفيفا تدعون بها حقا وأنتم بلا أرض ولا دين؟ شذاذ آفاق عشتم ضد فطرتكم وضد خالقكم ضد القوانين. ما عندنا صبر موسى كي نحاوركم، ولا بنا لأذاكم حلم هارون. ما نحن إلا سعير سوف ترسلكم إلى الجحيم، ادخلوا في آل فرعون. لا نكبة اليوم تعلو فوق نكبتكم، ونحن والقدس صرنا قاب قوسين. أنتم نهاية هذه الحرب لا هدنا، فالاتفاقات تبقيكم إلى حين. ستلهثون كثيرا خلف تهدئة، وسوف نقبل عن عز وتمكين، وسوف تفشل رغم الالتزام بها، فمحوكم قد جرى بالكاف والنون. أفنيتم الدهر في تضخيم هيبتكم، وغزة مرغتها اليوم في الطين. فأين مجنون أمريكا لينقذكم؟ وأين أعراب ملهى أم هارون؟ ظننتم الجيل هذا لا يهددكم، فجاءكم جيل تغيير الموازين. إرادة ثورة، عزما، مقاومة، حماسة فاقت الجيل الثمانين. قوم سوى الله لم يستنصروا أحدا، ولم يصح صائح منهم أغيثوني. منهم إذا واجه المحتل أربعة كانوا بعينيه حشدا نصف مليون. لم تجد في الداخل المحتل أسرلة، فالقدس تركيبة في حمض الجين. الشيخ جراح داوى جرح أمتنا، والمقدسيون أشفوا كل محزون. وهبت الداخل المحتل بوصلة، أحيت فلسطين نبضا في الملايين. فهل ينجي بني صهيون أنهم فازوا بتطبيع شخبوطا وطحنون؟ من جنده سل سيف القدس مشتعلا، ولن يعود وفوق الأرض سجون. وغزة أخرجت أثقالها حمما، وطيرتها رجوما للشياطين. حرب الصواريخ دوت وهي قائلة، القدس أقرب من نبض الشرايين. دوت فود مطار اللد لحظتها، لو أنه كان حربا غير مسكون. وقال للند بن غوريون مختبئا، خذها طهورا من الغر الميامين. هم أهلنا، إن أتتنا اليوم ضربتهم غدا يجيئون حقلا من رياحين. ولن أسمى ببن غوريون إن وصلوا، غدا أسمى مطار الشيخ ياسين. هذه صواريخ قرن من تغيظنا، من الحواميم جاءت والطواسين. رأت جهنم منها رشقة مهلة، قالت لمالك هل أخرجت مخزوني؟ أجاب هذه صواريخ مصنعة، يا نار من غضب الشعب الفلسطيني. تنهي حسابات ثارات مؤجلة، ولم تزل تتقاضى دير ياسين. يا قدرة الله لا تبكي على أحد من الملاعين أبناء الملاعين. عن قتلهم أنبياء الله ما ارتدعوا، فهل يكفون عن قتل المساكين؟ كم رشقة أفقدتهم رشدهم فزعا، وهاؤهم جرعتهم جفرة الهون. فاستكبروا ثم ذلوا، هددوا خمدوا، عموا وصموا، وتاهوا كالمجانين. سلاحهم كان من عاج ومن خشب، وقبة الردع كانت من كراتين. أظنهم صنعوها كي تسد لهم رشق الحجارة لا رشق البراكين. هذه الملاجئ قد صارت مقابركم، فواصلوا العيش زحفا كالثعابين. وإن تبقى فراغ في ملاجئكم، فقبة الردع تدعو من يواريني. جئتم بسلطان أمريكا وسطوتها، جئنا بمن هو من فوق السلاطين. من وعده الحق جئنا، من هدايته، من قوله لا تخافوهم وخافوني. وإن تعودوا نعد والله قائدنا، من عمق حيفا إلى أطراف راموني. بالله تغدو بحزب الله عودتنا، بفيلق القدس بالقوم اليمانين، بسوريا بعراق الحشد. فارتقبوا فالعصر عصر يظهره على الدين.
بالمسلمين سنأتي فاتحين غدا، وينتهي كل طاغوت وماسوني، وتنتهي دولة إسرائيل مكرهة، فالقدس لله والشعب الفلسطيني.

0: سام اف ام، إذاعة المحور.
1: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفته على بعض مواقع التواصل، يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت. أنا أؤيد هذا الدعم.
2: كيان مؤقت.

وبودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى جديد حلقاتنا الثقافية الاطلاعية عبر برنامج وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: أعزائنا، وتواكبا مع المناسبة التي ما زلنا في غمرات تردداتها وأصدائها المختلفة، مناسبة ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام والملحمة الخالدة في كربلاء الطف، التي نعلم جميعا ما لها من مضامين ودلالات على مختلف الأصعدة النفسية والثقافية والروحية والإيمانية والجهادية. ولذلك من الطبيعي أن نكون في مواكبة مع هكذا مناسبة وبهذه الأهمية. في المقدمة، مقدمة كتابه فاجعة كربلاء، الكتاب الذي بين أيدينا اليوم، وهو يتضمن العديد من المحاور والنقاط التناولية ذات الأهمية البالغة التي تتناول فاجعة كربلاء الطف وملحمتها الجهادية العاشورائية الحسينية الخالدة في 111 صفحة من القطع الكبير. في هذه المقدمة يشير الكاتب يحيى قاسم أبو عواضة إلى ما يحمله لنا شهر محرم الحرام من كل عام هجري، وهي ذكرى أليمة وفاجعة كبيرة ما زالت آثارها ونتائجها في أمتنا من يوم وقوعها وإلى هذا الزمن، وهي ذكرى حادثة كربلاء، ذكرى عاشوراء واستشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام. هذه الذكرى في هذا اليوم من كل عام في العاشر من المحرم ليست هي فقط كما يقول الكاتب في هذا الكتاب ما يربطنا بالإمام الحسين ويذكرنا به، فهذا الإمام العظيم هو علم من أعلام الهدى ومنار للحق، وهو لنا القدوة والقائد والأسوة، وهو إمام المسلمين وسبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والامتداد الطبيعي للرسالة الإلهية وللنهج المحمدي الأصيل. أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله الكريم الأمة بأن تحب أهل بيت رسول الله وأن تتمسك بهم وأن تتخذهم قدوة وأسوة، ففي ذلك نجاتها وعزتها وسيادتها وسلامتها وخيرها في الدنيا والآخرة، لأن أهل البيت النبوي هم الامتداد الطبيعي لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهم قرناء القرآن الكريم. بيد أن ما حصل هو العكس كما يشير الكاتب، حصل البغض لهم وإقصاؤهم ومحاربتهم، وأدى ذلك إلى نتيجة ليست في صالح هذه الأمة أبدا. هذه النتيجة هي عودة الأمة إلى جاهلية أسوأ من الجاهلية الأولى، وكان البديل عن أهل بيت نبي الله هم بنو أمية بموروثهم الجاهلي الطاغوتي، واستمرت الأمة في الانحطاط حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، وهذا الوضع المؤسف والمؤلم بكل تأكيد. وما لحق بالإمام الحسين وبأهل بيته في كربلاء وهم أهل بيت رسول الله كشف الوضعية السيئة التي كانت قد وصلت إليها الأمة من الانحراف الخطير عن تعاليم الإسلام وقيمه العظيمة، حيث أصبح السائد في الأمة هو الموروث الجاهلي الذي مرجعيته وقادته هم أولئك الذين انحرفوا بالإسلام وانقلبوا عليه منذ تلك اللحظة المبكرة بنو أمية. وللأسف ما زال هذا الموروث هو السائد في الأمة إلى اليوم، وهو النظام السعودي يحمل لواء هذا الموروث وهذا الانحراف وهذا الزيغ، وبالتأكيد تحت عناوين دينية زائفة. وها هو الموروث الجاهلي الأموي يعمل بدأب على طمس الإسلام الإلهي القرآني المحمدي الأصيل الذي لاح فجره وبدا نوره مجددا في هذا العصر من خلال حسين العصر السيد حسين بدر الدين الحوثي وأخيه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مستعينا هذه المرة باليهود والنصارى، ليس كمستشارين كما كان يعمل أسلافهم من بني أمية، وإنما كقادة لهذا العدوان ومشاركين فيه. وتحت عنوان الشعب اليمني يعيش مظلومية كربلاء، وهو عنوان استهلالي لهذا الكتاب، بعد المقدمة يقول الكاتب: إن شعبنا اليمني اليوم يحيي هذه الذكرى وهو يعيش في واقعه المظلومية التي هي امتداد لمظلومية الإمام الحسين عليه السلام، وامتداد للمعاناة التي عانتها الأمة في كل مراحل تاريخها من الطغيان اليزيدي. شعبنا اليوم، شعبنا اليمني، يعيش تحت رحى عدوان ظالم عليه، واليوم معتدا عليه بغير حق. ذنبه هو تمسكه بمبادئه وبحريته وبحقه في الاستقلال. ذنبه هو القيم الأصيلة التي يأبى إلا الثبات عليها، والتي يأبى إلا أن يكون بموجبها شعبا حرا وكريما وعزيزا. شعبنا اليمني يعيش اليوم محنة كربلاء، وهو في حالة مظلومية واضحة. يقتل أبناؤه رجالا ونساء وأطفالا منذ بداية العدوان عليه بكل تأكيد، قبل نحو 12 عاما. هذا العدوان الذي وإن شهد في خلال الثلاث السنوات الأخيرة ما يسمى بخفض التصعيد، إلا أن ما جرى هو استمرار للعدوان بطرق أكثر خبثا وأكثر فتكا وأكثر دهاء. هذا الشعب اليمني يستهدف بكل أشكال الاستهداف بدون قيود ولا حدود ولا ضوابط يلتزم بها المعتدون أو يراعيها أولئك الطغاة المجرمون. هذه الذكرى، ذكرى ثورة الحسين عليه السلام، في هذا الواقع الذي يعيشه شعبنا وفي هذه الظروف التي تسود هذا الواقع، لها كما يقول الكاتب أهميتها البالغة، لأنها ذكرى لواقع يعيشه، يعيش أجواءه ومحنته. وهذا الشعب أيضا بحكم هويته الإسلامية وانتمائه للإسلام العظيم، شعب حمل وسام الشرف الأعلى حينما قال عنه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هل يمكن لشعب يحمل الإيمان وينتسب إلى عروة هذا الإيمان، هل يمكن لشعب نال هذا الوسام، وسام الشرف الرفيع والعالي، إلا أن يكون على الدوام في مواقفه وانتمائه ومبادئه وقيمه وتوجهاته، وفي المسار، مسار هذا الطريق، إلا أن يكون متمسكا بالإسلام العظيم، هذا الإسلام بمبادئه الحقة وبنقائه وصفائه من كل الشوائب، هذا الإسلام العظيم بقيمه المهمة القرآنية، إسلام محمد، إسلام القرآن، الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، والذي كان فيه الإمام الحسين عليه السلام رمزا عظيما، كان رمزا من رموز هذا الإسلام العظيم، وما يزال للأمة إلى يوم القيامة في كل أجيالها المتوالية. ويؤكد الكاتب أيضا على هذه المعاني وهذه الحيثيات من خلال المزيد من المداخل الموضوعية والسردية التي تركز مضامينها، وصولا إلى ما يشير إليه الكاتب تحت عنوان: شعبنا له ارتباط وثيق وامتداد أصيل بالإمام الحسين عليه السلام. وهو بحكم هذا الانتماء وبحكم هذه

0: القهوة أو المرقة المرموق في موقع الهداية وفي موقع القيادة وفي الموقع الذي يتحرك فيه بالأمة ضمن هويتها الإسلامية بقيمها النبيلة السامية والسامقة وبمبادئها الإسلامية الإلهية الحقة. شعبنا اليمني في هذه اللحظة التاريخية الحساسة والمهمة يرى في الإمام الحسين عليه السلام الأسوة والقدوة وعلم الهدى الذي يحتذى به من قبل المسلمين وكل المؤمنين والأحرار في الواقع على المستوى الإنساني، يقتدى به ويتأسى به ويسار في دربه، وكذلك يتم التعاطي على هذا الأساس في واقع الحياة ومع المسؤولية، وكذلك التفاعل مع الأحداث بالمنطلقات نفسها والمبادئ عينها وبالقيم التي حملها الإمام الحسين عليه السلام والتي تمسك بها هذا الإمام العظيم والتي تحرك على أساسها، لأنها ليست سوى حقيقة الإسلام وجوهر الإسلام. نعم، هي الإسلام بنقائه وحقيقته وهي الإسلام بنقائه بحقيقته وبامتداده الأصيل والصحيح والقويم والسليم.
1: وما يسطرون.
0: وينقلنا الكاتب بعد ذلك إلى المزيد من المحددات والمعينات لأهم ملامح العلاقة الاستثنائية لشعبنا بالإمام الحسين وبأهل البيت النبوي وبالإسلام عموما، إسلام محمد الأصيل. فشعبنا يتزود على هذا الأساس من هذه الذكرى بالقوة والإرادة والعزم وصلابة الموقف والثبات الدائم، الثبات المبدئي والمستند إلى جوهر الإسلام وإلى قيمه، الثبات المستند إلى الإيمان بحقيقته الناصعة. شعبنا اليمني في هذه اللحظة التاريخية الحاضرة يعاني تحت رح العدوان والحصار، وهذا للأسف هو حال أمتنا اليوم في مواجهة الأعداء. لكن الشعب اليمني يبدو في حاله وفي مظلوميته ذا خصوصية، فقد تكالبت عليه أقوى قوى الظلم والجبروت في هذا العالم وانخرطت في عدوان ما زال مستمرا بأشكاله المختلفة، عدوان كوني عالمي تقوده أمريكا والصهيونية العالمية ويغطيه واجهيا وماليا ودعائيا أعراب الخيانة والتطبيع والانبطاح للأعداء ومشاريعهم. في ظل هذا الواقع يعيش شعبنا اليوم واقع كربلائي بكل ما في الكلمة من معنى، ولكن كل ذلك ما لا يزيده إلا ارتباطا وثيقا والتزاما حقيقيا وقناعة راسخة بخطه الإيماني والجهادي الذي اختار السير فيه بقيادته القرآنية العظيمة وبمشروعه الذي أسس له السيد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ويقوده اليوم بحنكة وحكمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. اليوم نستذكر كما يقول الكاتب الإمام الحسين في هذه الظروف وفي هذه الملابسات التاريخية الدقيقة والحساسة، نستذكره بكل ما يمثله في موقعه في الأمة، في مقامه العظيم كولي لله سبحانه وتعالى، ولي من أولياء الله ومن سادة المتقين ومن أعلام الهداية. هذا الإمام الذي قال عنه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أخيه الإمام الحسن إنهما سيدا شباب أهل الجنة، له هذا الموقع وهذا المقام العظيم والعالي، السيادة لشباب أهل الجنة بمعية أخيه الحسن عليهما السلام. ويضيف الكاتب إن الإمام الحسين لم يكن مجرد مؤمن عادي أو مجرد حال معتاد في سائر المتقين وفي مستوى فضلهم ومقامهم مع عظم وأهمية هذا المقام، ولكنه كان سيدا للمتقين وكان في موقعه المرموق من المسؤولية وريثا للهدى، معنيا بقيادة الأمة، مؤتمنا على أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي فما كان يتبناه من مواقف وما كان يتحرك يشارك فيه ويمثله، وكان ما تجلى في هذا الموقف الفدائي والاستشهادي والجهادي العظيم الذي تجلى في كربلاء الطف وفي تلك الملحمة، في ملحمة عاشوراء. هكذا تراه العين في هذا الموقع وفي هذا المستوى، فائدا للأمة وهاديا لها. والأمة معنية أساسا في دينها وفي مبادئها وبمقتضى ما تؤمن به بالالتزام بقيادته وبالاهتداء به والتأسي وبالحذو حذوه، وأن تتحرك وأن تلتف حوله. هذا هو الإمام الحسين عليه السلام، وهذه هي النظرة الطبيعية تجاه إمام عظيم كهذا الإمام الثائر، القدوة والأسوة.
1: وما يسطرون.
0: بعد ذلك ننتقل مع الكاتب إلى هذا التساؤل الجوهري والمهم: من هو الإمام الحسين؟ هو أحد الصبطين وأحد سيدي شباب أهل الجنة وريحانتي المصطفى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأحد الخمسة أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وسيد الشهداء، وأمه الزهراء الصديقة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولد الحسين عليه أزكى سلام الله في السنة الرابعة من الهجرة في شهر شعبان، ولما ولد جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاستبشر به وسماه الرسول صلى الله عليه وآله حسينا، وقد عاش طفولته مع جده النبي الأكرم وتربى في أحضانه وحظي باهتمامه، فورث من جده إيمانا وطهرا وصلاحا وزكاء ونورا وهدى وعلما وحرصا على هداية أمة جده النبي الكريم صلى الله عليه وآله، حرصا على صلاحها وعلى عزتها وعلى استقامتها. عرف الإمام الحسين بالفصاحة والوفاء والكرم والشجاعة من صباه، وعامل الناس معاملة طيبة، وكان حريصا على تبصيرهم بشؤون دينهم دون أن يواجههم بتخطئة. ومن آدابه وآداب أخيه الحسن عليهما السلام في ذلك أنهما رأيا أعرابيا يخفف الوضوء والصلاة فلم يشاء أن يشبهاه بغلطه، وقال له: نحن شابان وأنت شيخ، ربما تكون أعلم بأمر الوضوء والصلاة منا، فنتوضأ ونصلي عندك، فإن كان عندنا قصور تعلمنا. فتنبه الشيخ إلى غلطه دون أن يأنف من تنبيههما الحصيف واللطيف واللائق إليه. ومر يوما بمساكين يأكلون فدعوه إلى الطعام على عادة العرب، فنزل وأكل معهم ثم قال لهم: قد أجبتكم فأجيبوني، ودعاهم إلى الغداء في بيته. أخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بما سيصيب الحسين بعده، وأن أمته ستقتله بعده في كربلاء، فكان يبكي بكاء شديدا ويلثم ثغر الحسين ويقبله ويقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وروى أبو العباس الحسني برفعه إلى ابن عباس قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله مرضه الذي مات منه، فحضرته وقد ضم الحسين عليه السلام إلى صدره يسيل من عرفه عليه وهو يجود بنفسه ويقول: ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، اللهم لعن يزيدا. ثم غشي طويلا وأفاق، فجعل يقبل الحسين عليه السلام وعيناه تذرفان ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله. وبعد أن فارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا، عاش الحسين محنة أبيه وأمه سلام الله عليهما بعد إقصائهما وعزلهما وظلمهما، ووفاة أمه المبكر، والجرح لما يندمل بفراق جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعدما يقرب من 25 سنة من فراقه لجده المصطفى، وما حصل من انحراف بعده، أوصل غلمان بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن إلى التحكم على رقاب الأمة وظلمهم. يسارع الأمة إلى أبيه لينقذها مما قد وصلت إليه من الضياع والتيه والظلم والجبروت، ولكن بعد أن تغيرت النفوس وقدمت البدائل المغلوطة، ولم يعد من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. فعاش صراع أبيه مع الناكثين والقاصدين والمارقين. كان أحد القادة الأبطال في جيش أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام، تخرج من مدرسته وتعلم منه التقوى والعلم والبطولة والشجاعة وفنون القتال، وتعلم منه معالي الأخلاق وكريم الصفات والسجايا. وبعد استشهاد أبيه سلام الله عليه، عاش معاناة أخيه الإمام الحسن وما لاقاه من المتخاذلين، والتي انتهت باستشهاده أيضا، وعاش تحكم بني أمية وسيطرة الموروث الجاهلي بشكل كامل على الأمة، والذي نتاجا له عانت الأمة بعد أن خذلت أباه عليا وأخاه الحسن اللذين استشهد على أيدي بني أمية. إلا أن وصية أبيه أمير المؤمنين له ولأخيه قبيل استشهاده كانت دائما نصب عينيه عندما أوصاهما بقوله: أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسف على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. فكان سلام الله عليه يرقب الوضع ويعمل ما بوسعه لرفع معاناة هذه الأمة وفي إصلاح الفساد المستشري فيها، وما وصلت إليه هذه الأمة من الهوان والذل على يد منحرفي بني أمية، وعمل على تلافي ما يمكن تلافيه.
1: وما يسطرون.
0: هذه هي السطور التي أمكننا أن نجول بينها مستمعين الكرام من الأجزاء المستهلة لكتاب الأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة، الكتاب المعنون فاجعة كربلاء. بإذن الله لابد أن تكون لنا ولو في أمثال هذه المناسبة جولات أخرى بين صفحات وصدور هذا الكتاب. إلى اللقاء.
1: وما يسطرون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 36 بعد 600، مقدمة المسيرة القرآنية ووسائل التزكية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وأسس التزكية، وذكرنا أهمية تلك الأسس، وأنه لا يمكن أن تتحقق التزكية في مجالاتها المختلفة من دونها، وذكرنا تفرد الإسلام وحده بتلك الأسس الصحيحة السليمة، ولذلك لا يمكن أن تتحقق التزكية بمفهومها الصحيح والشامل إلا من خلال الإسلام، من خلال القرآن، من خلال النبوة، من خلال الولاية، من خلال كل التعاليم والشرائع الإسلامية، فمن خلال الإيمان بالجزاء الإلهي والوعد والوعيد، كلها أركان أساسية لتتحقق التزكية. تخلف بعضها يؤثر تأثيرا سلبيا، مثل ما ذكرنا عن تخلف الولاية أو تخلف الجزاء أو الوعد والوعيد ونحو ذلك، كل ذلك يساهم مساهمة سلبية في عدم تحقق التزكية الصحيحة. ولذلك تلك الأسس يهتم بها ويركز عليها حتى تتحقق التزكية بمفهومها الشامل الصحيح. في هذه الحلقة وما بعدها نتناول بفضل الله وبإذنه المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الله سبحانه وتعالى بحكمته، برحمته، بعدله، وضع وسائل لكل شيء. يعني هناك أشياء وهناك ما يسمى بقوانين من خلالها نصل إلى سنن جارية في الكون. وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يعني كما أن الله تعالى كان يمكن أن ينصر المؤمنين من غير جهاد، من غير معاناة، من غير تضحيات، ولكن جعل سنته الجهاد، فهذه وسيلة للنصر. هكذا هناك جهاد خاص بالنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني سبلنا هنا ليس المراد به الاختلاف، سبلنا كلها جيدة، يعني الشخص يصل إلى معاني، إلى أعماق، إلى معارف مختلفة إلى آخره، ليس السبل التي يراد بها التفرق. السبل في هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الشخص يهتدي إلى مناحي مختلفة، يكون مجاهدا في سبيل الله، يكون آمرا بالمعروف، يكون قائما يدعو إلى القسط، يكون في كل المحال. يعني كل السبل الصالحة يكون فيها، أينما أمره الله يكون موجودا، وحيث نهى الله يكون مفقودا. يجده الله حيثما أمر ويفقده حيث نهى. هذا المراد بالسبل، أن الشخص يحاول أن يحرص على أن يكون في أي محل من محلات الخير، في الإحسان، في النفقات، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، يعني حتى في الأعمال البسيطة، يعني الأعمال التي تقتضي جهدا. طبعا كما مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما كان يبنون المسجد لم يكن رسول الله يجلس على الأريكة متكئا ينتظر انتهاءه، لا، كان يعمل معه، مع كونه جاء مرهقا من مكة المكرمة بعد أن قطع المسافات الطويلة، ولكنه كان يعمل معه. وهكذا عندما كانوا يجاهدون كان يجاهد معه، وعندما كانوا يتصرفون أي حركة كان هو الأول، هو الذي يبادر إلى ذلك. حتى في الخندق عندما اعترضتهم الصخرة فدعوا رسول الله، صخرة صعبة لم يستطيعوا كسرها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وكسرها. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل سبل وجعل وسائل، كلها طبعا في القرآن الكريم، الله تعالى جعلها لتؤدي ثمارها، ومن قام بالأسباب أوتي النتائج. الشخص لا يجلس فقط ويقول يا ربي اصلحني ثم ينتظر، ليس كذلك. يدعو الله، نعم دعاء جزء من الوسائل، ولكن مع ذلك يجتهد. الطالب الذي يقول يا ربي أريدك أن أنجح في دراستي ثم لا يذاكر ولا يراجع، طبعا هذا يسخر من نفسه. الله تعالى جعل لك وسيلة لتنجح وهي المذاكرة. وهكذا في كل شؤون في الحياة، الفلاح لا يقول يا ربي أسألك أن ترزقني في مزرعتي ثم ينام، بل يذهب ويحرث ويزرع ويعتني بنباتاته وبأشجاره. وهكذا يعني الله تعالى جعل وسائل، والوسائل دليل الصدق. الله تعالى غني عن الوسائل، يعني يمكن أن يؤتينا ما نشاء من غير وسائل، ولكن شرع ذلك حتى يتبين الصادق من غيره. طبعا الدنيا هي امتحان، في الآخرة لا، في الآخرة نجد في الجنة مثلا الله تعالى يذكر أن كل نعيم يأتي هكذا دانيا سهلا، بدون أن تغرس، بدون أن تزرع. لماذا؟ لأن المزرعة في الدنيا، الدنيا هي التي نزرع فيها، أما الآخرة فنجني فقط ثمار ما زرعنا. الله تعالى يصف عباده الصالحين وحرصهم على القرب منه وابتغاؤهم لذلك كل الوسائل. الله تعالى يقول عنهم في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، يبحثون عن أيهم أقرب، يبحثون عن القرب الإلهي ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هذا يدل على أن وصولهم إلى تلك المراتب العالية في القرب لم يكن إلا باستعمالهم الوسائل التي أتاحت لهم ذلك الوصول. طبعاً وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه في كل شيء. لذلك الله تعالى يقول في القراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذا أردت يعني القراءة كوسيلة من وسائل المعرفة. كذلك في الدواء الله تعالى يقول، ما الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهل من جهله، جهله من جهله. ولذلك نبحث عن الدواء ونستعمل الدواء ونوقن بأن الله هو الشافي، لأنه هو الذي خلق ذلك الدواء وهو الذي دلنا عليه. وهكذا تطهير النفس وتزكيتها، الله تعالى أخبر عن ارتباط الفلاح والفوز بذلك، وأن هناك وسائل. وإلا الشخص الذي يقول بأن النفس لا يمكن تطهيرها هذا يكذب الله. الله تعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني يمكن أن تكون صالحة ويمكن أن تفجر. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، وبالتالي هنا يمكن التزكية، يعني هذا شيء ممكن. النفس ليست صخرة صلبة بحيث لا صاحبه الذي يحولها إلى صخرة صلبة، يمكنه أن يفلح فيها، يمكنه أن يحولها تربة طيبة ويزرع فيها كل أنواع المكاره. فالآية هذه الآيات الكريمة من سورة الشمس تدل على أن النفس طيعة لصاحبها، يمكنه أن يزكيها، يمكنه كما يمكنه أن ينتكس بها وينزل بها إلى عوالم لا تمت لها بسلام. وهكذا ذكر الله تعالى المجامع التي تؤول إليها كل المناهج. القرآن الكريم مليء بالوسائل، سنرى إن شاء الله عند الحديث عن التفاصيل الوسائل الكثيرة والتي ذكرها القرآن الكريم، وبالتالي أعطانا المنهاج الذي يغنينا عن غيره، للأسف الأمة عندما انحرفت صاروا يبحثون عن الوسائل والطرق المختلفة من الشرق ومن الغرب، مع أن القرآن الكريم مملوء بهذه الوسائل. صار البعض من المعاصرين يذهبون إلى ما يسمى بالبرمجة العصبية وبما يسمى بأنواع كثيرة من اليوغا أو علم الطاقة ونحوها، وينسون القرآن الكريم المعصوم الذي أخبر الله تعالى عن جدوى هذه المعاني. وتعالى يقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا يعني اجعلوا الصبر والصلاة وسيلة، ثم قال إن الله مع الصابرين، يعني عندما يكون الله معه فمع ذلك الشخص فإنه سينتصر، لأن هناك معركة بين النفس والشيطان والأهواء. لذلك كما أن الله تعالى ينصرنا في المعارك الخارجية ينصرنا في المعارك الداخلية بشرط استعمال الوسائل، كما أن المجاهد يستعمل السلاح لمواجهة العدو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كذلك يستعمل الوسائل في مواجهة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. كما ورد في بعض الأحاديث رجعنا من الجهاد يعني أصغر الجهاد الأكبر، جهاد النفس، لأنه لا يمكن أن نجاهد العدو ونحن لم نجاهد أنفسنا. المجاهد يحتاج إلى أن يجاهد نفسه أولا. وطبعا هذا ليس رد على البعض قد يهون من الجهاد الأعداء، لا، هذا واجب وذلك واجب، ولكن ذلك الواجب لا يمكن أن يتحقق من دون جهاد النفس. الله تعالى يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يزكيكم هنا بالوسائل المختلفة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني هنا تدخل أيضا في الوسائل. الله تعالى كذلك يقول في خطاب لبني، طبعا هذه الوسائل لكل الأمم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا على أنفسكم. طبعا بنو إسرائيل ذكر الله تعالى عنادهم فقال حتى تتخلصوا من ذلك استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر طبعا يشمل كل المجاهدات، الأعمال التي فيها مجاهدة، والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كذلك الله تعالى يقول في آيات يعني التكاليف الشرعية المؤدية للتزكية يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إلى آخر الآيات الكريمة. وبذلك فإن الآيتين الكريمتين تصفان المجامع الكبرى التي يمكن اعتبارها البحر الذي تجتمع فيه روافد السلوك. يعني هذا الكلمة الآية الكريمة استعينوا بالصبر والصلاة، لأن كل الأعمال كل الوسائل فيها إما مشاق مثل الصوم مثلا يدخل في الصبر، الحج يدخل في الصبر، والصلاة اللي هي ذكر، أحيانا أعمال تجمع بين الأمرين الصبر والصلاة والصلة مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كل هذا موارد في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في الصيام مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا الصيام وسيلة، يعني وسيلة لتحقيق التقوى. وهكذا تصبح المراد بالاستعانة بالصبر والصلاة لا تختصر فقط في المعنى الحرفي لهما، بل يدلان على الأصول المرتبطة بمناهج السير إلى الله. لكل عندما نحاول أن نقسم تلك الوسائل نجد إما ترجع إلى مجاهدات ورياضات تحتاج إلى الصبر حتى تهذب النفس. لمثال بسيط، الشخص يكون جهولا فيحتاج إلى أن يتكلف حتى يصبح حليما، يكون بخيلا فيتكلف حتى يصبح كريما، وهكذا. يعني حتى الصلاة نفسها تحتاج إلى الصبر. ولذلك قدم الله تعالى الصبر على الصلاة، لأن الصلاة الحقيقية لا تكون إلا بعد تهذيب النفس وتربيتها. قبل ذلك تكون الصلاة وسيلة، وبعد ذلك تصبح الصلاة حقيقية. الغرض الأكبر من هذه المجاهدات هو تحقيق القيم الأخلاقية في النفس حتى تتأدب مع الله ومع أوليائه وخلقه، لتكون أهلا لتنزل الفضل الإلهي، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبالتالي الجهاد نوعان: جهاد الأعداء في الخارج وجهاد الأعداء في الداخل وفي النفس. ودا يمكن طبعا الشخص لا يمكن أن يسير مجاهدا في الخارج إلا بعد أن يجاهد نفسه ويتخلص من تلك الرعونات التي تحول بينه وبين الجهاد. وفي نفس الوقت الجهاد الحسي نفسه الله تعالى يكرم أصحابه بذلك الفضل بأن يعينهم على أنفسهم. الثاني الصلاة، وتعني كل الوسائل المؤدية إلى الصلة بالله، من إقامة الصلاة، من الذكر، من الدعاء، من المناجات، من التضرع، من الابتهال، من التدبر، من التفكر، التأمل، كل هذه تدخل ضمن الصلاة. وبالتالي يمكن تقسيم كل الوسائل إلى هذين الجانبين. فهذه جميعا الذكر، الدعاء، المناجات هي عبارة عن صلة مع الله سبحانه وتعالى، تؤدي إلى تزكية الروح لتصبح أهلا لثمار التزكية. طبعا ثمار التزكية مثل المحبة، الأنس، التوكل إلى آخره. الشخص يستعمل الوسائل لتنتج تلك النتائج، المحبة، الأنس، التوكل. طبعا هذه ليست أعمال ظاهرة، المحبة الإلهية هذه ليست عمل ظاهر، هو عمل باطني. الشخص يقول لم أستطع أن أوفر المحبة الحقيقية لله في قلبي، نقول استعمل الوسائل وستحل المحبة من حيث لا تشعر. كذلك التوكل، نحتاج إلى استعمال الوسائل إلى أن نتحقق بالثقة بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي إقامة الصلاة كذلك ركن، طبعا أولها صلاة تلاوة القرآن، كذلك التحقق بالتوحيد، كل هذه تدخل ضمن إقامة الصلاة، وتدخل ضمن ما يسمى بالمعارف الإيمانية والتفاعل معها وترددها. يعني حتى الذكر عندما نردده هو وسيلة، يعني كما ذكرنا سابقا عن السيد حسين بدر الدين الحوثي عندما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله وابقى ورددها في كل محل، هذه لها تأثيرها. وهكذا يعني عندما نذكر في الصلاة، عندما نقرأ الآية القرآنية ونعيدها، طبعا هذه تتفاعل مع النفس وترسخ وتحقق معانيها. ولذلك الاهتمام بالوسائل شيء أساسي، وهو دليل على الصدق. الشخص علامة صدقه في طلبه لتزكية نفسه هو استعماله الوسائل، مثل الفلاح علامة صدقه في كونه يريد أن تنتج أرضه هو أن يحرثها، أن يعتني بها، أن يبدأ في العمل فيها. يعني هذا علامة الصدق، المبادرة، المسارعة، البحث عن الوسائل، الاهتمام بها، الأخذ بها بقوة، يعني يعمل فيها بنشاط. لماذا؟ لأنه يعلم نتائج ذلك، يعلم أن مصيره، فلاحه، فوزه، نجاته كلها مرتبطة بزكاة نفسه، ولذلك يبحث عن كل وسيلة. مثل ما المريض يحب أن يشفى، هل يقعد المريض ويسكت أم يستعمل الدواء؟ يبحث عن الوسائل، وكلما سمع بطبيب يسرع إليه، كلما سمع بدواء يسرع ويستعمله ويفرح وهو يستعمله، حتى لو كان مرا، حتى لو قيل له عملية يقول لا بأس. لماذا؟ لأنه قصده هو الشفاء. هكذا عندما يكون قصدنا رضا الله، عندما يكون قصدنا التحقق أو نكون أهل الوعد الإلهي، طبعا نستعمل الوسائل لذلك، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: هنا سام،
5: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: جارح بشلي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله، محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قالوا كل شيء في وقت مليح، كل شيء في وقت مليح. جينا وهي كلمة أخواننا أخواتنا وأبواتنا وعقالنا ومشايخنا اللي في المناطق الجنوبية كلها، عندكم قناعة أن السعودية غريمة الشعب اليمني أو ماشي؟ أنتم مقتنعين بالكلام هذا؟ غريمة الشعب اليمني وأرضه السعودية؟ إذا ما بش قناعة هنقول لكم عوذ بو من الشيطان الذي قتل الحجاج اليمنيين قبل 100 سنة، هم السعودية، الذي منع الشعب اليمني وحرمه من حقه ومن ثرواته ومن مطالها رحم الراحمي، هي السعودية. أمان عليكم، البلاد ملانا بيا نفط جاهزة وملحمين عليها، ما لكم ما تخرجوها، ما لكم ما تنقبوا، ما لكم ما تطلبوا الله، من المانع لنا؟ هي السعودية. هم أغلب الناس في الشعب اليمني أين هم متغربين؟ في السعودية. بتسحب الناس كذا، ما قال جاء جاء لو ما السعودية. الله، ما هي السعودية الذي جاء وقوم جبهة في المناطق الوسطى، هي السعودية. هو ماشي الذي حارب الوحدة وخلى علي سالم البيض يعلن الانفصال ودعم، هي السعودية. هو ماشي من قتل الحمدي قلوا لصالح هدية، هي السعودية. هو مع نسمع مقال من كبار السن بيقولوا سألوا الحمدي وهو بيحج لن حدود اليمن، قال ما بش بيننا نحن وياهم حدود، قالوا مع ما بالله قل لنا لن حدود اليمن، قال لا هنا لا تحت قدمي، قالوا ما هذا ما يهجعنا وشقوا على وقتلوه. الذي بينغبش على الشعب اليمني هي السعودية. هو ماشي فحينها السعودية جت بعاصفة الحزم، يا أبناء الجنوب السعودية جت بعاصفة الحزم من أجل سلامة اليمنيين، للمب الظاهر فالشوارع ترح لها السعودية. بنقول لكم السعودية غريمة الناس جامعة غريمنا كلنا، اقربونا لم شملنا ونوحد صفنا وكلمتنا وراي واحدة وكلمة واحدة. من الذي فعل الإشاعات أن الحوثي يشتي يخلف العلم ويغير العلم؟ هي السعودية. هو ماشي، ما احنا علقنا العلم اليمني في الطائرة، ما علقنا في الجامع، ما علقنا في الطريق، فالسيارات أينما سرنا وجينا آخر الوقت رسمنا في الصمي علم يمني، وانتو بترفعوا علم مفصى. هذا للغوية نقولوا لهم بعيدة، ما يسبرش الحكوة هذا، البلاد بلاد الناس جمعة والأرض أرض الناس جمعة، ومن سبر فوقروا سنة، ومن في الطالع ولا نازل سواعد الرجال عد خطي. اليوم الشعب باغر بيدور حقه وضقها قبال عينه ومحروم منه، والسبة السعودية اقتنعتوا ان السعودية غريمة ومع، قالوا السعودية هي خط احمر لحد يحاكيها. هو ذا قال سلمى، قال انا ما جيتش من نفسي، هو دعاني عبد ربه وعبد ربه قال ما أنا اشتري بعصفة الحزم من مرة، وغرق بيبلغونا الامريكيان وقد احنا في الغيظة. ما هو هذا اللعب؟ احنا الضحية كلنا يا ابناء اليمن، ضحية ضحية، احنا كلنا ضحية. باحين كفاية كفاية خلاصة، قالوا وحدة تصيب ولا وحدة رجال، الكف جنب الكف فايدة يتحقق هدف، وجحة جنب وجحة وكوننا آدمي. اما احنا رجال رجال، الشعب اليمني رجال، ما يعجز الشيء لم وشم وحد وصف، والرجال العقلاء درت مقادير السماء، أينما الرجال العقلاء موجودي عدلهم حل ولا قوة مدري كيف، ما والله قد اختجت قد اختجت في سكوت الرجال العقلاء، يظن الجهلة والغويان أنهم على حق. عندكم انقطاع كهرباء وماء ومرتبات ما بيش، وبهذل واختيالات واختصابات وأهانة، يعني سلامة اليمنيين اللي جت بها عصفة الحزمة السعودية. والله ما يشتونا إلا واحد يشكى في ظهر الثاني، واحد يخلع الثاني، كيف ندمر بعضاتنا البعض وتستغل ما معانا السعودية؟ ويا ريت قدوا لهم ما هذا عدم شقوه لليهودي والنصراني، يا حر داخلي حر سلم على الحر الداخلي. كفاية كفاية خضاعة، كفاية بهذل وأهانة. بنقول هذا ما هو من أجنبي رحلة، ونعقل ابشروا وقارنوا ما بين القيادة في صنعاء وما بين ما عندكم من عملاء وخونة ومرتزقة، قد أنتوا ذا بتصيحوا ضدهمها. بنقول لكم ما ينبت الله صيد وما رعد الله قارح. الرمح بتاع بوله غريمنا السعودية وعن انبع فوق السعودية، بل وش هذا ولا الثاني. ما نسبر نفع روحه وما نفي طالع ولا نازل من سيرهم عن الدع عن الدي. هذا خلاصة الكلام. إيد الله يجيد بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
5: قارح بشليل